0: هذه معلومات أنا مطلع عليها. نعم. كان يطلق يديهم بالفساد.
1: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني، حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي، جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية السعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
2: انتهت مسير وإلى غير رجعة، وانتهوا عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدعية وعصم معركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
3: والآن قواتكم المسلحة والأمن البادلة ومعها كل الشرفاء في طعطة، في محور طعطة وشديان والملاحظة لكنهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة طعطة أو أينما وجد.
1: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم، ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
4: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة، تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
1: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور، شهدت المؤسسة العسكرية استهدافا فظيعا أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالا متعمدا من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أوسط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
5: حقيقة اللي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطانيين، كان هناك موجودة لدينا بعض القطع البحرية الكبرى، حاولوا أنهم يدمروها.
6: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا عند القوة. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960، لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخرج الدفعات التي تخرجت من كلية البحرية وأنشأت كلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83، أنشأت الكلية كبير من ضباط كلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم، وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
1: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 من مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن. ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
7: قالت المصر. المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
8: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
1: ولأن ثورة 21 سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحراً، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
9: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب 1 ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
10: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
11: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
12: تحت أعين القوات السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
13: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
14: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض القوى المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
1: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي، والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية التي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
15: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطعالهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
1: أتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
16: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
1: وكذا في اغتيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
17: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
18: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح الأحمر؟ هذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق أمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
15: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ و يعني استغربنا و يعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذه يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
6: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوى الجوية والدفاع الجوي، واعتمدت القوى السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا، أن الجيش اليمني بضرب قواته الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالحرس الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية تعتبر اليمن خارجة عن الجاهزية العسكرية تماما وتستطيع احتلالها في أقل من شهر، ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن وتمرقد قواتنا بصنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن بدر بن حوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
1: بعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود.
19: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
20: المسألة ما عادها من مثل الأول، الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
19: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن منظومات
21: صاروخية جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
22: ثاقب 1
23: و2 وثاقب 3 وفاطر 1، 4 منظومات دفاع جوي
24: قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
25: تضاف إلى منظومات أخرى.
26: في اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
27: التي أسقطتها الدفاعات الجوية
28: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
29: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
30: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
31: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجو.
1: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
14: هادمون لطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد
32: فنادق باليأس أو بالانهزام رغبة.
33: لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
34: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبوظبي بغارات عدة.
35: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على عرض عسكري.
36: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
37: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
1: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
0: أما بالنسبة للصواريخ أرض أرض البلاستية فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة، وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي. وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة ألوية الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
2: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم
0: أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى قيادة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
2: والجاي
0: في نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري اللي كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
1: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
3: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا أولا بتدمير القوة الصاروخية، بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف السام 7 والاسترلا وما إليها، وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق، وإعطاء صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يميل العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أؤكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية تضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء قائد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
4: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة، قد تكون كمية الإنتاج محدودة لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة، من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات والسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة. وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عملية إنتاج مستمرة وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
5: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
6: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
4: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
7: الله أكبر.
8: قوة القوة. الله أكبر.
9: كم قنص جندي زويد.
10: الله أكبر. الله أكبر.
0: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأنما تم عرضها اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، جائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
33: هنا سام.
11: تاريخ حي.
33: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام.
33: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
33: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، كيف وعدها؟ ما بتركوا يا أصحابنا لنقطب صلاة السعودية وحقون هذول الملفلفي. كملوا خلاص، ما عباقي، شلوا الدنيا والباقي الله. بلقافهم الإعلام بيشتغل والتواصل الاجتماعي بيدي، والكذب كذب والخبط خبيط. يا جنة والفضايح فضايح، لو ما عب ما يبين لواحد، لا يقول صدق وخلاص. المهم يشتوي ضووا الدنيا بلقافهم، ما في الواقع ما والله صح حاجة. قل نتحاكى في تي الأربع السنين بس لنقد وصلنا إحنا على قدر ما كان إحنا من أول. تتحمد الله وتتشكره. واحد يراجع روحه شوية كيف كان إحنا قبل أربع سنين. الحل مع الله مستورين بالعافية. واليوم كيف قد إحنا بب بب بب بب بب بب. لك الحمد، لك الحمد يا مالك الملوك، سبحانك. نحن بيقولوا هذا لا السعودة، هذا اللغج لغج مخابطة. قالوا قد شلوا الدنيا وانتصرنا وضووا الدنيا. هي أمانة عليك، واللي كيف يصدقوهم الناس، كيف يزد يصدقوهم بعد ما دبسر المعسكرة معسكرات على ما هي والوية وهي بتحرق صواريخ بتقو. ما اسمع الله وقذاء اللي هبك سبرت والحرق، يحيا من حيا ويموت من مات. كيف يصدقوهم الناس وبدأ بسر الصحراء ملان شاحنة سلاح عادي وصالة طرية طرية ومن عودة من السعودية؟ لا وما قدن يكلفين الصاروخ، ما قصدك، لا وما قدن يثمنن ورزع مخازن مخازن أسلحة وقع لها خلع الخلع بذولي كالقادة. لو ما قدن مجموعين من هني ومن هني ما اسمع الله ورمد فيهم قتل الرمدة بآليات بتجمعات بقادة ويطلع لك قال كذا فعلنا وتركنا وصنعنا وشلينا هذا البلاد وهذا المنطقة كذا ضويناها وخر قال افسح ما تسمع الله والأسرى الذي عاد احنا ضويناهم كذا طلعوا في الشاشة بيتحاكوا هيا يقول لي كيف عاد يزيد الناس يصدقوهم هذا بيقول من الميدان قال انتصرنا وكذا شلينا البلاد هذا وكملنا وهذا عندي أسي قد ضويناهم أسرى ومن لحق بعدهم سمعت قال كذا كملناها هي كيف عاد الناس يزد يصدقوا كم استولينا على كمي من الغنائم ومن مخازن أسلحة لا هانك لا هانا هي ما هو من نصر ما هو من نصر يا سعودي وانت محاصر محاصر محاصر ما هو من نصر والصواريخ بدرزع مطار وشركة شركة نفط هذا أرامكو قدي هدف ما بش غيره بتبرد القلوب قل لي ما هو من نصر والطيران المسير والصواريخ بتهلهل في الأجواء السعودية لا سلمة قاعد ولا سلمة شركة نفط ولا حاجة منهن هذر الله والضرب فيهن أين هم اللي احتميتوا بهم وكان دهنجموا ولا ظهورهم الأمريكيين والاستعراضات الأمريكية والهيمنة الأمريكية والبببببببب أنزل جاو أمريكان يقول لك إلهي هذا الوقت سمعت يلا كل واحد يعاني روحه كل واحد يوبه لقلافته أمريكا هي وقواعدها الذي في الخليج إيران بدمكنهم صابوح غدا عشاء صواريخ دفاع عد معاكم كذب ثاني يزد يصدقوكم الناس وسلوب ثاني يزد يصدقو نقول كان من أول يصدقو ذا حين بسلو لكم وسيل الثاني تكذبوا على خلق الله لا عاد حدا يصدق ولا ما عاد يصح شيء أقول لك حبل الكذب قصير من تغطى بكذبه ما تعشى به ولما الصدق حطه وروح وانت رافع راسك لا يشتي حراسه ولا يشتي من يوبه له هذا كان الكذبة والذباب لا من يوبه الماشي الفضيحة السابرة هي هذا الانتصارات الذي بده ينتصرها السعودية قلنا لكم اجمعوا احساسكم هم من اول الوعد اليوم 12 سنة نسيته ما كان قد احنا ذهانا قد احنا ذا في فرضتنا قد احنا على مشارف صنعاء ما رضاش يرحم الراحمين ما رضاش باطل باطل والله ان السعودية اعمالها كلها باطل وسيرتها باطل في باطل في باطل ومن ساير قال والبطا كم الهدايم هذا اللي عادهم في صف السعودي ما نسوي لهم قدو شي في علم الله ما رضوش شي في علم الله على جلودهم هكذا يقعبهم ومن هو أسير وذاك الباري أخبر وعلم ما بنعامله الله سعمات عامل الضيف قدو تحت رحمتك ما عاد تسوي بها هي هذا الانتصارات السعودية الذي قالت السعودية كبت حقق انتصارتها فقوا على أرواحكم الحصر هي من الباح ورووا الناس رجعتوا تتلبجوا فوق خلق الله وضربوا لكم المساكي الضعفة هذا في سجن وهذا آمن في بيته وهذا في طريقه رووا ما عاد فعلوا في حمران العيو ما سطاكم ما قدركم ما بش لكم حيرة ولا والله عاد حاجة أرحم الراحمين بيعمي قلوبكم ترجعوا تتلبجوا من هذا التلباج يا رجال اليمن الدعم لكافة التصنيع العسكري والصبر والثبات والوعد ادليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
11: جارح بشليل سام اف ام
33: كادر ومعرفة
11: خطة ومنهج
33: علوم ومعارف
11: قضايا وتواصل
33: جماهيرية تامة
11: ومنوعة بامتياز
33: سام اف ام
11: إذاعتك أنت
7: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
11: قرآنيون
12: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وإحنا في إطار هذا الصراع التاريخي والمعاطفة التاريخية المهم، بعد بيان القوات المسلحة بالحصار البحري الشامل على الأعداء، وبعد موقف السيد القائد يعني إعلانه لمرحلة الحصار بالحصار، من المهم جدا أيضا إلى جانب إبراز المظلومية أن نبرز الدور السعودي في التآمر على بلدنا لصالح اليهود وفي التآمر على فلسطين وغزة. يعني الناس بأمس الحاجة إلى التكرار لهم والتذكير المستمر والتوضيح، وبالذات في المناطق اللي يسود فيها الجهل ولا ما تصلهم المعلومات ولا يكثر فيها المضلين. يعني لابد ما يتضح للعالم بأكمله والناس جميعا في كل مكان أن السعودي متزعم للنفاق في العالم الإسلامي، وهي المنفذ الرئيسي لأجندات الصهيونية. الآن المندوب السامي حق أمريكا وإسرائيل وبريطانيا هو السعودي، ولا حتى مندوب سامي، يعني الحذاء، يعني الوكيل الغير المحترم. يعني في الواقع ما هم شوكلاء حقيقيين يعني للأمريكي والإسرائيل والبريطاني، هم عبارة عن أداة وأداة قذرة للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. هذا لابد ما نتحدث حولها بشكل كبير جدا. السعودية يا أخوة منذ أن نفذت العدوان علينا، هي نفذته بإشراف أمريكي. الأمريكي أعلن، السعودي أعلن العدوان علينا من داخل واشنطن، وباللغة الإنجليزية أعلنها الجبير يعني، ومن داخل واشنطن وبإشراف أمريكي وشراكة بريطاني ودفع إسرائيلي. مستمر هذا العدوان 12 سنة، وهذا العدوان مستمر حتى الآن، وهذا العدوان قائم، والحصار حرب وأشد من الحرب. يعني الحصار حرب وأشد من الحرب. لاحظوا يا أخوة، في الوقت الذي العدو السعودي بيقوم فيه بحصار أبناء الشعب اليمني، في أثناء ما الشعب اليمني بيحاصر الإسرائيلي، العدو السعودي يا أخوة، العدو السعودي بيفك الحصار عن الكيان الصهيوني ويدخلها البضائع. يعني إحنا بيحاصرنا وما يشي يوصلنا أي شيء، والعدو الإسرائيلي بيدخل كل شيء. يعني شاهدوا كيف، مثل ما قال الله: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هو يشعر بالأخوة تجاه الإسرائيلي، ولو إخوة من طرف يعني واحد، هي أخوة المؤامرة، أخوة المشروع والمشروع التآمري الواحد، ما هيش الأخوة تلك اللي هي احترام متبادل. يعني لأن الله بيقول لنا عنهم: أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. بيسموه السعودي بقرة حلوب، بيسموها يعني آخرتها يهين احترام، بيقول لنا قبل مؤخرته. فهذا السعودي يا أخوة في الوقت الذي إحنا بنحاصر الإسرائيلي، هو قم بيفك الحصار على الإسرائيلي وبيشدد الخناق على أبناء الشعب اليمني. في نفس الوقت الذي بندخل في معارك مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع الأمريكي، هو يشكل خلايا. تخيلوا أنه فتح قاعدة البيانات حق كلها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. تخيلوا أن الخلايا التجسسية اللي مرتبطة بالسعودي وظفها كلها لصالح الموساد الإسرائيلي، خدم الإسرائيلي خدمة كبيرة جدا. هذا يجب أن احنا نفهم. يعني تصوروا أن في ذروة المواجهة مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي يقوم يعمل قيود وإجراءات اقتصادية تشدد الخناق على أبناء شعبنا. يعني يحاول بكل الوسائل أن يدفع بالمجتمع نحو الانهيار بكل الوسائل والأساليب، يشتي يدفع نحو الانهيار. وهذا الشيء فيها قذارة ونذالة. والله لما أسمع وأشاهد هذا الأعمال، يشتي واحد يعني مدري كيف يتألم ألم، لكن رجع أتذكر قول الله رب العالمين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبرد قلبي شوية، لأن أنا عارف أن في الأخير مصيرهم في الدرك الأسفل، تحت عند أوبش خلق الله، عند فرعون وقارون وشارون ونتنياهو، تحت في الدرك الأسفل من النار. النار جهنم 7 دركات، هم في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار، في أشد العذاب وأشد الإهانة وأشد الخزي، في الدرك الأسفل من النار. يعني بعضه كيف بيصرفوا؟ يعني هذا النظام السعودي الذي الآن يعني يحاصرنا ويعتدي علينا، يجب أن لا ننسى بأنه عميل اليهود والنصارى. يجب أن لا ننسى بأن الله قال لنا عن من يوالي اليهود والنصارى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بمعنى كل ظلم وجريمة ارتكبها اليهود والنصارى بحق البشرية، هذا المنافق مشارك في هذا الجريمة. ليش؟ لأنه بيعتبر امتداد لمشروعهم، منفذ لأجنداتهم. مهيئ لكل مؤامراتهم، مخترق للأمة، مخترق للأمة بأدوات اليهود والنصارى. لاحظنا كلنا كيف أن استطاع السعودي، النظام السعودي العميل أنه يكبل العالم الإسلامي.

0: إسرائيل ما يحبسوك، ترفع أي علم لا يحبسوك إلا العلم الفلسطيني، تحاول تجي مع تبرعات يا ويلك على طول السجن قد تقبع سنوات يعني، تفعل تغريدة في السعودية تؤيد فيها المقاومة في غزة يا ويلك يعني قد تدخل السجن، يعني قد تدخل السجن. أشياء عجيبة غريبة يعني، يتعجب الإنسان من هذا الحالة التي وصل إليها آل سعود، وصلوا إلى مرحلة من الفجور ومن المؤامرة على أبناء الأمة الإسلامية بشكل لا يطاق، يعني بشكل لا يطاق إطلاقا. حتى عندما استشهدوا قادة المقاومة، عندما استشهد إسماعيل هني عيدوا يا أخوة، فرحوا الإعلاميين حق النظام السعودي ربما أكثر من الإعلاميين حق الصهاينة نفسهم. عندما استشهد السنوار نفس القضية، عندما استشهد السيد حسن نصر الله احتفلوا وعيدوا ووزعوا حلوى، عندما استشهد السيد علي خامنئي احتفلوا الإعلاميين السعوديين، يعني مكيفين، بيرتاحوا بيفرحوا الفرح اليهود ويحزنوا لحزنهم، إذا انتصروا المسلمين يتغثوا ليش، وإذا انتصروا اليهود يكيفوا ويفرحوا. يعني ما يدرى واحد هذول إيشهم، يعني إيش دينهم، إيش دينهم يعني. إن قتل اليهودي سني فرحوا من أبطال المقاومة، وإن قتل شيعي فرحوا، يعني يعني إيش هذولا، إيش يعني إيشهم، يهود مجوس إيش، إيش دينهم يعني. هذولا منافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني خبث غير طبيعي، إجرام غير طبيعي. فهذا لابد ما يجي توضيح في الموضوع ذي، توضيح وفضح. إحنا الآن نقاتل السعودي، التوصيف يجب أن يكون واضح. الآن لا عاد نكون نذكر المرتزقة إطلاقا، انتبهوا، لا حد يكون يذكر المرتزقة إطلاقا. المعركة بين إحنا والسعودي معركة مع العدو السعودي، العدو السعودي، ما به داعي نقول مرتزقة ولا لا، خلاص هذا تشكيلات للاحتلال السعودي، تشكيلات للاحتلال السعودي، خلاص الشعب اليمني قد قرر وخرج خروج مليوني، ما عاد معهم إلا تشكيلات تابعة للاحتلال السعودي، ما عاد معهم كيان ولا حاضن الشعبي بفضل الله رب العالمين، وما عاد هذول إلا تشكيلات الاحتلال السعودي. ولا بد من تطهير البلاد والعباد من الاحتلال السعودي ليه، ولا بد من تأديب السعودي، ولا بد أن نستوعب أنه لا بد من الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، وهكذا يا أخو. هكذا نتحرك مستعينين بالله. بالغ يا أخي العدو، بالغ العدو السعودي، بالغ في إساءة لأبناء شعبنا، بالغ في البغي على أبناء شعبنا، بالغ في الإساءة حتى على أبناء فلسطين وقيادتهم المجاهدة، بالغ في الجرم والوقاحة بشكل غير طبيعي. هذا الأشياء يجب أن احنا نتكلم عنها باستمرار، وأن نوضح للناس باستمرار، وأن نخلق العداء في نفوس المجتمع. لا ننسى مشكلة الناس، بينسوا، بننسى الصالات التي قد فجروها، المساجد التي قد فجروها، نصف مليون منزل ما بين دمار كلي وجزئي وأضرار، عشرات آلاف النساء والأطفال، مليارات الخسائر، كم يا منشآت، كم يا مستشفيات، بننسى، بننسى. ضروري ترسيخ العداء لأعداء الله. الله اعتبر المنافقين عدو، عدو، قال النبي هم العدو فاحذرهم، هؤلاء أعداء، هؤلاء أعداء. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على العدو السعودي المجرم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

عديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

برق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا. حول

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين دور هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: Oh.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس.

بس واحد يا فضوح، واحد واحد، جاهز يا حزه، جاهز التنظيم.

حول دق كويس الحزه صحي النائم

0: صهيونية.
1: احسن قال قال قال قال مي قال مي قال مي مد ذراع الامام. احسن فت فت قال قال قال قال قال مي واحدة. نار نار نار.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: بادمون
0: شد
1: بادمون
0: أحسن
1: بادمون
2: الله أكبر
1: المغتدي كا المغتدي الله لك عليك النصر
3: حيات
1: ملت
3: الله
1: حيات
3: ملت
1: الله حيات ملت الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا

0: مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: صيني قشر بنكهة. سام اف ام،
11: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار والصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رجال الله الأشاوس في الجيش والأمن. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من صيني قشر، عنوانها الردع الاستراتيجي اليمني. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع حبيب على قلوبنا وكل محور الجهاد والمقاومة وأحرار العالم، الردع اليمني الاستراتيجي. وقبل ذلك نقول يا جماعة الخير ورفاق الجهاد والانتصار، أن الحرب التي يخوضها شعبنا الأبي مع الأمريكان والصهاينة تسمى في العلم العسكري حرب الإرادات، بمعنى أن كل الصراعات والحروب التي تفرض نفسها على المجتمعات المستضعفة تدخل مباشرة في هذا النوع من الحروب، كونها مقاومة ضد الغازي والمحتل والمستعمر، فهي ذات طابع تحرري للخلاص من هذا الغازي والمستعمر والاستقلال وحرية وسيادة الشعوب والأوطان. فالعزائم والهمم والإرادات هي الدافع والباعث الأول والرئيسي لطرد الغازي والطامع والمحتل، كما هو الحال في فلسطين المظلومة ضد الكيان الدخيل والغاصب والمهيمن على مقدرات وحقوق هذا الشعب المجاهد الذي وبعد انتصار طوفان الأقصى تتجند دول وشعوب محور الجهاد والمقاومة، ومنها يمن الحكمة والإيمان والجهاد الذي لا يألو جهدا في إسناد ودعم فلسطين الثورة والتحرر شعبيا ورسميا وعسكريا. وبحمد الله وفضله نبلي أحسن البلاء في هذا الواجب الإيماني الأخلاقي الإنساني الأوروبي الإسلامي. وهنا يا خبرتنا نشير بل ونؤكد أن انتفاضة شعبنا اليمني وكفاحه ونضاله بدأ في هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن الحديث منذ يوم 26 مارس 2014 الذي باشر فيه تحالف العدوان السعودي العربي الأمريكي عدوانه على بلادنا دون أي مبرر أو سابق انذار. وكان التحالف الشيطاني بتلكم الهجمة الشرسة والغاشمة وذلك الحشد الدولي يهدف لاحتلال كل اليمن وفرض هيمنته وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا، لكن وبالإرادة وعزيمة الإيمان بقدسية وضرورة التصدي والردع ذودا عن حرية وكرامة اليمن الأرض والإنسان. وبفضل الله وعونه وتأييده وبالتفاف كل القطاعات ومكونة المجتمع حول قيادته الثورية المؤمنة والمجاهدة وجيشه المغوار الباسل، فتغيرت الموازين وانقلب آمال ورهانات الأعداء إلى خيبة وخسران، وانتصر اليمن بعد ما يزيد عن 7 سنوات من الصمود والتصدي والردع الاستراتيجي، وجنح العدو للسلم وخفض التصعيد والهدنة. وطبعا هو لا يؤمن مكره، ولعل هذا المثل الأبرز في موضوعنا اليوم الردع الاستراتيجي اليمني. وهناك المزيد من السردية نتابعها بعد فاصل صيني القشرة.

0: الإخوة والأخوات المجاهدين في سبيل الله، يحلو الكلام عن الرد اليمني الاستراتيجي، ونسرد هنا أو نشير إلى أهم الانتصارات الملحمية الأسطورية التي رسم لوحتها الباهية الزاهية رجال الله المجاهدين بالعرق والتضحيات التي أثمرت بفضل الله وحمده إنجازات لم يكن يتخيلها أحد، وكسرت شوكة العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على بلادنا التي كانت ولا تزال بواعثه وأسبابه هو وقوفنا المبدئي الداعم والمساند والثابت مع مظلومية شعبنا الفلسطيني الذي يعاني ويكابد حرب الإبادة الجماعية وبالتجويع وبالتعطي وبمختلف أشكال التنكير منذ قرابك العامين وسط خذلان وتفرج العرب والمسلمين إلا ما رحم الله كمحور جهات المقاومة وأحرار العالم. ولعل الأمثلة التي نوردها خير شاهد ودليل على ما بلغته قواتنا المسلحة من تطور كمي ونوعي الذي كانت بداياتها الحقيقية بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر المظفرة. وحتى اليوم وعندما نقول نوعية فنعني بذلك نوعية ومديات الصواريخ والمسيرات اليمنية ومنها الفرط صوتية التي ما بتمتلكها إلا عدد قليل من الدول، وها هي اليوم بفضل الله تؤرق الأعداء وتقض مضاجعهم وتصنع معادلات جديدة وتوازن ردع حقيقي. فمن الأمثلة المباركة على ذلك التصدي العظيم والباعث على الفخر والاعتزاز بالعدوان الإسرائيلي الأخير عبر أسراب الطائرات الأكثر حداثة، وتحول عنوانها الراية السوداء تحولت إلى أيام وليالي سوداء حالكة وقاتمة على إسرائيل. فبعد ضربها للأعيان المدنية في موانئ الحديدة ومن خارج الأجواء اليمنية التي سبق وأن تعرضت لهجمة أمريكية بريطانية إسرائيلية من قبل، فانبرى المارد اليمني والدفاعات الجوية لتخوض معركة جوية وبتتصدى بشكل منقطع النظير أذهل العالم، حيث أربك ذلك متصدي الطيارين وغرفة عملياتهم وأجبرتهم على العروق والكف عن تنفيذ ما كانوا عازمين عليه من عدوان على الحديدة وصنعاء وعمران وغيرها. وانتهت هذه الجولة من الردع الاستراتيجي اليمني وبعد ساعات معدودة تتجاوز الأربع ساعات جاء الرد اليمني العاصف والمزلزل على كيان الاحتلال المؤقت وأمطر مناطق ومغتصبات أسدود وعسلان ويافا المسمعيلات وأم الرشراش ومطار اللد بن غوريون بأحد عشر صاروخ ومسيرة يمنية. جعلت الصهاينة يؤمون الملاجئ والأماكن المحصنة كالعادة كلما زارهم صاروخ يمني ولا عاصم لهم من أمر الله. في صباح الاثنين الرابع والعشرين من محرم 21 من يوليو 2025 تجدد العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة، ولكن هذه المرة بطائرات مسيرة، ليأتي بعد ساعات قليلة أيضا الرد اليمني ليعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية طالت خمس مناطق عسكرية وحساسة بفلسطين المحتلة، مطار اللد وميناء أم الرشراش إيلات وأسدود ومطار رابون بالنقر وحيفا بعدد من الصواريخ والمسيرات بوسط وشمال فلسطين المحتلة. وهكذا يا رفاق الجهاد وبهمة وإرادة المجاهد اليمني البطل وهذا الردع اليمني الملحمي يذكرنا بالعدوان الأمريكي على بلادنا على مدى 50 يوم ليعود المعتوه ترامب لطلب الهدنة ووقف إطلاق النار، خاصة بعد أن نكل رجال الله بقطعه البحرية من بارجات وحامل الطائرات وغيرها. وليعلم الأمريكي والإسرائيلي أن اليمن ما حب تصافطش كما نقول باللهجة المحلية، هي اليمن يا ذاك يمن العزة الإيمانية والفتح الموعود والجهاد المقدس، والله غالب على أمره وله العزة ولرسوله والمؤمنين المجاهدين الأبرار. إن ينصركم الله فلا غالب لكم والعاقبة للمتقين. ولا نامت أعين الصهاينة والمتصهينين وعملائهم مرتزقتهم. وهنا نضيف أن العدو الذي أفشل نصر طوفان وأقصى مخططه التطبيعي الناعم، جعله بمشاريع التوسع والهيمنة على مناطق عربية بسوريا ولبنان وغيرها، ليهتم أكثر مما يهتم بالتطبيع، لأنه التطبيع عيكم فيه اتفاقات معينة وعليها أن يلتزم بها. والله بالك أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين المجاهدين الأبرار.
1: ولذلك نحن نشهد مسارين متوازيين، مسار للعدو الإسرائيلي يتحرك فيه بأعلى سقف في عدوانه، في بطشه، في جبروته، في ظلمه، الإبادة الجماعية للأطفال والنساء، التدمير الشامل لكل قطاع غزة، التجريف والهدم واستجلاب مقاولين لتجريف ما بقي من المساكن، التدمير لكل معالم ومقومات الحياة في قطاع غزة، والقتل الأطفال والنساء والكبار والصغار بكل وحشية، والتجويع والتعطيش وكل ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم، يتحرك في ذلك بأعلى سقف ولا مراعاة عنده لأي شيء، لا لقيم ولا لأخلاق ولا لقوانين ولا لحسابات في الموقف لاحتمال رد فعل من الجانب العربي والإسلامي ولا غير ذلك، ولا تحرج من شيء، بكل وقاحة، بكل إجرام، بكل طغيان يقابله في الواقع العربي الدرجة الأولى. وكررت في كثير من الكلمات أن الموقف العربي السلبي السيء المتخاذل المتواطئ تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤثر لا شك في ذلك سلبا على موقف الدول الإسلامية الأخرى والبلدان الإسلامية الأخرى التي كانت ستقف مواقف أقوى مما هي عليه الآن، لكانت إندونيسيا، ماليزيا، باكستان وغيرها من الدول لكانت ستقف مواقف أقوى لو وقف العرب مواقف أقوى، لكن معروف أن كبار الأنظمة العربية لها موقف سلبي تجاه من يتحرك في هذا المسار في هذه القضية الفلسطينية بشكل أكبر، لذلك موقفهم سلبي جدا من الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنها بنظرهم ترتكب هذا الذنب النصرة للشعب الفلسطيني وتتجاوزهم في ذلك، وتوجهاتهم هي في اتجاه مختلف تماما، لا يقف أحد مع القضية الفلسطينية بشكل جاد وصادق وأن يقدم لها الدعم.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات نهج القرآن وعزة الإيمان، استكمالا لكلامنا اليوم في موضوع الردع الاستراتيجي اليمني وبحسب وقت البرنامج، فخير ما نختم به حلقة اليوم، استهداف القوات البحرية والصاروخية لسفينتين تتعامل مع إسرائيل متجهة إلى ميناء أم الرشراش، إلى بعد أن حاولت تجاهل تحذيرات وإنذارات البحرية وأغلاقها لأجهزة التعارف المعمول بها في الملاحة الدولية، واضطرار القيادة العسكرية إزاء هذا الانتهاك الواضح للقرار اليمني بالحصار البحري على كيان، الاحتلال إلى اضطر إلى استهدافها وإغراقها بعد طبعا إجراء طواقمها إلى أماكن آمنة، وخدمتهم إنسانية كما هي أخلاق المجاهد اليمني، ولتكون عبرة ودرس لمن يتجاهل القرارات الاستراتيجية اليمنية. وجاء تصريح الأخ الرئيس المجاهد مهدي المشاط رعاه الله ليضع المزيد من النقاط على الحروف في التأكيد على استمرار الحظر البحري على الكيان الإسرائيلي، وأن أي شركة ملاحة بحرية تحاول انتهاك الحظر فسوف تلقى ذات المصير. ويؤكد أيضا حرية الملاحة في البحر الأحمر والعربي لكل السفن والناقلات البحرية وفق قوانين البحار الدولية المعمول بها طبعا، ما عدا التي تخص الكيان الإسرائيلي. رسالة تحية وإجلال وإكبار لرجال الله بالقوات البحرية والصواريخ والمسيرات وسائر أفرع الجيش والأمن البحري. بارك الله فيهم وفي جهودهم وكتب الأجر. ورسالة إكبار وإعزاز لكل قبائلنا الأحرار وأبناء شعبنا في كل المحافظات اللي بتواصل الوقفات المسلحة وتبارك للقوات المسلحة على انتصاراتها، بالتالي أيضا تجدد التحذير والبراءة من الخونة والعملاء، والتهنئة أيضا لكل المنخرطين بدورات التعبئة العامة طوفان الأقصى ومناورات المراتب المتقدمة التي بنتابعها بين الوقت والآخر. بورك فيهم وكتب الأجر، وسيظل شعبنا بخياراته الاستراتيجية وانتصاراته الملحمية التاريخية لكل عدو بالمرصاد على درب ثورة الإيمان ومسيرة القرآن ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، ورحمة الله على شهدائنا، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وأون وتمكين ونصرة لكل الأحرار الشرفاء المجاهدين في سبيله، ولا نام أعين الصهاينة وأملائهم ومرتزقاته. جدد لقانا مع صيني كشر وموضوع الجهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صبحكم الله بكل خير، صبحكم الله بكل منتج زراعي يمني، صبحكم الله بذره يمنية. نشتي قفور ونشتي جحين ونشتي عصيد، نشتي نكوعب ذره عصيد يمنية. نشتي ذره داخل الخبزة حقتي وداخل الملوجة عند المره، أشتي ذره داخل الكدمة، أشتي ذره داخل الروتي، أشتي ذره داخل الخاص، أشتي ذره تحضر في كل استهلاكنا للحبوب، أشتي ذره. الحكاية واضحة، أشتي ذره. كل اليمنيين يشتوا ذره، كل اليمنيين مستعدين يسهموا في تعزيز إنتاج الذرة، كل اليمنيين مستعدين لدعم المزارع اليمني الذي بينتج الذرة، كل اليمنيين مستعدين يدفعوا بعجلة التنمية الزراعية في اليمن بشكل عام وفي الذرة على وجه الخصوص. إذن كيف حتوصل الله عندهم؟ إذا كانت عندنا إحنا كشعب عندنا استعداد إن إحنا نتقبل أي طحين أو أي مخبوز داخل الذرة، وعنقبل على استهلاكه بكل قوة وبكل فخر وبكل اعتزاز، وعنزرع في عقول أطفالنا وبناتنا لا قززوا شوية من الذرة ولا بسروا الروتي كذا مسود ولا القرص العيش مسود قليل، احنا عندخل في عقولهم ان هذا الذرة يمنية، وانه لو ما ناكل من المحاصيل الزراعية حقنا اليمنية ان احنا بنعزز اقتصادنا وان احنا عنمتلك قرارنا وان احنا عنبني لنا دولة قوية وعن احرار وعن غذي انفسنا بغذاء صحيح وسليم وعنبني صحة وعنبني تنمية ريفية وعنبني استقرار مجتمعي وعنبني بناء اممي صحيح نستطيع ان ننطلق من خلاله للعالم كله، واحنا شابعين وبطوننا مرزومة ومحاصيلنا الزراعية، لنجعل من محاصيلنا الزراعية اليمنية ثقافة استهلاكية. نشتي نثقف أنفسنا ونتطور. أين الثقافة؟ لو ما أقول لابني ولا بنتي ولا زوجتي ولا أمي ولا الكل نحاكي بعضنا البعض، نقول أنه عندما نأكل من محاصيلنا الزراعية اليمنية سوف نغير مجريات الكون كله حولنا، هنخلي العالم كله يعيد حساباته في التعامل معنا، بس وإحنا هنأكل ذرة، لأنه لو ما أكلنا ذرة ودخلنا في كل المخبوزات أكيد أن احنا هنعزز من الاقتصاد الوطني الكبير، وعنعيد توزيع الثروة. أش رأيكم؟ عنعيد توزيع الثروة، التوزيع العادل بين الشعب اليمني، لأن الذرة بتزرع في كل الأقاليم الزراعية وفي كل الأراضي الزراعية وعند كل المزارعين. تخيلوا لو قد كلنا بناكل ذرة، مش هنشتري من هؤلاء المزارعين اللي في اليمن كله؟ مش هذا عادة توزيع للثروة، عادة توزيع ثروة عادل وحقيقي حيوصل لها جيب كل مزارع ولا كل بيت يمني ولا عند كل أسرة يمنية منتجة. فكروا بالحس الاقتصادي، بالحس الاجتماعي، بالحس الصحي، بالحس التنموي، بالحس الأمني، الأمن الغذائي. فكروا بهذا، خمس محاور أو خمس عوامل لو أخذتوا كل عامل مصدر بحث لكم لا طلعتوا منه آلاف الرسائل من الدكتورة وآلاف الماجستيرات. درسوا لنا هذا الخمس العوامل وأثر الذرف فيها، كيف تأثير الذرف في الخمس العوامل اللي ذكرت لكم. صلوا على محمد وآل الخيرات. أنا لو ما بين أضحاك عن الذرف بين أضحاك عن سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية، لو ما بين أضحاك عن الذرف في برنامج الحكيم اليماني بنسجل للتاريخ، برنامج تاريخي يعاد بث على مدى سنين طويلة ويعلم الله من يعيش. المهم كنوا اذكرونا ورحموا علينا عندما تستمعوا إلى هذا الكلام حول محاصيلنا الزراعية وخصوصا المحاصيل المطرية والذي تنتشر زراعتها في كل الأقاليم الزراعية وفي كل أراضينا ومختلف أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتركيب محصول من الذرة لها أول ما لها آخر. صلوا على النبي وآله، قولوا ما شاء الله العظيم، لا نمرع أنفسنا من كثر محاصيلنا، ونشتي نمرع المتكاسلين والمتخاذلين والذي ما قد تحركوش بفعالية لاستيعاب الذرة فيما ذكر في هذا الحلقة. نشتي صقد نمرعهم، لكن عين لو ما دخزقه الذي عيتكاسل وما عيفعلش الذرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وفي تفعيل الخمس العوامل أو الخمس الركائز التي يبنى عليها اقتصاد يمني حر ومقاوم وقرار سياسي ينضح نضيح. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على وعلى أهل الطيبين الطاهرين. أظن الكلام أقول لكم، لكن أنتوا أهلي وناسي وبيتنا وهلنا، يعني بنت جابرك إن إحنا في مكان واحد، ما لناش في استوديو وأنتوا خارج، وإنما بين جابركم فإن أنتم حاضرين عندي، لأننا حاضر بقلبي عندكم مع كل اليمنيين، وخصوصا مع المزارعين والمزارعات الذي بيبذلوا أقصى جهودهم وبيستثمروا كل مدخراتهم من أجل إنتاج محاصيل زراعية متنوعة، من أجل إسهام فاعل في تعزيز الأمن الغذائي اليمني. هيا يا مصلين على النبي وآله، هنتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري.

0: ونرصد زلط خيرات، نشتري الدرب من عند المزارعين، لا نخليها عندهم دحرم ولا توقز ولا يخسروا، لا يخسروا المزارعين، أمانة في عنها قفل. هيا مصلين على النبي وآله. لرجع شلال مقدمة الموضوع، وقد احنا في الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري اليوم احنا كم 31 ذو الخراف، آخر يوم وداعا يا ذو الخراف، نستودعك الله يا ذو الخراف. اليوم 31 ذو الخراف، أما الشهر السرياني أو الرومي اليوم 31 يعني نهايته. الشهر الميلادي اليوم 13 سبتمبر، 13 أي سبتمبر يوافق كم في منزلة الشمس؟ اليوم 9 الصرفة، 9 أيش الصرفة. أما الطالع فجرا حق المستغفرين من حين الله من قبل الفجر اليوم 9 الزبرة، 9 أيش الزبرة. يوافق كم في علان؟ اليوم 5، 5 علان. وارحب يا علان، ارحب ارحب يا صوت الفن والجمال، ارحب يا صوت الخريف والصعيف. أما المتوسط وقت العشاء يا مصلين على النبي وآله اليوم 5 النعايم، 5 أيش النعايم. والنعايم عبارة عن أيش قلنا؟ مجموعة من النجوم تعدادها 10، باتجاه الشمال نجمين، وبعدين الشعكلها الباقية 8 نجوم، نستطيع مشاهدتهن بعد صلاة العشاء وهم فوق رؤوسنا باتجاه الجنوب إذا السماء صافية. أما الشهر القراني يا مصلين على النبي وآله فلا نزال في شهر 21 من الأشهر القرانية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد، نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

0: اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.
1: لا حب

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: صحتك في وعيك.
5: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
8: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800 1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
14: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء ليومنا هذا الأحد الثاني من ربيع للآخرة لعام 1448، يوافقه 13 سبتمبر لعام 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

بداية من صحيفة الثورة وما ورد فيها: استقبال رسمي للأسرى المحررين من الساحل الغربي، مفتاح جاهزون لسلام مشرف يحفظ حقوق اليمن ولانتزاع السيادة إذا استمر الحصار. المرتضى: عملية الساحل الغربي حققت إنجازا إنسانيا بتحرير 210 أسرى ومئات المعتقلين. أكد أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد سريع. العدوان السعودي يشن 129 غارة على 7 محافظات. بن حبتور: جرائم العدو السعودي بينه أمام العالم أجمع. وزارة النقل: 73 سفينة عبرت باب المندب خلال يومين بانسيابية كاملة. الخارجية ترحب بما ورد في بيان مجموعة البريكس. أبو راس يبحث مع السفير الروسي مستجدات اليمن ويؤكد التزام صنعاء بسلامة الملاحة الدولية. المقاومة العراقية: انتصارات اليمن كشفت وهن قوى الاستكبار. جهود حكومية مكثفة لتطبيع الحياة وتقديم الخدمات للمواطنين في المديريات المحررة بالساحل. إلى موقع المسيرة: المقاومة الإسلامية في العراق تبارك انتصارات اليمن وتفند الاتهامات السعودية الباطلة بحقها. محافظ المهرة يدعو أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم الزج بأبنائهم في حروب تخدم العدو السعودية. من تفاصيل الحياة إلى غرف العمليات وثكنات العسكرية: ماذا ترك الاحتلال السعودي خلفه في ميناء المخاء؟ مصدر بوزارة النقل: 73 سفينة عبرت باب المندب خلال الساعات 48 الماضية. الرويشان والرزامي للعدو السعودي: إما التفاعل مع ملف السلام المشرف أو أن يجبر على خيار الاستسلام. فجر الحرية من قلب المخاء: دموع تعانق النصر وصرخات تحطم زوايا السجون. على طريق يد تبني ويد تحمي: جهود حكومية متواصلة لتوفير الخدمات والاحتياجات لسكان مديريات الساحل المحررة. العميد سريع: 129 غارة سعودية على 7 محافظات يمنية خلال 48 ساعة، والاعتداءات لن تمر دون عقاب. الخارجية: اليمن يرحب بما ورد في بيان مجموعة بريكس بشأن الحل السلمي بالتشاور الدبلوماسي. مجلس النواب على السعودية أن تترك اليمن لأهله إذا أرادت أن يعم السلام المنطقة والعالم. استقبال رسمي وشعبي مهيب للأسرى المحررين من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. الإعلام الحربي بث مشاهد أولية لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بطولات وملاحم لا تكفيها العدسات. أعضاء مجلس الشورى للمسيرة: تحرير مديريات الساحل الغربي أعاد الحياة لأبنائها وأفشل المشروع الأمريكي الصهيوني. الحوثي: أي حماقة ترتكب ضد بلدنا ستواجه حتى لو امتد الأثر عالميا. العميد شمسان: مشاهد الإعلام الحربي تظهر امتلاك القوات المسلحة قدرات تتجاوز كل التحديات. الدكتور بن حبتور يدعو أبناء المحافظات الجنوبية إلى التحلي بالوعي والحكمة أمام التضليل السعودي. الشامي: العمليات في مديريات الساحل الغربي جاءت ردا على تحشيدات العدو وتحركاته ومخططاته الفتنوية. تحرير مديريات الساحل الغربي يعيد الحياة لأبنائها ويفتح الطريق أمام معالجات آثار سنوات الحرمان والانتهاكات. السفير صبري: تحرير الساحل الغربي يغير معادلات المنطقة ويسقط رهانات الرياض ويقرب كسر الحصار. أيضا على المسيرة في الشأن العربي: تصاعد الجرائم الصهيونية واعتداءات المغتصبين في غزة والضفة الغربية.
أمين عام كتائب سيد الشهداء يبارك الانتصارات في الساحل الغربي، اليمن يستعيد عزته وكرامته. المكتب السياسي لأنصار الله يعزي الشعب الفلسطيني في استشهاد اليازوري. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، قائد القوات الجو فضائية في حرس الثورة عملية الوعد الصادق حطمت الرقم القياسي في استخدام المسيرات. إلى موقع الميادين، إصابة مسن وطفل واعتقال مواطنين خلال اقتحام الاحتلال بلدات وقرى في الضفة. مصدر إيراني لتسنيم، تفهم إيراني وعمان يضع الأساس الذي قد يتيح إعادة فتح مضيق هرمز. روسيا استهداف ناقلة تحمل إمدادات عسكرية لقوات كييف في ميناء أوديسا. اليمن، الإعلام الحربي يبث مشاهد من عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الحوثي، أي حماقة ترتكب ضد اليمن ستواجه حتى لو امتد الأثر عالميا. بعد رصد مسيرة، حركة الطيران في مطار بروكس تتعطل. بزشكيان لدى لقائه ولي عهد أبوظبي، إيران تتصدى للمؤامرات الرامية إلى الفرقة بين أبناء الأمة. القوات اليمنية تعلن استهداف قاعدة شرور السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات. بزشكيان، الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه بالترهيب وإيران لن تستسلم. بريكس تعارض تهجير الفلسطينيين وتدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. أخيراً، هيئة التجارة البحرية البريطانية، سفينة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقينا بلاغاً عن حادثة في مضيق هرمز. إندونيسيا، وكالة الإنقاذ الإندونيسية، فقدان الاتصال بسفينة ركاب إندونيسية تنقل 243 شخصاً. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. في أمان الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثالث عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان خمس غارات على ملعب الفقيد المريسي لكرة القدم ومبنى الاتحاد العام اليمني لكرة القدم شمال العاصمة، ما أدى إلى أضرار بالغة، وشن عشر غارات على منطقتي الملاحيط والضيعة بمديرية الظاهر بصعدة، وغارتان على كهلان ومعسكر النجدة في صعدة، وغارة على منطقة أم الفتح بباقم، وغارة على مديرية الصفراء، وشن ثمان على وادي جارة ومناطق متفرقة في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان عدة غارات على مديرية سرواح في مأرب، وشن ست غارات على منطقتي الوتدة ومفرق القامز، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وشن خمس على منطقة السوائل، وشن غارة على مدرسة بمنطقة آل عقاب في مديرية سحار، ما أسفر عن تدميرها وتضرر عدد كبير من المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان تسع غارات على أماكن متفرقة من مديرية حرض، وخلفت أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي في شدة مناطق متفرقة من المديرية، أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة طفلين، وفي الحديدة أصيب طفل برصاص الغزاة والخونة في منطقة المسلب بالتحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان ست غارات على مناطق متفرقة من مدينة الربوعة في عسير المحتلة.
4: في حالة وفية واحدة، امرأة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة، تمام، الباقي حالة جرحى. استقبلناهم، قدمنا لهم الإسعافات الأولية.
5: كنا في نادي السياحي، جنب نادي السياحي الكشوبة، ننقل الأفش حقنا، ودينا أتت وقفت عندنا تحمل أفش بين، والطيران محلق ضربنا احنا ودينا.
6: انتم أسرة يعني؟
5: أسرة، من احنا 5 نفر، استشهدت الأم و4 نفر جرحى.
7: المسافة من الزفيلت للقرية، أنا موجود في وسط القرية، بحيث على أن الشظايا اللي وصلت دليل على أن الصاروخ النازل محرم.
8: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 21 غارة على مناطق متفرقة من محافظة صنعاء، وفي مأرب استشهد 4 مواطنين في غارات متفرقة استهدفت الطريق العام بمديرية مهلية، كما شن العدوان 19 غارة أخرى على مناطق متفرقة من مديريات رحبة ومدغل وصرواح في ذات المحافظة، واستهدف ب12 غارة مناطق متفرقة من مديرية خب والشعب في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 25 غارة على مناطق متفرقة من مديريات سرواح ومهلية وجبل مراد ورحب في محافظة مارب، وشن غارة على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعب في الجوف، واستهدف ب4 غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وشن غارتين على المطار في محافظة تعز، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 154 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 40 خرق بتحليق الطيران الاستطلاع المسلح على أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والحديدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، وأربع خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاع المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في الضالع والحديدة وتعز، وأربع خروقات باستحداث تحصينات قتالية في حجة والبيضاء والحديدة. وتضمنت الخروقات عشرات الخروق بإطلاق نار وبمدفعية على منازل المواطنين ومواقع الجيش في مارب وتعز وصعدة والضالع والحديدة وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة للطيران التجسس المقاتل على حيس، وسبع خروقات بالقصف المدفعي، و52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابتين للمنافقين بمنطقة كرش بصاروخ مضاد للدروع وقتل من عليها، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمع عسكري لجنود العدو في منطقة الطول بعدة صواريخ الصرخة أصابت أهدافها وحققت خسائر في صفوف العدو وآلياته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقطت طائرة حربية سعودية نوع تايفون في محافظة أبين وفقد طيارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 5 مرتزقة بينهم قيادي بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم خلف التباب السود في حريب نهم غرب مأرب، وقتل قائد ما يسمى الكتيبة الثالثة بميليشيا المرتزقة المدعو مرزوق الحرملي وأربعة من مرافقيه في كمين للجيش واللجان الشعبية خلف التباب السود بحريب نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن أبطال الجيش واللجان الشعبية قصفا على مواقع المرتزقة في الجبلية بالساحل ما أدى إلى قتل أعداد منهم، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آليتين بعبوات ناسفة في منطقة الجاح بالساحل الغربي ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 15 مرتزقا كانوا على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل قائد معركة كيلو 16 القيادي في القاعدة عدنان الحكم اليافعي، وحيث أصيب برأسه خلال عملية استدراج وكمائن محكمة للمجاهدين على القوات الغازية في محيط مطار الحديدة وكيلو 16 ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 مسلحا من المرتزقة التابعين للإمارات بينهم أجانب، وتدمير أكثر من 14 آلية عسكرية بينها 8 مدرعات أشكوش وطقمان مسلحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر واحد على معسكر مستهدف في نجران المحتلة أصاب هدفه وخلف خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية مشتركة مع وحدة المدفعية على تجمعات العدو والخونة بحيران ومثلث عاهم، خلفت أكثر من 30 قتيل وجريح في صفوف العدو، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حرض ومثلث عاهم، ونفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة جنوب حيران وكبدوهم خسائر في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر الأبطال المجاهدين زحفا واسعا للمرتزقة شرق الدود وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، وتمكنوا من كسر زحفين على مواقعهم قبالة قطاع الدائر وكبدوهم خسائر كبرى، كما نفذوا عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبهة السلان بالمصلوب وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة جاسوسية مقاتل النوع وينغ لونغ 2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بصعدة، وتمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وتم توثيق العملية بعدسة الإعلام الحربي.
8: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفة عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ، أكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات فاعن عن اليمن وتصدي العدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. إن الشعب اليمني العظيم شعب العروبة والإسلام، شعب الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعب الثقة بالله والتوكل عليه. لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المظلومين المجوعين في الشعب الفلسطيني، ولن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيل الله والمستضعفين. قواتنا المسلحة ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 13 من سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
12: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
11: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
12: سموها ما شئتم، نعم جيد.
13: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
14: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
15: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
14: كروت تخ... تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
15: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
14: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
15: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
14: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
15: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
14: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
15: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
16: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
17: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
18: سبافون، أصالة وتواصل.
19: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا قدس.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فترة جديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس ليومنا هذا الأحد الثاني من ربيع الأول لعام 1448، 13 من سبتمبر لعام 2026، عبر إذاعة سام أف أم صوت الحكمة اليمنية 99.1. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الاستثنائي الذي أشرقت فيه شمس الحرية على أرضنا وتزينت فيه العاصمة صنعاء باستقبال مهيب يليق بأبطالنا الأسرى المحررين من سجون العدو السعودي وأدواته في الساحل الغربي. اليوم نحن نتنفس جميعا طعم الانتصار ونرحب بمئتين وعشر أسرى أبطال مع مئات المعتقلين المدنيين الذين عادوا إلى أحضان الوطن وإلى أحضان أهاليهم، لا عبر مساومات ولا مفاوضات بل بفضل الله وبصلابة أبطالنا في القوات المسلحة اليمنية في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العملية العسكرية النوعية التي ما زلنا حتى هذا اليوم نستقبل مشاهدها العظيمة والجليلة التي تليق بأبناء هذا الشعب اليمني العظيم وتليق بصبره على كل المحن والشدائد والبلاء الذي رافقه طوال 12 عاما من هذا العدوان والحصار.

Oh, I'm out!

0: ثمان سنوات والحديد يشتكي من صبرهم، والجدران الصماء تشهد على صلابة نفوس أبت أن تخضع أو تلين. أعوام طوال توقفت فيها عقارب الساعة داخل المعتقلات، وصدرت فيها الأحكام الظالمة، ولكن إرادة رجالنا كانت هي الحكم النافذ والأخير. وقفوا في وجه سجانهم بصدور عارية إلا من الإيمان، وبصلابة يحتضى بها كصلابة الأسير البطل أبو مؤيد الهاملي، ليقول للعالم أجمع إن السجن لا يطوق الأرواح الحرة، وإن الكرامة اليمنية عصية على الانكسار.
1: طبعا ما كنا واثقين بالله سبحانه وتعالى، واثقين بقيادتنا الحكيمة بأننا سنتحرر سواء طال الزمن أم قصر. طبعا كانت نفوسنا والله مستعدين، وكانت نفوسنا طيبة لتقديم أي مستوى من التضحيات، سواء قطعوا ألسننا أم قطعونا أم قتلونا، وكنا والله لم نخضع لهم، ونحن تحت فوهات بنادقهم بقوة الله وبأسه وبتثبيت من الله سبحانه وتعالى وبثقافة القرآن الذي كانت تتردد على خاطري بفضل الله وفضل أعلام الهدى عليهم سلام الله. لم نحني لهم هامة، وكنا نبين لهم الحجة ونكلمهم كلمة بكلمة، ولكن الله قد ختم على قلوبهم وأعمى الله بصائرهم. والله أننا انبهرنا وأننا تفاجأنا بأن هؤلاء أولئك يمنيين بذلك المستوى من التعامل وبذلك المستوى من الانحطاط ومن الهوان والعمالة.
2: ما رسالتكم السيد القائد؟
1: رسالتي لسيدي ومولاي قرة عيني سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، أقول له أرواحنا لك الفداء يا سيدي، أرواحنا لك الفداء، نتقطع نبعثر في الهواء ونحن فداء لك ونحن رزحك وسندك، فلتقر بنا عينك واضرب بنا أن أين تشاء، وراهم بنا فوالله أن عصاك التي لا تعصاك بإذن الله وبحول الله وبتثبيت الله لنا، وأننا سنكون لك كما كان أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، صدق في الحرب صبر في الحرب صدق عند اللقاء بإذن الله. ولعل الله أن يريك منا ومن كل مؤمن مجاهد يمني حر شريف ما تقر به عينك بإذن الله وحول الله.
2: رسالة أخير للشعب الفلسطيني.
1: رسالة للشعب الفلسطيني سلام الله عليه الذي هو قضيتنا الأولى والذي يشغل خواطرنا وأذهاننا، نقول لهم استمروا واصمدوا في مواقفكم وفي جهادكم لأعداء الله الإسرائيليين اليهود، فنحن في معكم، ونحن كما قال لكم سيدنا وقائدنا لستم وحدكم، فلستم وحدكم، والله أن قضيتكم في خواطرنا وفي قلوبنا، وأننا نتألم لألمكم ونستاء لما يسوءكم، وبإذن الله وحول الله وبوعد الله لنا الصادق الذي لن نحنث فيه ولن نترك كرره، لأننا نحن من سيأتون في وعد الآخرة وسيخلصون المسجد الأقصى وكل مقدسات الإسلام من دنس اليهود الصهاينة بإذن الله وحوله وقوته، وهذه وعود الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات.
0: رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عبر عن الفرحة باستقبال 210 أسرى محررين من قبل القوات المسلحة من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي، ونوها إلى أن القوات المسلحة حررت الأسرى وهم جميعا ممن تم التوافق عليهم في صفقة تبادل الأسرى مع النظام السعودي ومرتزقته في مايو الماضي، وتأخر تنفيذها نتيجة تعنت المرتزقة الذين رفضوا تنفيذ النقاط المتفق عليها في صفقة التبادل. وأضاف: لكن بعون الله وخلال العملية العسكرية النوعية التي نفذها أبطال القوات المسلحة تم تحرير جميع الأسرى ومعهم مئات المعتقلين المدنيين الذين تم الإفراج عنهم أثناء وصول القوات المسلحة للسجون التي كان يسيطر عليها مرتزقة العدو السعودي. المرتضى لفت إلى أن جميع المحررين هم أسرى حرب من الجبهات قضوا في السجن من 5 سنوات إلى 8 سنوات، وبعضهم اعتقلهم مرتزقة العدو وحاكمهم، ومنهم جزء صدرت بحقهم أحكام إعدام، وأيضا صدرت أحكام متفاوتة بالسجن من 20 إلى 30 سنة للبعض الآخر، لكن مشيئة الله أبت إلا أن يخسر المجرمون ويتحرر الأسرى. ولفت إلى أن من نتائج العملية العسكرية المباركة أن هناك مئات الأسرى الذين وقعوا في الأسر من الطرف الآخر، جزء منهم أو عشرات الجرحى ممن تركهم العدو في المستشفيات وهربوا، ووصل إليهم الأبطال، وهم حاليا في رعاية القوات المسلحة، وسيتم التعامل معهم تعاملا دينيا وإسلاميا وقيميا وأخلاقيا وبما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية. واعتبر رئيس لجنة شؤون الأسرى أن ما تم إنجازه في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من تحرير الأسرى نصرا أضيف إلى نصر، مبينا أن فرحة الشعب اليمني بخروج الأسرى يوازي الفرحة بالنصر العظيم الذي تحقق على أيدي أبطال القوات المسلحة. وتوجه المرتضى بالشكر للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على اهتمامه ومتابعته المستمرة لملف الأسرى وحرصه على إنهائه وتحرير جميع الأسرى. وثمن المرتضى رعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وجهود حكومة التغيير والبناء وتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين كان لهم الفضل بعد الله في تحرير الأسرى، وأوضح أن من بين الأسرى المحررين الأسير البطل أبو مؤيد الهاملي الذي سطر موقفا عظيما وشجاعا برباطة جيشه وقهر سجانيه بصلابته وعدم خنوعه، خاصة بعد ظهوره في فيديو للعدو بعد أسره، ورغم أنه مكبل إلا أنه لم يخنع أو يخضع بل وقف في وجه العدو، وهو يعد نموذجا للمقاتل اليمني سيتم تكريمه بصورة خاصة من قبل اللجنة. وقال بالنسبة لصفقة تبادل الأسرى التي تم التوافق عليها في مايو من العام الجاري وكان مفترضا تنفيذها في 10 يوليو الماضي، كنا نحن جاهزين لتنفيذ الصفقة وكنا متفقين مع الطرف الآخر على عدة نقاط قبل الشروع في تنفيذ الصفقة والتهيئة لتبادل الأسرى. وأضاف المرتضى نحن التزمنا بتنفيذ عدة نقاط وفق الاتفاق، ومنها كشف مصير محمد قحطان والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بأخذ عينات من جثمانه، وتم فحصها واستقبال وفد من مأرب وكانت النتائج التي أجراها الصليب الأحمر إيجابية 100%. وتطرق رئيس لجنة شؤون الأسرى إلى أن من الالتزامات التي نفذتها اللجنة وفق الاتفاق القبول بإضافة بعض الأسماء إلى صفقة التبادل فيما تنصل الطرف الآخر عن تنفيذ أي نقطة من النقاط المتفق عليها، ومنها الإفصاح عن بعض المفقودين الذين تم إخفاؤهم في السجون ومماطلتهم، في إضافة عدد من الأسرى للصفقة بالرغم من تقديم اللجنة للطرف الآخر أسماء وأدلة عنهم ولم يتم ذلك، وهو السبب الحقيقي وراء تأخير صفقة التبادل. وأكد أن الأحداث الأخيرة والمستجدات العسكرية الراهنة لم تكن سبباً في تأخير الصفقة من قبل اللجنة، رغم تأكيدها على الجهوزية والاستعداد لتنفيذها حتى في إطار التصعيد والحرب، باعتبار ملف الأسرى إنسانياً يجب أن يفصل عن الملفات السياسية والعسكرية والأمنية. المرتضى جدد التأكيد على جهوزية واستعداد اللجنة لتنفيذ الصفقة حال التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه، معبرا عن الأمل في مبادرته بتنفيذ الصفقة. كما جدد دعوته للمبعوث الأممي وفريقه واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة الضغوط على الطرف الآخر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتنفيذ الصفقة. يشار إلى أنه كان قد جرى استقبال شعبي للأسرى والمحررين في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء ومرافقتهم حتى وصولهم العاصمة صنعاء، معبرين عن الفرحة بتحرير الأسرى من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي من قبل أبطال القوات المسلحة في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: إذن سلام على صبركم أسرانا يوم أسرتم، وسلام على ثباتكم يوم صمتتم، وسلام على هاماتكم الرفيعة وهي تطأ أرض الوطن اليوم حرة مكرمة. هنيئا لكم هذا الكرم الإلهي، وهنيئا لليمن العظيم بوجود رجال من أمثالكم.
1: وكسرت البيوت وتحرر الأسرى، ومعهم تحررت الأرض، ودحر السجان المرتزق من مديرية الساحل الغربية. نصر آخر يصل صنعاء بوصول موكب الأسرى الأحرار، وله على امتداد مديريات محافظة صنعاء استقبال شعبي يليق بتضحية الأسرى وبطولات القوة المسلحة اليمنية.
2: استقبال مهيب هنا في محافظة صنعاء مع وصول أبطال المحررين من سجون العدو السعودي المرتزق في الساحل الغربي. هنا بفخر وإكبار وإجلال يصل الأسرى المحررون.
3: ولي 4 سنوات في سجون العدوان، وتم تحريرنا بفضل الله ثم السيد القائد وجميع المجاهدين الشرفاء المخلصين الذي تم تحريرنا من جميع سجون الدواعش.
4: بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل القيادة الحكيمة، بفضل جنود الله، بفضل الإنصارات العظمى الذي أشفت صدور قوم مؤمنين، والذي جعلتنا نرفع هاماتنا في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: حط الأسرى المحررون رحالهم في صنعاء، وفي استقبالهم اصطفت قيادة الدولة مدنية وعسكرية، فرحين بنصر الله ونصر التحرير 210 أسير من سجون مرتزقة العدو السعودي في ساحل اليمن الغربي.
5: إذا أصر النظام السعودي على محاصرة الشعب اليمني ومواصلة التآمر عليه والاعتداء عليه ومحاولة تفكيكه وتجزئته، فليدرك بأن الشعب اليمني لن يقبل بهذا، وأن الشعب اليمني مصمم على انتزاع حريته وسيادته وتحرير أرضه وأخذ حقوقه والانتصاف لمظلوميته مهما كان الثمن.
6: تم بعون الله سبحانه وتعالى تحرير جميع هؤلاء الأسرى، ومعهم أيضا المئات من المعتقلين المدنيين الذين تم الإخراج عنهم أيضا أثناء وصول القوات المسلحة اليمنية إلى السجون التي كان يسيطر عليها مرتزقة العدوان السعودي. نحن قلنا لهم أننا جاهزون ومستعدون لتنفيذ هذه الصفقة حتى في إطار التصعيد وفي إطار الحرب، لأننا ننظر إلى هذا الملف بأنه ملف إنساني يجب أن يفصل عن جميع الملفات السياسية والعسكرية والأمنية. لكن بالنسبة للطرف الآخر لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه. نحن في هذا الصدد نؤكد أننا جاهزون ومستعدون لتنفيذ هذه الصفقة حال قام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من الالتزامات، ونوجه لهم رسالة بأن عليهم أن يعتبروا مما حصل في الساحل الغربي. إذا نأمل أن يبادروا إلى تنفيذ الصفقة، نأمل أن يبادروا إلى
1: صنعاء، وهي تصنع هذا النصر المؤزر تقف لله شكرا. يبعث المسؤولون هنا رسائل ثبات وقوة وإنذار وتحذير للعدو السعودي، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، معادلة فرضها القائد، ومن خلفه شعب لا يقبل الانكسار ولا يرتضي الذل.
7: ونؤكد من خلال هذه الفعالية التي هي جزء من الانتصار الكبير الذي تحقق بأننا في اليمن مصممون على معادلة الحصار بالحصار ومعادلة التصعيد بالتصعيد، وعلى العدو السعودي أن يقرأ المشهد، يقرأ التاريخ المعاصر، أن يعي ماذا يعني هذا الشعب، ماذا تعني هذه القيادة، ماذا يعني هذا التلاحم، ماذا يعني هذه القدرة بعون الله وفضله وتأييده.
8: نقول رسالة لهم، إذا لم يمشوا بالسلام ويفكوا الأسرى حسب الاتفاقيات فسيكون المصير الاستسلام وسنخرج.
1: في وقت سعى العدو السعودي لإفشال صفقات التبادل للأسرى، صنع اليمن بقوة إيمانه وثبات رجاله نصرا وتحريرا للأرض والأسرى معا، وجنى العدو وتحشيداته الفشل والندم ومزيد من الهزائم بعون الله التي لن تتوقف عند هذا الحد فحسب. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.

0: مستمعينا الكرام، بالأمس كان هنالك بيان للعميد يحيى سريع، قال فيه أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن أسلحة وغرف للقيادة للعدو السعودي في شرورة.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وقال متحدث القوات المسلحة إن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وأوضح متحدث القوات المسلحة إن العملية جاءت رداً على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا. وأكد متحدث القوات المسلحة للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.
0: جاء ذلك بعد أن كان الإعلام الحربي قد وزع مشاهد تظهر امتلاك القوات المسلحة قدرات تتجاوز كل التحديات، ذلك ما أكده العميد شمسان. حيث أكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد مجيب شمسان أن تحرير 6 مديريات في الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز بمساحة إجمالية تتجاوز 5400 كيلومتر مربع يمثل إنجازا عسكريا نوعيا في منطقة شديدة التعقيد من حيث التضاريس وتحصينات والإمكانات العسكرية.
1: وخلال أو أكد العميد مجيب شمسان أن النتائج الميدانية المبهرة وما أظهرته المشاهد ارتبطت بحجم الإعداد والتنسيق بين مختلف وحدات القوات المسلحة اليمنية، إلى جانب فضل الله وإيمان وثبات المجاهدين في الميدان. وأوضح أن الضربات الصاروخية الدقيقة لم تكن عشوائية، بل استندت إلى معلومات استخباراتية وخارطة متكاملة لمناطق القيادة والسيطرة والتحشيدات والمخازن اللوجستية وخطوط الإمداد. ووصف العملية بأنها أشبه بتدخل جراحي بدأ بشل مراكز القيادة والسيطرة، ثم ضرب التجمعات والتحشيدات وخطوط الإمداد والمخازن، وصولا إلى استهداف خطوط الإمداد البحرية التي كان العدو يريد استخدامها لتعزيز قواته.
0: وأشار إلى أن استهداف سفينتي إنزال سعوديتين معتبرا أن ذلك أحدث ارتباكا وشللا عملياتيا على أعلى المستويات، ثم تتابعت الضربات على الثكنات والمجموعات التي حاول العدو تفريقها إلى تجمعات صغيرة لتفادي القصف. وأضاف أن طائرة رجوم واصلت استهداف تلك المجموعات، مما جعل كل نقطة وكل تحرك مكشوفا، وأفقد القيادات الميدانية الشعور بوجود منطقة آمنة سواء على مستوى القيادات الوسطى أو القيادات الموجودة في الميدان. وشدد العميد شمسان على أن عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أفشلت مخطط استهداف فصل هذه المناطق عن سياقها الجغرافي والوطني وتحويلها إلى كيان معزول شبيه بالنموذج القائم في أرض الصومال، بما يخدم مشروع الشرق الأوسط الجديد ومخطط إسرائيل الكبرى.

0: مشحون بالقلق من تطورات اليمن العسكرية. أوساط العدو الإسرائيلي ترى أن طرد التحشيدات التابعة للسعودية نقطة انكسار للمشروع الأمريكي الصهيوني في البحر الأحمر وانكشاف كبير، لكن أوساط العدو تغلف هذه النتيجة بالملاحة الدولية.
1: نحن نتحدث عن أحد أهم شرايين النقل لكل من الطاقة والتجارة في العالم، ومسؤول إسرائيلي يقول اليوم بالفعل عن تقدم الحوثيين. هذا أسوأ من هرمز، يمكنهم إطلاق النار على السفن باستخدام صواريخ مضادة للدبابات فقط، وهذه بالتأكيد أخبار غير سارة ليس لإسرائيل فحسب.
2: ولي العهد السعودي طلب من الرئيس ترامب شن هجمات جوية ضد الحوثيين، فيقول له: في هذه المرحلة لن أشن أي ضربات، أنا مستعد لمساعدتكم بالمعلومات الاستخباراتية ومساعدتكم في تحديد الأهداف، لكن القوات الأمريكية لن تشارك في هذا القتال.
0: وسادت التحليلات الإسرائيلية اليأس وخيبة الأمل من الانكفاء الأمريكي عن تقديم دعم للسعودية يتجاوز الاستخبارات، وهو ما يمثل من وجهة نظر بعض الصهاينة انكشافا للحماية الأمريكية قد لا يعوضها الضغط الاقتصادي في هذه المرحلة، إذ يمسك اليمن بأوراقه الضاغطة في المقابل.
3: هناك دولة في غرب اليمن بكل ما للكلمة من معنى، ذات حكومة مركزية فعالة وسياستها الخارجية مستقلة، ولديها جيش خاص بها، وهم يواصلون هذا المنحى فيما تراجعت الولايات المتحدة عن حربهم حتى الآن، ثم يبكون جميعا لاحقا لأن الواقع صعب.
4: ما يحدث هنا يظهر تماما أن الأمريكيين لا يريدون الدخول في تصعيد عسكري قبل 3 نوفمبر، موعد انتخابات التجديد النصفي، فهم يرفضون هذا الأمر. السعوديون شكلوا نوعا من تحالف، لكنه غير مستعد للدخول في هذا الأمر، ولذلك فإن ما يحدث فعليا هو أن الحوثيين يسيطرون على باب المندب ونحن هنا نتضرر.
0: وفيما كان وزير حرب العدو إسرائيل كاتس قد هدد بالتدخل إلى جانب السعودية ومشاركتها مواجهة اليمن، وأن ذلك قد يكون في لحظة ما، فيما رأت أوساط صهيونية أن كاتس العالق في جبهات أخرى يحاول إضافة العنوان اليمني للحملات الانتخابية للكنيست دون أن ينتبه لكلفة ذلك.

0: قادمون يا صنعاء، رددوها في الإعلام حتى بحت الحناجر، وسطروا بها العناوين حتى جفت المحابر. مضى أكثر من عقد، فمن وصل إلى من؟ تعالى لأخبرك القصة.
1: وأن موعدنا بإذن الله وصنعاء ولا غير، صنعاء.
0: السعودية ومرتزقتها لم يصلوا إلى صنعاء خلال أعوام، صنعاء هي التي وصلت إليهم خلال أيام، فحررت مدنا ومدريات عدة على امتداد الساحل الغربي، وأحكمت السيطرة على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
2: وعدكم تشتوا تدخلوا صنعاء وتقضوا على الحوثي؟
0: هذه ليست المرة الأولى التي تغطي فيها السعودية عجزها في الميدان بمصانع الوهم. في بداية العدوان عام 2015 أعلن المتحدث باسم ما يسمى عاصفة الحزم تدمير 80% من القدرات الصاروخية لأنصار الله، وتلك كانت أولى أكاذيب الرياض التي فضحها الميدان لاحقاً.
3: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي، وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
0: المشهد لم يغلق بعد، فالخريطة قد تتغير من لحظة إلى أخرى. حقيقة واحدة حسمت منذ زمن، من أعلنوا القضاء على الصواريخ اليمنية باتوا يرونها في سماء السعودية، ومن قالوا إن صنعاء باتت قريبة لم يقترب منها شبرا واحدا، وبقي الزامل اليمني هو الأصدق.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الرئيسية من صباح الخير يا قدس، والتي سنخصصها وإياكم للحديث عن التحولات الكبرى في تاريخ الشعوب التي لا تصنع بالمصادفة. وثورة 21 من سبتمبر لم تكن ردة فعل طارئ، بل كانت نقطة القطع الحاسمة مع عقود من الارتهان والوصاية والانهيار من قلب أزمة السيادة وانغلاق الأفق. تشكلت الإرادة الشعبية لتنقذ الدولة وتسترد الكرامة الوطنية. وفي حواننا هذا الصباح نسلط الضوء على هذه الأبعاد والتساؤلات المفصلية مع ضيفنا في الاستوديو خبير الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله، شكرا لكم على الاستضافة.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. دكتور محمد، أولا لماذا أتت ثورة 21 من سبتمبر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دائما الثورات تأتي على أساس قد تكون ثورة جزئية وقد تكون ثورة كلية أو جذرية. وطبعا الثورات التي تأتي جذرية لا تأتي إلا لأسباب متعددة، وخاصة عندما يكون هذا البلد أو أي بلد تابع لأي كان للمشروع الإمبريالي أو المشروع الاشتراكي الشيوعي أو على مستوى على كل الألوان. هنا طبعا أي حاكم في أي مكان في العالم عندما يعتنق أيديولوجية خاصة لم تكن هوية، سواء كانت هوية دينية أو هوية تاريخية أو هوية ثقافية، ليس لديه حتى على مستوى التفكير المنطقي بأن يكون حاكما لبلد ذات سيادة ومستقل وصاحب قرار سيادي. هنا لا تستطيع الدول الأخرى، ولو مهما كنت ضعيفا لا يمكن للدول الأخرى أن تتدخل. لماذا؟ لأنهم يعرفوا بأن هذه الدولة دولة مستقلة ذات سيادة وصاحبة قرار، في نفس الوقت يمتلك القدرات، وهذا مهم جدا، القدرات سواء كانت العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية، لكي يحافظ على هذه السيادة وعلى هذا الاستقرار وعلى وأتت ثورة 21 سبتمبر لأن التبعية كانت 100%، وهذا إشكالية، وخاصة التبعية السعودية الأمريكية الصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. طبعا من كان يحكم صنعاء ومن الذي سيحكم صنعاء، وأيضا ماذا سيكون لصنعاء؟ طبعا عندما يكون السفير السعودي والأمريكي وهم المتحكمين في دولة تعلن وعضو في طبعا الأمم المتحدة وضمن المجموعة العربية في الجامعة العربية وضمن المؤتمر الإسلامي وغيرها، ولكن في الحقيقة وبالفعل لم يكن مستقلا، وإنما تأتي التوجيهات لداخل الجامعة العربية، تأتي لداخل المؤتمر الإسلامي. رغم ما تمتلكه هذه البلد أو أي بلد من ثروات ممكن أن يكون لها كما يقولوا لوبي، يعني تجمعات تستطيع أن تؤثر على السياسات في الدول الأخرى لتحقيق مآرب هذه الدولة المستقلة. هنا أتت ثورة 21 سبتمبر أولا للقضاء على التبعية، ثانيا يتم استغلال هذا البلد أو تم استغلاله خلال هذا التاريخ أكثر، يعني كيف أقول، يعني تخيلي من ثورة 26 سبتمبر إلى يومنا هذا، يعني إلى ثورة 21 سبتمبر،
0: على الرغم من أنها أتت بعد 11 فبراير.
1: حتى ثورة 21 أو ثورة فبراير 11 فبراير هي أتت من أجل تغيير فقط
0: أشخاص
1: جزئي وأشخاص، وإتى بأشخاص هم أصلا جزء لا يتجزأ من اللجنة في السعودية في اللجنة الملكية الذي يقوم بتوزيع الأموال ووضع هذا البلد تحت الوصاية السعودية والأمريكية والصهيونية وغيرها. أيضا يا سيدتي الثروة الذي يمتلكها هذا البلد، لا يستطيع هذا البلد أن يمتلك ثروته، ممنوع عليه أن يحصل على ثروته، لابد أن يبقى متخلفا عن الجميع في العلم وفي غيرها. حتى على مستوى، يعني تخيلي عندما يكون للسعودية كان لها 30,000 مخبر داخل هذا البلد، ما معنى هذا؟ أي بمعنى أن هذا البلد والسفير السعودي الذي يجمع كم هائل من المعلومات من خلال 30,000 المخبر طبعا هو صاحب القرار والسيادة. تخيلي حتى على مستوى رئيس أو عفوا مدير قسم شرطة أو مدير ناحية أو وزير أو رئيس أو كذا، لا يأتي إلا من الخارج، وبحسب الرغبات الأمريكية الذي تقوم بتوجيهها السعودية بتعيين وغير ذلك. إذن التبعية الكاملة هي إسقاط للسيادة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، كأنها حديقة خلفية، وإنما ليست كأنها ولكن كانت هذا البلد حديقة خلفية للسعودي والأمريكي. تخيل الأمريكي عندما يقوم بالطيران المسير ويذهب يقتل مواطن، يقولوا أنه إرهابي ومن القاعد وداعش أو كذا أو كذا، يعني هو الذي هو المتحكم. ورئيس الدولة عندما يقول كيف أفعل، ما يمكن أن أعمل، لا يمكن. لذا أتت ثورة 21 سبتمبر، أتت للتغيير الجذري الكلي لهذا البلد. واليوم أين وصلنا؟
0: صحيح، اليوم وصلنا إلى آخر العمليات التي أتت اليوم، عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي ما يزال الإعلام الحربي يوزع مشاهدها حتى هذه اللحظة. اليوم اليمن أين بعد ثورة 21 من سبتمبر؟
1: طبعا هناك أول خلفية تاريخية قبل 21 سبتمبر، ومن ثم ما بعد.
0: نعم، والبعض يقول أنه نحن لا نعرف شيء عن ثورة، لا سيما الجيل الجديد، نحن لا نعرف شيء عن ثورة 21 من سبتمبر. ما هي هذه الثورة؟
1: أنا أعتقد أي شخص ولد في الحروب الست، أي شخص ولد بعد الحروب، طبعا 12 عام حصار مطبق وحرب كانت لا تبقي ولا تذر، أي بمعنى حرب إبادة قام بها الأمريكي والصهيوني والبريطاني والسعودي وحلفائهم على مستوى المنطقة العربية، وأيضا حتى على مستوى الأوروبيين، حتى على مستوى دول عالم كثيرة جدا، حتى على مستوى روسيا والصين والدول في أمريكا الجنوبية. يعني كان النادر من يتكلم عن المأساة اليمنية، وكان يسموها الحرب المنسية. هنا لما يقول بأن اليمني لا يعرف ما معنى ثورة 21 سبتمبر، هو يكذب على نفسه ويكذب على الآخرين. أنا في اعتقادي اليوم عندما تذهب إلى أي مدرسة، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أو في الجامعة، لا يمكن أن يقول بأنه لا يعرف ماذا تعني له ثورة 21 سبتمبر. ثورة 21 سبتمبر تعني لهذا الشعب العظيم أن الشعب التحم مع القيادة. عندما توجد القيادة يلتحم الشعب، التحم الشعب مع القيادة، وهو يعرف بأن التصارى قبل 21 سبتمبر بأنها كانت مسألة ماذا؟ تنفيذ سياسات الدول مثل أمريكا،
0: دول الخارجية وصايا،
1: سواء السعودية أو غيرها من هذه، كانت هي عبارة عن تنفيذ رئيس الدولة لأصغر مسؤول في الدولة، يقومون بالتنفيذ. تمام، عندما يكون لديش ثروة وتقومي بصرفها لمن؟ للمقربين منك، للحفاظ على الكرسي، وبتوجيه وبأمر أمريكي صهيوني بريطاني سعودي، وهذا ما حدث خاصة في عندما تم اكتشاف النفط في اليمن في عام 1986، عندما بدأ النفط يتدفق، ماذا قالت أمريكا؟ الحمد لله اليوم استطعنا. ماذا قالها طبعا بالحرف الواحد، أنهم وجدوا ضالتهم وهم ليسوا اليوم بحاجة إلى النفط الخليجي، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، أي بمعنى
0: النفط الخليجي لكافة دول الخليج،
1: طبعا كافة دول الخليج، لأنه يعرف الأمريكي لديه دراسات جيولوجية واستراتيجية قديمة وحديثة ومحدثة عن الثروات التي يمتلكها هذا البلد، وتم توزيعها بين الحاكم وبين ومن حوله بآبار النفط. يعني تخيلي عندما يأتي ببرميل لمسؤول معين أو لقائد معين أو لشيخ معين أو المشايخ معينين، يأتي يقسمها بينهم.
0: وربما هذا يعني يكشف لنا ما هو السبب الحقيقي في أن السعودية تريد أن تبقي يدها على اليمن.
1: هذا من ناحية، لكن أنا أريد أن أوصل إلى سؤالش، ومن ثم ننتقل إلى هذا السؤال.
0: نعم،
1: وهو الأهم، لأنه كيف يقول بأن الشعب اليمني لا يعرف ما هي ثورة 21 سبتمبر. ثورة 21 سبتمبر أتت لكي تحرر هذا الشعب من العبودية من قبل الحاكم أولا ومن قبل المسؤولين حق الدولة الذين كانوا لا يعرفون كم قيمة علبة الفول الذي يبحث عنها الإنسان اليمني الذي هو ضعيف أو أدنى درجة. وكان الشعب أنا في اعتقادي كانت له درجات وتكسيمات داخل المجتمع والكل يعرف ذلك، والذي ينكر هذا إلا جحد، اللي ينكر هذا إلا جحد. ثانيا قبل 21 سبتمبر طبعا نقول التعليم، طبعا هناك جامعات كثيرة وأيضا مدارس كثيرة وكذا، ولكن كان التشهير هو السمة الرئيسية على أساس الاعتقاد بأن الحاكم هو الأصل، هو الذي يعرف أي شيء يعرفه ويأتي به للشعب، خلاص يؤمن الشعب به كفرعون. حكم فرعون بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، سواء كان علي عبد الله الصالح وغير علي عبد الله الصالح الذين حكموا هذا البلد، كان على أساس أن الحاكم هو الجزء الرئيسي ما عدا الشهيد إبراهيم الحمدي. طبعا كان له دور بارز في إخراج هذا البلد من الوصاية السعودية، ومن قتله السعودي، وهذا بشهادة المسؤولين الذين كانوا أيام إبراهيم الحمدي والذي أتوا من بعد إبراهيم الحمدي وخاضوا التجربة مع النظام السابق، وأيضا أيضا حتى على مستوى الذي قبل إبراهيم الحمدي الكل يعرف، لأن الاتفاق المصري السعودي بأنه ماذا أهم حاجة، إن اليمن لا يتقدم، لا يمكن أن يكون مستقل، لا يمكن أن يكون صاحب سيادة إذا السعودية لا يعجبها وأمريكا لا يعجبها الحاكم لم يقوم بتنفيذ أي شيء، فمصيره الموت كما إبراهيم الحمدي، أليس كذلك؟ دش القاضي عبد الرحمن الإرياني مصيره العزل، عبد الله السلال ما كان مصيره نفس المصير العزل، علي عبد الله صالح عندما تكلمت عن ثورة الشباب 11 فبراير خلاص قالوا له انزل، ما رضيش ينزل، ضربوا له الجامع.
0: نعم.
1: هذا ما قبل ثورة. ولكن ما بعد ثورة 21 سبتمبر خاض الشعب اليمني حربا ضروس، ليس فقط مع السعودية، وليس فقط مع الدول الخليجية، وليس فقط مع النظام العربي الرسمي، وليس فقط مع أوروبا، ولكن خاض حربا ضروس لتحقيق السيادة والاستقلال. وبفضل الله سبحانه وتعالى خاض الشعب والقيادة والجيش، خاضوا واللجان الشعبية، خاضوا حربا ضروس، واستطاعوا أن يحققوا التالي. أولا لم يستطع المعتدي أو المشروع الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي الإماراتي الجامعة العربية ككل الأمم المتحدة، كان العالم كله ضد هذا البلد، واستطاع أن لا يأتي بانتصار ولو بسيط لكل من خاض المعارك ضد الجيش اليمني والشعب اليمني العظيم الذي خرج في الساحات، والذي طبعا ثار بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأنه شعب تواجن للحرية، وهذا البلد يسمى مقبرة الغزاة، ومن رفض أن تكون هذا البلد مقبرة للغزاة أصبحت مقبرة له. وهذا طبعا دليل قطعي. استطاع الجيش اليمني واستطاع هذا الشعب العظيم أن يلتحم مع القيادة الثورية والقيادة قيادة الجيش واللجان الشعبية في بداية الفترة، وخاضنا حربا ضروس أكثر من 300,000 غارة على هذا البلد. ما معنى هذا؟ معناها كانوا يريدون تدمير هذا البلد وإرجاعه كما قال ترامب لإيران سيردها إلى العصر الحجري، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الثورية وبفضل القيادة السياسية وبفضل دماء ولحم وعظام المجاهدين الذين قدموا أرواحهم وأجسامهم وعظامهم وكل ما يملكون من أجل الحرية والسيادة والاستقلال. ثانيا الانتصارات العظيمة التي تحققت في 40 جبهة لم يستطع السعودية الوصول إلى صنعاء، وكانوا يقولوا لنا قادمون يا صنعاء
0: 12 عام قادمون يا صنعاء،
1: طبعا إلى هذه اللحظة بيهربوا من المعسكرات، خرجوا من البلد وما زالوا قالوا أن هذا تكتيك وقادمون يا صنعاء، قادمون يا صنعاء من أين؟ استطاع هذا الشعب واستطاع الجيش أن يكون له قاعدة صناعية عسكرية خاصة به حتى على مستوى قطاع غيار للآلات والمعدات التي تنتج الصواريخ سواء كانت الفضة الصوتية أو البالستية وغيرها من الصواريخ. بدأنا بثلاث كيلو وانتهاء بالفرد الصوتي
0: 2000 كيلو وأكثر إلى الكيان الصهيوني.
1: اليوم لا نتكلم عن صناعة الصواريخ بالنسبة للمسافات، ولكن نتكلم عن الوقت الذي سيصل إليها الصاروخ. تخيلي عندما يصل صاروخ يمني خلال 7 أو 8 دقائق أو 11 دقيقة ونص يقضع 2500 كيلو ويقوم بضرب مطار بن غوريون، طبعا الذي هو مطار اللد الذي يسمى اليوم بن غوريون. استضاع هذا الصاروخ واستضاعت هذه الطائرات المسيرة واستضاع هذا الشعب العظيم بجيشه وشعبه أن يغلق مضيق باب المندب ويحاصر الكيان الصهيوني. إذا نظرت إلى المقلب الآخر، ثورة 21 سبتمبر أوصلت هذا البلد إلى هذا المستوى. ماذا أصحاب الأموال والذين قاموا ضد هذا البلد، أين أوصلتهم اليوم؟ اليوم تضرب مداراتهم، اليوم تأخذ أموالهم بالإكراه. كنا نسمع زمان عن المليونات وبعدين انتقلنا للمليارات وإحنا مستغربين ما كم المليار هذا. اليوم يتكلمون عن التليريونات. اليوم دول الخليج تدفع التليريونات من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على هذا البلد، خاصة السعودية. تخيلي أمريكا بقضها وقضيضها، سواء قواتها العسكرية وحلفائها على مستوى
0: تسمي أوروبا. نفسها القوة الأولى عالميا.
1: يعني تخيلي عندما يقف أكبر قوة عسكرية في العالم مع أكبر قوة مالية في العالم أمام أفقر دولة في العالم ويحقق الانتصار عبر عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين، متى ضربت الصواريخ العربية أو إذا كان لديهم قوة عسكرية إلى داخل الأراضي المحتلة وإلى يافا، ما يسمى تل أبيب، العاصمة السياسية والاقتصادية والعسكرية للكيان الصهيوني؟ لم تحدث إلا بعد ثورة 21 سبتمبر. الصواريخ الذي وصلت إلى خميس مشعيد والذي وصلت إلى طبعا جيزان ونجران وعسير
0: وبالأمس إلى شرورة وفتكت بالجنود العسكري
1: عن الحرب فقط في عاصفة الحزم. هذه ثورة 21 سبتمبر ووصلت إلى الدمام، وصلت إلى جدة، وصلت إلى ينبع، وصلت إلى كل مكان.
0: وهذه
1: هي إنجازات ثورة 21 سبتمبر.
0: نعم.
1: وأول فخر من طبعا كان يعين من السعودية أي رئيس لهذا البلد وأي وزير وأي رئيس قسم وأي وأي وأي وأي حتى يمكن كانوا حتى يتدخلون على مستوى عقل الحارة. أول حكومة يتم انتخابها من داخل القصر الجمهوري في صنعاء، حكومة التغيير والبناء، أليس كذلك؟
0: تم نعم. وهنا يأتي السؤال الذي أنه الخصائص والمقومات التي جعلت من ثورة 21 من سبتمبر ثورة فريدة حصنت نفسها بنفسها ضد الالتفاف والاحتواء الخارجي. جميعنا نعلم أن ثورة 11 من فبراير تم الالتفاف عليها وجاءوا بتلك المبادرات الخليجية وغيرها، لكن لم يستطيعوا القيام بنفس الشيء مع ثورة 21 من سبتمبر.
1: طبعا من أسس هذه الأسس والمقومات لثورة 21 سبتمبر؟ الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي في الدروس الذي قدمها والذي ما زالت تتلى علينا إلى يومنا هذا. تخيلي في عز الحرب 6 سنوات حرب في هذا البلد في صعد ما كان يسمى بمن؟ بالمتمردين الحوثيون. اليوم تخيلي المندوب الإسرائيلي الصهيوني عفوا داخل مجلس الأمن يرفع الصرخة وينطقها بالعربي وبالإنجليزي. هل كنا نعتقد بأن الصرخة ستصل إلى مبنى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الحاكم الفعلي للعالم والعسكري الخاص بمن؟ بالدائرة المستديرة للصهيونية العالمية. من كان يعتقد؟
0: وبأفواههم الحاجة الذي يعني ما تدخلش العقل.
1: لو نأخذ بس هذا فقط، لو نأخذ غير هذا فقط، ولكن لو تأخذي الأشياء الأخرى تمام. تخيلي الولايات المتحدة الأمريكية عند إسقاط أول دائرة لأميكيوناين في البحر، تخيلي أن يخرج بيان من وزارة الدفاع الأمريكية الذي هي وزارة الحرب اليوم يقول بأن أمريكا لها الحق بماذا؟ بالرد في المكان المناسب والزمان المناسب. وهذا كان خضاب الأمة العربية والإسلامية على مدار 70 عام. أمريكا أول دولة تقولها أمام الجيش اليمني. مش يقولوا لنا أن القوات الأمريكية لديها قوم جوجلة الذي ينزلوا عبر الطائرات الهليكوبتر والذين يعني عسكري ما أقولش يعني كأنه دولة واحدة. طبعا عندما تمر حاملات الطائرات من أي مكان من أي بحر في العالم لا يستطيع أحد، رؤساء دول كبار دول عظمى ودول عربية كبرى، ينام الرئيس حتى تمر حاملة الطائرات. ثورة 21 سبتمبر جعلت من هذا الشعب العظيم وهذه القيادة العظيمة أن يواجه هذه حاملات الطائرات، خمس حاملات طائرات، ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع، خمس حاملات طائرات. تخيلي القوة البحرية، وهذا نتيج ماذا؟ الهوية الإيمانية الذي وضعها السيد الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، المسيرة القرآنية، الرجوع إلى القرآن وإلى آل البيت، الارتباط، أي من يرتبط بالقرآن وبآل البيت لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم
0: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
1: من نبأه؟
0: اللطيف الخبير
1: بأنه
0: لن يفترقا حتى يريد علي الحوض.
1: والله سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لأن الرجوع إلى القرآن والتمسك بآل بيت رسول الله عليهم سلام الله جميعا إلا دليل قطعي على أن محور المقاومة، أنا سأرتفع إلى محور المقاومة، اليمن تمسكها بالقرآن الكريم وبالعترة، كذلك حزب الله في لبنان عندما تمسك بالقرآن وبالعترة، كذلك إيران تمسكت بالقرآن وبالعترة، خرج مشروع جديد ضد المشروع الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي العربي الذي الجامعة العربية هي جامعة عبرية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، واستطاع أن يواجه أمريكا وإسرائيل والعالم. اليوم أين العالم وأين محور المقاومة وخاصة اليمن؟ أين هي اليمن اليوم؟ جزء لا يتجزأ، لا يمكن أحد أن يتخذ قرار في النظام الإقليمي ويتجاوز اليمن، واليمن كانت عينه قبل 21 سبتمبر.
2: عندما لا تذكر
0: يعني عندما نتحدث مع يعني مع البعض يقول لك أين هي اليمن، نحن لا نعرف أين اليمن، ما أنت تذكر له السعودية هي بجانب السعودية وهي كذا كذا حتى يعرف أين هي اليمن. اليوم أصبح الوضع أول ما تقول له الحوثيين يقول لك ها اليمن باب المندب وغيره، يعني اليمن
1: هو
0: استطاعت
1: هو أن تصغير تصنع. هو تصغير لما يقول هو يشتي يقول أنه هذا اليمن يعني هي غير موجودة والشعب اليمني لا يريد ولا كذا، على أساس أنه ماذا؟ لأنهم وضعوا بين قوسين الحوثيين كجماعة إرهابية.
0: نعم صحيح.
1: فهم ما بلغوا العالم بأن هذه المجموعة هي إرهابية، إذن العالم اتخذ القرار الطاغوتي الأمريكي في عقله، خلاص إرهابي. الجامعة العربية أثناء الهجوم على هذا البلد تكلم عن من؟ عن الفئة الحوثية بين قوسين المتمردون الحوثيون، هم غير 50,000. اليوم كم؟ هذه هي الجمهورية اليمنية.
0: لكن الحقائق تكشفت حتى لمن يعني كان على عيونهم غشاوة، حتى لمن هم في الخارج، لمن لا يعرفون عن الحوثيين بعد المعركة مع طوفان الأقصى ونصرة غزة.
1: طبعا في من المحددات القيادة، عندما توجد القيادة الذي لديها استراتيجية للتغيير وهي لا تخاف أحد إلا الله سبحانه وتعالى،
0: وهذا من أهم مميزات هذه الثورة،
1: ليس لديها حسابات سياسية أو خطوط حمر. يعني عملية الإسناد مع إخواننا الفلسطينيين هي كانت صيحة على الأمة العربية والإسلامية، كيف هذا البلد الذي خرج من 10 سنوات حرب أو 8 سنوات وأربعة بعد التهدئة في طوفان الأقصى لوقف الإبادة لإخواننا الفلسطينيين داخل مساحة 350 كيلو في غزة، لم تقم الدول العربية، اجتمعت اجتماع الرياض مرتين في بداية الحرب وفي نهاية الحرب، أليس كذلك؟ 57 دولة عربية وإسلامية، والأمريكي أتى ب 57 قطعة بحرية إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط حول غزة وحول اليمن وحول محور المقاومة، واستطاع محور المقاومة وخاصة اليمن الذي استطاع أن يقف عامين، وهو حتى أرغم الكيان الصهيوني للجلوس على مائدة المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية، حتى أن اليمن رهن قراره للمقاومة الفلسطينية بالإيقاف وبالاستمرار. من أي تيلي أي دولة عربية يتكلمون عن الجيوش الذي تأكل الثعابين والجيوش الذي تملك السلاحات والطائرات الباء والباء؟ لا هذا تمام. اليوم السلاح اليمني يصل إلى كل مكان، وما يحدث اليوم إلا أكبر دليل قطعي. السعودية كانت تقوم بالغارات على مدار الساعة وعلى مدار اللحظة لمدة 8 سنوات. اليوم السعودية 129 غارة خلال 48 ساعة كانوا يعملوا 1000 غارة. طبعا هم ليس طيارين سعوديون، هذا
0: شيء مفروغ منه.
1: طبعا مرتزق من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكيان الصهيوني وعرب وأوروبيين وغير. هذه المحددات، وأيضا الإيمان القطعي بالقضية اليمنية بأن هذا البلد هو مقبرة الغزاة، ولكن لكي تكون أمريكا هي أول في القرن 21 هي الذي ستسقط في مقبرة الغزاة. واستطاع الجيش اليمني العظيم بقيادته وبشعبه العظيم أن يسقطوا أمريكا في هذه المقبرة، ولكن في مقبرة ماء في البحر الأحمر، وهذا أهم نقطة استراتيجية.
0: يعني وهذا ما جعلهم ربما يقومون بعاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل وغيرها عشية انتصار ثورة 21 سبتمبر وهروبهم هروب جماعي إلى الخارج.
1: لأن الكذبة الكبرى الذي أعلنها عسيري، طبعا هي من أمريكا حتى على مستوى البيان، على مستوى البيان عندما يقول بأنه تم القضاء على 80 أو 95% خلال 15 دقيقة ليلة 26 مارس، وقد أنهينا القوة الصاروخية والقوة العسكرية، خلاص يعني انتهى. بعد 20 يوم أو 30 يوم أتوا بما سمي بعاصفة الأمل أو
0: إعادة الأمل.
1: ما هو الأمل؟ على أساس أوهموا العالم بأن قد السعودية وأمريكا استضاعوا كما فعلوا مع إيران عندما قالوا إنه إنهاء النظام إنهاء إيران، ولم يحدث، ولكن قامت إيران وضربت القواعد الأمريكية على مستوى المنطقة كاملة، وكل الأهداف الحيوية الموجودة سواء كان في دول الخليج أو في أي دولة عربية، لنقول الواقع، لأنهم فتحوا قواعدهم وأراضيهم وهم بنوا القواعد الأمريكية. الأمريكيين أرغمهم على بناء القواعد ولم يستخدمها إلا الأمريكي، خميس مشيط أبها، الملك خالد، الملك فهد، الملك زعضان، فلتان، هي قواعد أمريكية.

0: أن اليمن ستكون جزء من التطبيع وهي أول دولة ستكون مطبعة. فمؤتمر بولندا الذي وجد فيه خالد اليماني بين نيتنياهو وبين وزير الخارجية الأمريكي في ذلك المؤتمر الشهير عندما طبعا تخيلي مؤتمر عالمي والميكروفون حق نيتنياهو المجرم نيتنياهو انقطع فجأة وتمت البسمات بين خالد اليماني ونيتنياهو. كانت السعودية تريد هذا البلد أن يطبع أولا وكلهم قالوا بأن التطبيع من أجل صالح من؟ من أجل صالح القضية الفلسطينية. ماذا خدموا القضية الفلسطينية؟ كل الاستثمارات وكل شيء ذهب إلى إسرائيل، ساعدوا إسرائيل بالتطبيع. هل ساعدوا إخواننا الفلسطينيين أثناء جرائم الإبادة وغيرها؟ لم يقوموا بذلك
1: للأسف. وهذا فعلا لاحظنا أنه كانوا حريصين وما يزالون على إدخال اليمن إلى القفص الصهيوني، إلى القفص الأمريكي، إلى إخراج اليمن من كل من كل ما يحرص على القيام به من نصرة القضايا، من الوقوف مع الأمة. اليوم ثورة 21 من سبتمبر هي استطاعت أن تصنع يمنا جديدا ومختلفا، يمن أرعب العالم. ولكن ما هو الشيء الذي امتلكته هذه الثورة جعلت من اليمن يمن مختلف تماما عن ما كان عليه قبلها؟
0: طبعا أي شعب عندما يرجع إلى هويتها الأصلية وهي الهوية الإيمانية، وأيضا وشيء مهم واستراتيجي أنا أعتقده كوني خبير في الدراسة الاستراتيجية، هناك شيء استراتيجي حدث قبل عام 1448 عام. اليمن هي الدولة الوحيدة والشعب اليمني الوحيد الذي لم يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهله في مكة وأتوا من كل القبل العربية وغيرها من محاربة الدين الجديد. اليمن الشعب الوحيد الذي لم يحارب رسول الله ولكنه وقف مع رسول الله في البيعة العقبة الأولى والثانية، وحتى عندما هاجر إلى أين؟ إلى اليمنيين الأوس والخزرج في المدينة المنورة وما سموا بالأنصار. تخيلي عبر التاريخ الفتوحات الإسلامية وغيرها إلى يومنا هذا. وأكبر دليل على ذلك المولد النبوي الشريف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حب هذا البلد للرسول وارتباط بمحمد بن عبد الله وبالقرآن الكريم إلا دليل قطعي على أن هذا البلد لن يهزم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. لم يحاربوا رسول الله ولم يواجهوه ولكن وقفوا معه ومع آل بيته إلى هذه اللحظة التاريخية. لماذا السعودية والدول العربية كلها والنظام العربي الرسمي وحتى على مستوى الدول الإسلامية لا يحبذون؟ لأنهم أدخلوا هذه الشعوب في صراع الشيعة والسنة. طبعا الشيعة هو الوقوف مع آل بيت رسول الله، وإذا لاحظنا محور المقاومة
1: وتم تشويه هذه المصطلحات، الوقوف مع أهل البيت الشيعة السنة والتفريق.
0: أحسنتي. لماذا؟ لأنهم لا يحبون رسول الله، النظام العربي الرسمي لا يحبون آل بيته. لماذا؟ لأن هؤلاء هم من وقفوا ضد رسول الله ابتداء من مكة وانتهاء في غزوة تبوك.
1: الموضوع تاريخي يعني.
0: وأيضا بعدين في حروب الإمام علي في صفين والجمل وغيرها، قتلوا الإمام الحسين الذي قدم ثورة تاريخية من فترته إلى هذه اللحظة. 70 رجل محاصرون من ما سمي بماذا؟ بالدولة الأموية. هذه الدولة الأموية هي من وقفت ضد رسول الله، وحتى على مستوى الدولة العباسية وعلى مستوى كل الإمبراطوريات التي قامت من تلك الفترة إلى يومنا هذا. اليوم العرب ماذا يقولون؟ وأنا هنا عندما أتكلم أنا لا أتكلم عن الشعوب على أن أنظمه، وهناك من الشعوب من يقوم بذلك، أن الاحتفال مثلا بالرسول صلى الله بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدعة. بدعة أن تذكر العالم بنبيك العظيم الذي يمتهنه الأمريكي والأوروبي بالصور المسيئة ويحرقون القرآن لكي يفوزوا بالانتخابات، سواء كان على مستوى المجالس أو على مستوى الرئاسة أو على مستوى حتى على مستوى المحافظات. أن يكون محافظ لابد أن يحرق القرآن على أساس أنه ضد الإسلام، ضد محمد بن عبد الله عندما يسيء. ولكن اليمن غير مجرى التاريخ ووضع الرسول الأعظم في المكان الذي يليق بهذا الرسول العظيم.
1: صحيح.
0: إذن الارتباط بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن العظيم إلا دليل قطعي أن هذه الانتصارات لم تأتي هكذا بأن الشعب اليمني على أساس أنه كذا، ولا لا لا لا، هي أتت لأن هناك أسس ومحددات، وأهمها الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم وبالرسول الأعظم وآله الطيبين الطاهرين.
1: ومن هنا نجد ارتباط اليمنيين بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. كيف يعني مثلا المشهد الذي انتشر في المولد النبوي الشريف لامرأة تخاطب السيد عبد الملك حيا بابي وروحي بهذه العبارات؟
0: نعم.
1: يعني وهي
0: نفسي لكم الفداء،
1: وهي مواطنة بسيطة ليرد السيد بنفسي لكم الفداء، هذه العبارة الذي ربما جميعنا دمعت أعيننا عندما سمعنا السيد يتحدث بهذا المنطق إلينا.
0: أنا نشتي زعيم عربي، نشتي زعيم عربي واحد بس يقول لي إنه قال لشعبه فقط، لو نقول فقط فقط يعني حتى ولو أقل كلمة، إن الخير الذي هو فيه وصوله إلى هذه السلطة هو من؟ الشعب الذي وصله. ورحم الله الشهيد الصمات عندما قال نريد رئيسا للشعب وليس شعبا للرئيس، لأن الشعب كان ملك الرئيس كفرعون، وإني أريكم إلا ما أراه، كلام خلاص أصبح إله، ولكنه خاضع للطاغوت الأمريكي والمشاريع الصهيونية على مستوى المنطقة وعلى مستوى البلد وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات وعلى مستوى الحارات وعلى مستوى حتى البقالات. هو كل شيء، هو الذي يقدم ويؤخر، هو الذي يعرف مصالح شعبه. وماذا حققوا إلى يومنا هذا؟ لم يحققوا شيء. فعندما نتكلم عن اليمن كونها جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ليس فقط والإسلامي، الإسلامي هذا منطق آخر، ولكن إذا قلنا عن العالم العربي، هو الزعيم الوحيد الذي يقول حتى الرأس، هذا رأس عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سيقدمه. عندما يقول في أول خطاب له في تلك الحرب ما سمي بعاصفة الحزم، حرب الإبادة الذي قام بها الأمريكي وبتمويل سعودي وبقيادة سعودي وإماراتي وعربية حتى على مستوى كل الدول العربية، قال أفضل لنا وأشرف لنا ماذا؟ أن نتحول إلى ذرات تتطاير في الهواء على أن يحكمون هؤلاء الأوغاد، هؤلاء الأنبال. تخيلي عندما هذا الزعيم الذي يقول هذا الكلام وهو في أول الجبهة وهو الموجود في كل لحظة وفي كل مكان وفي كل زمان. إذن هذا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن وجود القائد هو مهم جدا. لماذا؟ لأن حب القائد لشعبه ويبادله الشعب الحب المتبادل، هذا هي الميزة والأهمية فيما يصف به القائد. عندما يحب شعبه يأتي براسه، يفدي براسه. والزعماء في العالم العربي معروف يعيشون تحت الأرض وطبعا يأكلون ما لذ وضب، والشعب يعاني من الحروب ويقتلوا أبناء الشعب وأبناء الجيش ولا يذكروهم ولا يذكرون.
1: وهذا ما كان عليه حكام اليمن قبل ثورة 21 من سبتمبر، وهذا ما أدى إلى اندلاع هذه الثورة، الجرعات وما كان عليه الوضع في اليمن آنذاك.
0: في نفس الوقت أمس الكل سأتيكم بخبر كان أمس عندما وصلت عندما وصل الأسرى إلى صنعاء. من كان يقابل الأسرى؟ والله يحاكي أسر الشهداء، والله يحاكي أبناء الشهداء. هنا في مؤسسة اليوم، مؤسسة الشهداء، معتنية بأبناء الشهداء وبأهل الشهداء وغير ذلك،
1: واللجنة الوطنية للأسرى،
0: وعندش لجنة وطنية للأسرى. تخيلي عندما يقابلهم الرجل الأول في الحكومة فضيلة العلامة الأستاذ محمد مفتاح.
1: نعم.
0: تخيلي يذهب وهو رجل مستهدف من قبل الكيان، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، مثله مثل أي مسؤول في هذا البلد. وهذه هي الإشكالية اليوم الذي يعانوا ويقولوا بأن ما يحدث في اليمن مسرحيات وأنه اتفاق. آخر ما سمعته اليوم، آخر ما سمعته بأن صنعاء اتصلت بالولايات المتحدة الأمريكية عندما قال ترامب لمحمد بن سلمان، لأنه طلب منه أن يأتي بقوات عسكرية لكي يقود المعارك ضد اليمن. قال هم قالوا لنا ما لك دخل، وترامب هو قالها بالحرف. قال هم ملتزمين بما اتفقنا عليه، هم واضعين أيديهم عننا ونحن واضعين أيدينا عنهم، اذهب خارج نفسك. ما نقول بل بلدي يعني. ويقولون هذا قد اتصلوا خلاص، يعني سقطت الصرخة. قلنا خلاص انتهى كل شيء. لا يستطيعوا أن يفكروا، لا يستطيعوا أن يعوا ما هي الأحداث. هناك أحداث هي ما عادش عسكري بس،
1: تحرير الساحل بالكامل.
0: اليوم العسكرية هي قضية ثانوية، اليوم صحيح. في أحداث اقتصادية عالمية. عندما تغلق باب المندب ومضيق هرمز، ما معناها أن تخنق الاقتصاد العالمي، تهدد أمريكا وتهدد العالم. كيف سقطت الصرخة؟ المفروض أن يكون باب المندب ومضيق هرمز مفتوحين أمام العالم، كما كان العرب سما يقولوا مقاعين زمان، كانوا مقاعين جنب الزعيم العربي مقاعي النور يرضي أمريكا. اليوم يتم إغلاق البحار وإغلاق المحيطات كالمحيط الهندي، إذا قلنا يغلق المضائق، يفرض شروطه. إيران قالت ولن توقع مع أمريكا مذكرة تفاهم إلا بعد أن ماذا؟ أن الأمريكي يؤمن بأن 10 نقاط الإيرانية عليها. إذا كانت هي أمريكا، إيران مستعدة أن تجلس على مائدة المفاوضات. اليوم اليمن ماذا يريد من السعودية؟ هل هذا الشعب يريد الحرب والاستمرار في الحرب؟ هذا مستحيل. ليست الشعوب، كل الشعوب في العالم لا تريد هذه الحروب، ولكن عدوش إرغمش أن أنت تخوضي هذه الحرب. محاصر 12 سنة 12 عام، قتلوا بالملايين. لا تقول لي قتلوا 100,000 ولا 50,000. اليوم 12 عام في حوالي 1000 بس، مليون الذي انتهت حياتهم بسبب إغلاق المطارات والموانئ، بسبب الأمراض الذي لم يستطيعوا أن يقوموا بعلاجها هنا، لكان لابد من الخروج إلى الخارج للعلاج. مليون. وتخيلي ما قامت به الصواريخ والطيران الأمريكي الصهيوني السعودي وغيره والبريطاني في هذا البلد. لا تصير الظن يقولوا 80,000 ولا 70,000، يعني كأن الأمراض في اليمن لا قليلة. مش قالوا أن احنا يعني احنا شعب متخلف، شعب مريض، ما بيش معانا مستشفيات، ما بيش معانا كذا. اليوم ما يحدث. اليوم استطاع هذا البلد بشعبه وقيادته وجيشه أن يصلوا إلى مصاف الدول الكبيرة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. والسيد عندما يأتوا في تذكروا تلك الإعلانات، ليست انتصاراتنا بقوتنا أو بذكائنا أو بكذا، هو الله. لأن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثون. هناك في العالم العربي من العلماء ومن المفكرين والسياسيين آمنوا بهذه الآيات الذي تحدث في هذا البلد. هذه هي معجزات. اليوم اليمن يصنع المعجزات في زمن أمريكا وزمن الكيان الصهيوني وزمن الأكبر قوة مالية في العالم السعودية الذي تستطيع أن تدمر بلدان بفلوسها وغير فلوسها. هي من أشعلت الحرب في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي الصومال وفي السودان، مسلسل تاريخي. هي من حمت الكيان الصهيوني.
1: نعم، هو يراد لهذه المنطقة أن تبقى مشتعلة وأن تبقى في حروب وصراعات حتى يستمر الكيان الصهيوني.
0: لماذا؟ لأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا وأوروبا، لأنهم أصحاب المشروع هؤلاء. من أين؟ أوروبا دولة فقيرة، ليست فيها نفط، ليست فيها موارد بهذا الشكل الذي موجود في العالم العربي. تخيلي كل هذه الأموال ذهبت إلى نهضة أوروبا، إلى نهضة أمريكا، إلى نهضة أستراليا وإسلندا إلى كل مكان، ولكنها ولن. وهذا الذي كانوا يعتقدوا بأنه ولن، ولكن أنا في اعتقادي بأن المستقبل القريب هو الذي لن يكون ولن. سيتغير كل شيء، لأن اليوم ما يحدث من مخاض عظيم قدمه محور المقاومة، أسطورة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، استطاعوا أن يقفوا أمام المشروع الأمريكي الصهيوني الإمبريالي الرأسمالي. يعني كل صانكم الله القدارات في هذه المجموعات وأتباعهم حتى على مستوى المنطقة، وبالذات الجامعة العربية التي تدين المقاومة بالإرهاب، تدين اليمنيين عندما يدافعوا عن أنفسهم بأنهم إرهابيين. أدانت السوريين، أدانت العراقيين، أدانت اللبنانيين، أدانت الفلسطينيين، المقاومة الفلسطينية. معقولة أن تكون هذه حركة إرهابية؟ تخيلي في الجامعة العربية عندما يأتي رئيس جمهورية مصر العظيمة أم الدنيا ويقول يعني قتل المدنيين من الطرفين لا يجوز، من الذي احتل ومن الذي الجيش المصري مع بن رفح مع بن رفح فقط. اليوم متواجد في الإمارات ودول الخليج، الجيش المصري وطيرانه وطياريه وضباطه الكبار. عندما يهجم أحد على السودان أو السودان تهجم على مصر، العالم العربي ينقسم إلى نصين، والفلسطينيين ولا حتى مواطن.
1: سنكمل هذا الحوار معكم الدكتور محمد، ولكن فقط يقطعنا فاصل إعلاني ومن ثم نعود. تفضلوا بالبقاء معنا سامعينا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
3: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
8: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
9: بصف لي المسألة عشان أفهم.
10: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
9: ما لها؟
10: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
9: وما؟
10: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عن القاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخلونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
13: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
12: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل، ولازلنا في الفترة المباشرة من صباح الخير يا قدس، ونجدد الترحيب بضيفنا المتواجد معنا الدكتور خبير الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. حياكم الله من جديد.
2: حياكم الله.
1: ونحن نسلط الضوء على الأبعاد والتساؤلات المفصلية حول هذه المرحلة دكتور محمد. هناك تساؤل يطرح نفسه، جيزان وعسير إذا ما عادت أعيد فتح هذه الجبهات، ما الذي ستؤول إليه الأمور بوجهة نظركم؟
2: فلنعد إلى التاريخ إلى الوراء، يعني إلى التاريخ. أكبر مثل عندما نطق عسيري، نطق ما سمي بالتحالف، عندما قال أكثر من 150 ألف جندي سعودي منتشرين على الحدود سيكتسحون اليمن. أين كانوا 150 ألف في تلك الفترة في بداية الحرب؟ واليمن لم يكن يمتلك هذه القوة العسكرية، سواء كان من الصواريخ أو على مستوى الجيش العظيم الذي اليوم يستطيع الجيش الدخول. تخيلي عندما يكتسح في خلال 10 ساعات 5400 كيلو متر مربع حتى الوصول إلى باب المندب، شيء غير معقول يعني. ما بالش إذا كان الجيش السعودي اليوم الذي هرب أمس وشفناه في الصور باقي الأكل حقهم، يعني عاد كانوا بيكلوا، عاد كانوا بيصطبحوا أو بيتغدوا. هرب الجيش السعودي والمرتزق وكل، يعني تخيلي أمس أو أول أمس العمالقة في عدن لم يسمحوا لهم بالدخول، فتم القتال فيما بينهم، كل واحد خلص ساعة يوم القيامة نفسي يا نفسي. وهذا طبعا الكلام الذي قادمون يا صنعاء صنع صلب، وعلى كل حوثي أن يقعد في بيته، والذي لم يتحرك ولن يقع في شيء، ويأتوا بآخرين سنعدمهم سنقتلهم سنبيدهم سا. اليوم ما بالش، يعني هل تستطيع السعودية، إذا كانت السعودية تستطيع أن تحقق انتصار كانت حققته قبل 12 عام. لهذا لماذا هذا الحصار الخانق على هذا البلد؟ لأنهم يعرفوا هذا الشعب العظيم، ويعرفوا قيادته سواء كانت الثورية أو السياسية أو حتى على مستوى الشعب، يعرفون بأن هذا الشعب لا يمكن ولا يمكن أن يرضخ، لأن الحرية تجري في عروقه، في دمه، في تفكيره، في خطواته. هل تتذكرون ذلك الجندي الذي كان على في ما يقال بالحتى الجنوبي، الحافي الذي نطق القنبلة إلى ذلك المترس؟
1: الله.
2: جندي حافي.
1: نعم.
2: في بداية المعركة جندي حافي، يعني تخيلي
1: اليوم قد احنا بالصواريخ.
2: اليوم الجيش يعني صح ان للدور، ولكن اليوم استطاع هذا البلد اولا ان يفرض مدرسة جديدة في الحروب الجديدة، الحروب ما تسمى بالحرب الهجينة اللا متماثلة. هم معتمدون على الحرب التقليدية، يتم تمشيط المنطقة وبعدين تدخل المدرعات ويدخل الجيش طبعا العسكري وينتشروا ويقوموا بقتل المدنيين، وما حدث في العراق وما حدث في سوريا وما حدث في ليبيا إلا دليل، أكبر دليل على ذلك. ولكن هذا البلد من اللحظات الأولى
1: نعم
2: انتهج يعني حربا جديدة، حرب هجينة، حرب لا متماثلة، وهذا الذي أرعب السعوديين في تلك الجبال الذي كانوا يتقافزون من أعلى الجبال من أعلى الجبال. احنا في البداية،
3: في بداية
2: ما بلش اليوم الجيش العظيم هذا والشعب اليمني العظيم، لأن الشعب هو جيش بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. الله سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة النمل، بلقيس بتقول لهم ألقي علي كتاب كريم، قالوا نحن أولى قوة وأولى بأس شديد، أي حاربوا ملك إلهي، ما بالش بالملك الدنيوي المادي. هزموا أمريكا، هزموا إسرائيل، الكيان الصهيوني، هزمت ما سمي بتحالفات حلف الإزدهار وحلف سبيدس الأوروبي، وهزموا عاصفة الحزم. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا البلد مصدر طاقة غير معقولة، غير ظاهر للعيان، ولكنهم اكتشفوها مؤخرا. مؤخرا الإنسان اليمني الذي يعيش في رأس الجبل، في رأس الجبل والمنازل والسوق نازل، تخيلي البيئة هو أشد من البيئة. الله سبحانه وتعالى ما يخلق جيش، ما يخلق ناس، ولا يخلق في أماكن. شفتهم أمسهم بيطلعوا الجبال، وهذا لك بسرتي كم قال يعني ضقومات وكذا. يعني هذه هي العظمة في هذا البلد، في هذا الشعب العظيم، عندما استعاد هويتها الإيمانية وتمسك بالقرآن الكريم وآل البيت، وأيضا عندما قرر أن يكون حرا، لأن الشعب هو الذي اليوم يقرر عندما يذهب إلى السبعين يقول فوضناك. صحيح. فوضناك، أي بمعنى أنهم يقولوا للسيد وللجيش اليمني ولكل مقاتل في هذا البلد بأن عليكم التحرك لمواجهة العدوان لهذا البلد، أي بمعنى اليوم الشعب هو الذي يتخذ القرار. والشعب هذا هو عظيم وله تاريخ، ولكن تم ضمص التاريخ، لا يريدون إخراج التاريخ أبدا. هذا الشعب عظيم، عظيم بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
1: هو ثروة، ثروة في حد ذاته، ثروة
2: أكيد بشرية. الإنسان هو أكبر ثروة وهو أكبر اقتصاد، لأن المواجهة العسكرية هي تبين ما مدى اقتصادش البشري الموجود الذي يستطيع أن يواجه يعني من نقطة الصفر.
3: وسنتحدث عن الجانب الاقتصادي لثورة 21 من سبتمبر، ولكن بعد هذا الفاصل.
1: نحن مستمرين معكم دكتور محمد الحيفي، خبير الدراسات الاستراتيجية. سنستمر إلى نهاية هذه الفترة، ولكن يقطعنا الآن عنكم هذا الفاصل.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سام اف ام، عدنا.
6: ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعاً ومرضاً وفقراً وبؤساً؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام؟ أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا.
3: إذا نعود إليكم مستمعينا الكرام، ومستمرون في الحديث عن ثورة 21 من سبتمبر، وعن عظمة هذه الثورة والنجاحات العظيمة التي حققتها. أستاذ محمد، إلى أي مدى نجحت ثورة 21 من سبتمبر في ترجمة معادلة يد تبني ويد تحمي، مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد، والتصدي للحرب الاقتصادية الممنهجة، خاصة بعد نقل وظائف البنك المركزي في سبيل وضع لبنات الإدارة والحكم الرشيد لهذا البلد؟
2: طبعا استطاع هذا البلد منذ بداية الحرب، وخاصة عندما تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، خلقوا اقتصاد مقاوم. والاقتصاد المقاوم هو نوعان، أولا الاقتصاد البشري الموجود للمواجهة العسكرية، وهذا مهم جدا. والثاني أن يكون هناك اقتصاد مقاوم، أي في فائض مالي موجود في السوق متداول، يعني يستطيع الناس أن يعيشوا على هذا الكم من المال الموجود. فكان هناك اقتصاد مقاوم واقتصاد بيني مقدار 20 مليار ريال أو 10 مليار ريال كانت موجودة في السوق، والكل معتمد على هذا الاقتصاد البيني المتواجد، الذي بيبيع القات والذي بيقدم خدمات حق السيارات على مستوى حتى الذي بيسوي اللحوح كذا. الناس كلهم معتمدين على هذا الاقتصاد، والبقالة اللي بتبيع زبادي وكذا، أي الاقتصاد الذي يجعل من الناس في الاستمرار. وأيضا خضاب السيد بعد نقل البنك المركزي إلى عدن عندما قال من يتبرع ولو حتى 500 ريال، كانت عملية كبيرة جدا، يعني أفصح الشعب اليمني على مدى كرمه حتى على مستوى رفض الجبهات بالأولاد وبالغذاء وبالمال. طبعا عندما أتكلم عن الشعب اليمني هو الرجل والمرأة، وهذا مهم جدا. هنا لا أقصد، وتتذكرون تلك المرأة التي استقبلت ابنها بالجرمل الزاكي، صح ولا لا؟ يعني تخيلي الاقتصاد البشري الذي استطاع أن يواجه في 40 جبهة، استطاع أن يواجه الإبرمز الأمريكي، استطاع أن يواجه يعني كل صنوف الآلات العسكرية، الحافي حافي والذي مع فرد فرده. وتخيلي عندما كان السلاح أصبح قراعة،
1: نعم،
2: ولاعة، أصبحت ولاعة السلاح أمام تلك القوة العسكرية الجبارة الذي استوردتها السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أوروبا وغيرها من الدول، حتى على أساس أن هناك كانت دول تخاف أن تتدخل أو تتكلم عن الحرب في اليمن، أمثال روسيا وحتى والصين،
1: نعم،
2: بكل ما تعني الكلمة من معنى. خروج السفارة الروسية والصينية إلا دليل قطعي أنهم يروا إلى مصالحهم فقط، أي المصالح المادية. ولكن هذا البلد وبفضل طبعا القيادة الثورية والشعب اليمني العظيم، وخاصة القبيلة اليمنية الذي كانت مرتكز لبناء الجيش اليمني الحديث اليوم، الذي صنع الصاروخ وصنع طبعا بشتى الأنواع والطيران المسير، وكما قال السيد في إحدى خضاباته من المسدس إلى الفرد الصوتي،
1: نعم،
2: هذا هو الاقتصاد. وكانوا للأسف كانوا يضحكون على الشعوب العربية، وعلى طبعا كانوا هم ينقلوا للحكام والحكام ينقلوها لمن؟ لشعوبهم. لا يمكن مجابهة إسرائيل أو مواجهتها لأننا لا نمتلك القوة التي تمتلكها. وأتى اليمن وقدم تجربة للعالم كله، لهذا تكلم الرئيس الكولومبي وخرج الشعب البرازيلي، حتى وصول التجربة اليمنية إلى داخل الجامعات الأمريكية بماذا؟ برفض كافة الاستثمارات الصهيونية في عملية الإبادة التي قامت في غزة. استطاع الجيش اليمني أن يصل إلى داخل الجامعات، أن يصل حتى إلى داخل عقر السياسة الأمريكية في مجلس النواب الأمريكي وأيضا في مجلس الشيوخ الأمريكي، عندما وجدوا هناك أعضاء ونواب داخل المجلسين يعني ضد الحرب الذي وضد الإبادة داخل فلسطين بسبب هذا البلد العظيم الذي نشر هذا الفكر الجديد في هذا العالم. حتى أن هناك في فنانون أجانب، خاصة البريطانيون، عندما أوجدوا تلك الأغنية على ما أعتقد دويت، يعني بين فنان وفنانة باللغة الإنجليزية، وكان يقولوا لأوروبا وأمريكا أنتم بتدعوا الديمقراطية والإنسانية، واليمن المكلوم
1: الضعيف
2: كذا، استطاع أن يصنع التاريخ بماء الذهب، وأنتم اليوم تصنعون وتكتبون جبانتكم وكذا، ليس بأقلام الرصاص ولكن بسكوتكم. وخرجت المظاهرات هذه العظيمة بسبب من؟ بسبب عملية الإسناد اليمنية، لأن هناك دول عربية غنية لم يستطيعوا أن يقدموا شيء لفلسطين، لكن ليس لديهم القدرة، ولكن منعوا لأنهم خاضعين للمشروع الأمريكي الصهيوني في هذه المنطقة.
3: واليوم نلحظ انزعاج صهيوني كبير جدا من هذه العمليات الأخيرة في مديرية الساحل الغربي.
2: تمام، عندما تشاهدي اليوم القنوات الإعلامية في العالم، خاصة إذا دخلنا إلى الكيان الصهيوني. تخيلي 14 جناح تتكلم في آن واحد بأن أكبر خطر يواجهها اليوم هو وصول بين قوسين الحوثيون إلى باب المندب، لأنهم سيخنقون العالم اقتصاديا و و و و و
3: تهويل.
2: وفي أهم من هذا كله، عندما تكون محاصرا وتخرج من داخل الحصار، من قلب الحصار، وتصنع حصارا على الكيان الصهيوني، واستطعت أن تصنع حصارا على السعودية. اليوم الأمريكي بيفكر في هذا النقطة، كيف استطاع هذا البلد الفقير المتخلف كل ما قيل عن هذا الشعب بسبب حكامنا السابقين الذين حكموا هذا البلد ووصلوا هذا الفكر إلى كل مكان. يعني تخيل عندما يأتي الإماراتي يريد أن يكون قوة عظمى في هذا البلد، مستحيل،
3: مستحيل.
2: شيء مستحيل. نعم. يعني شيء غير عادي.
3: نعم.
2: إنسان محتل ويريد أن يكون احتلال.
1: دكتور محمد، هناك مثل يقول: وشهد شاهد من أهلها. اليوم نجد من المرتزقة أنفسهم يعترفون يعني صراحة وعلنا وبعبارات في قمة الصراحة، يعني وهم يعيشون حالة من الصدمة والهلع ويعترفون بذلك بأن القيادة في صنعاء نجحت بامتياز، يعني وهم يعترفون بذلك. يعني كيف تقرؤون نفسياتهم؟
2: طبعا أولا شهادتهم لا نريدها،
3: لا تسمع،
2: لأن
3: ولا
2: العالم قد شهد. نعم. يعني شهد من قبل أكثر من، طبعا إذا كان العالم 7 مليار فقد شهدوا 4 مليار إنسان على ما قام به اليمن، ما بالش بهؤلاء نفسيتهم اليوم. هي كان الاعتقاد بأن السعودي وأمريكا وأوروبا والنظام العربي الرسمي كمصر وغيرها من الدول القوية والتي لديها مال سيحققون الانتصار خلال سويعات، ولكن العالم انقلب رأسا على عقب. هذا كأنه يحلم اليوم. حالتها النفسية أنهم قالوا لك قادة مثل طارق عفاش، وأيضا حتى على مستوى رشاد العليمي وعلى مستوى حزب الإصلاح ومن كان مع المؤتمر وغيرهم، بأن طبعا لا أقصد المؤتمر في صنعاء ولكن الذي في الخارج ومجلس النواب، تذكروا معهم مجلس النواب من ذلك الرجل الذي هو رئيسه على ما أعتقد البركاني، عندما يقول بأن طارق عفاش لديه قوة عسكرية ليس فقط في تحرير اليمن ولكنها ستحرر العالم. أين هم اليوم؟ أين طارق عفاش؟ وين القوة الذي ستحرر العالم؟ أنا أعتقد بأن انتصاراتهم هي في الفيسبوك فقط. إذا قلنا انتصاراتهم في الفيسبوك وذلك للحالة النفسية، يريدون بناء ثقة، ولكن الثقة أصبحت مهتزة لأن ما قام به الجيش اليمني في خلال 10 ساعات بهذه السرعة العظيمة التي استدعى أن يدخل في جعبة هذا البلد وهي جزء لا يتجزأ من هذا البلد، والذي يريد الصهيوني والأمريكي أن يحتل هذا الجزء المهم، لأن هذا الجزء المهم جزء استراتيجي. نعم. لهذه الدولة، ولكن استطاع الجيش اليمني خلال ساعات أن يرد الجزء الرئيسي والأساسي ليس فقط للمحافظات الشمالية ولكن حتى على مستوى المحافظات الجنوبية، ليس للناس المتواجدين في صنعاء ولكن أيضا حتى على مستوى المحافظات الجنوبية، لكل محافظة في المحافظة الجنوبية. إعادة كرامة أولا، إعادة ثروات، إعادة هيبة هذا البلد، إعادة أهم شيء وهو أن لديك اليوم قضية تقاتل من أجلها، ولكن أولئك المتزقة لديهم قضية وقضيتهم هي المادة والارتزاق فقط. لهذا الفرار هذا الذي حدث هذا هو يحدث عبر التاريخ، كل مرتزق في العالم لابد أن يحدث لهم ما حدث لهم في المحافظة، يعني طبعا في عملية التحرير، لأن هذا البلد انطلق من الحصار مقابل الحصار ومن ثم انتقل إلى الخطوة الثانية دون الإعلان عنها، التصعيد مقابل التصعيد، والمرحلة الثالثة عندما قال تحرير هذا البلد، والسيد في إحدى خطاباته قبل فترة كبيرة جدا عندما قال سيتم تحرير هذا البلد حتى آخر شبر.
3: نعم.
2: والجيش اليمني لديه ماذا؟ الإيمان القطعي بقضية بأنه محتل من قبل من؟ من أراذل العباد في هذه الأمة.
3: حتى أن الغشاوة اليوم تتكشف عن أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة اليوم، وباتوا يعرفون حقيقة هذا العدو وحقيقة ما يقوم به. يعني الذي شهدناه سابقا من ما قام به الإخوتنا الجنوبيين في المناطق المحتلة في عدن وما قاموا به مع أبناء الجيش واللجان الشعبية ربما لن يحصل في إذا ما دخل الجيش واللجان الشعبية اليوم إلى عدن.
2: أنتم بتلاحظوا اليوم ما مدى أهمية الهوية الإيمانية والالتحاق بالقرآن العظيم. أنه ماذا؟ طبعا هو يقاتل من أجل من؟ اليوم الجيش اليمني تحت المجلس السياسي العالمي هو يقاتل من أجل من؟ يقاتل من أجل صنعاء فقط أو من أجل محافظات في الشمال؟ هو يقاتل على مستوى كل يمني من المهرة وصولا إلى صعده ومن طبعا باب المندب إلى آخر نقطة في الحدود مع السعودية. من أجل هذا الشعب سواء كان في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية لأنه شعب واحد تاريخيا. لأنه حتى السيد في خطاباته لا يقول أبناء المحافظات الجنوبية نعم. أنهم وأنهم لا، عندما يتكلم ويتكلم عن الشعب اليمني العظيم، لأن التغيير الجذري الذي طبعا في خطبة المولد النبوي قبل سنتين عندما قال السيد هناك تغيرات جذرية، كانوا يعتقدوا الناس أن التغيرات الجذرية هي على مستوى مسؤولين أو كذا، في تغيرات جذرية اليوم تحدث بشكل كبير جدا. وفي الأخير الشعب اليمني وما قام به طبعا توجيهات السيد حفظه الله على مستوى الرئيس المشاط وعلى مستوى المسؤولين وعلى مستوى اللجان على مستوى الجيش الذي قدم الخدمات لأبناء المناطق الذي تم تحريرها بالعلاج وطبعا بالغذاء، وأيضا الآن على ما أعتقد بأنه تم تكوين لجنة للذهاب للمسح الميداني لكافة ما احتياجات تلك المناطق، وفي نفس الوقت العفو العام. هذا العفو العام ما يحدث دائما مع هذا، مع حكومة صنعاء، مع شعب، مع المحافظات الشمالية، طبعا مع أبناء اليمن، وهو أخونا في الأخير. أين سنتركه وحيدا؟ هو يظن بأننا سنتركه وحيدا. حتى على مستوى السعودية لو في اعتداء على السعودية، اليوم اليمن هو يعتبر محط إقليمي للجميع لكل قضية عربية وإسلامية في هذا العالم.
1: والمسيرة القرآنية علمتنا أن هذا مبدأ، الأخوة الإيمانية هي مبدأ، والانتصارات يعني لن تجعلنا أن ننسى هذا المبدأ ما حيينا. الدكتور محمد الحيفي خبير الدراسات الاستراتيجية كنتم معنا اليوم للحديث أكثر عن ذكرى ثورة 21 سبتمبر، وأيضا للحديث عن الأبعاد وآخر المستجدات والتساؤلات المفصلية حول هذه المرحلة. شكرا كثيرا لكم.
2: ولكم الشكر على الاستضافة ولمستمعينكم الكرام.
1: حياكم الله. الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. دمتم في رعاية الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: صحتك في وعيك.
5: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤراً لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبأفون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد.
12: فتحرك شعبنا عبر عن قيمه، عن روحيته، عن هويته الإيمانية، وحقق هذا الإنجاز العظيم الفريد على مستوى المنطقة بكلها. ولذلك كان رد الفعل تجاه ذلك خارجيا بالدرجة الأولى. من الذي استثاره هذا التحرك، هذا الإنجاز لشعبنا العزيز؟ من الذي استثاره هذا الإنجاز المهم جدا، الإنجاز العظيم، الإنجاز الإيماني الإنساني الأخلاقي القيمي؟ الأمريكي والإسرائيلي، ممن كان لهم مواقف صريحة وواضحة ومعلنة في تلك المرحلة المبكرة، هو العدو الإسرائيلي والمجرم نتنياهو، إلى درجة أنه عبر عن هذا الإنجاز الكبير للشعب اليمني، عن هذه الثورة المباركة، عن هذا الانتصار العظيم، أنه أخطر شيء في المنطقة، وقال في تعبيره هو بأنه أخطر حتى من النووي الإيراني، أخطر حتى من النووي الإيراني. رأى في انتصار هذا الشعب العزيز، رأى فيه خطرا عليه، مشكلة له. لماذا؟ لأن الأجندة الإسرائيلية هي إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على ما يسمونه هم بالشرق الأوسط، وأن يتحرر شعب كالشعب اليمني، وأن ينهض على أساس حريته وانتمائه الإيماني. فالعدو الإسرائيلي يدرك أن الشعب اليمني لن يسكت، لن يخنع، لن يستسلم، بل أكثر من ذلك سيكون له دور على مستوى هذه الأمة، كما كان لآبائه الأوائل، لأنصار الإسلام، لأنصار رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين حملوا راية الإسلام وراية الإيمان وراية الجهاد في وجه الطاغوت والاستكبار والكفر والشر. وأن شعبنا أيضا سيحمل هذه الراية امتدادا لآبائه الأوائل، يحمل راية الإسلام، راية الجهاد، راية الحق في وجه الأمريكي والإسرائيلي، وللتصدي لمساعيهم للسيطرة على هذه المنطقة وتدمير شعوبها وإذلال شعوبها والسيطرة على أوطانها.

0: الثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة إسقاط لمشروع تفتيت وتدمير وتمزيق الوطن.
1: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. فمن عزته أن ينصرهم ومن حكمته أن ينصرهم.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله أعزائنا المستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. أيضا كل التحية للأعزاء المستمعين إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن، وأيضا كل التحية للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيق الإذاعة المباشر سام يمن دوت اف ام. من جديد نحن معكم في فترة ظهيرية جديدة ومباشرة من 99 فاصلة ظهيرة، نرافقكم بها إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا إذاعيا أماني عبد الكريم مفضل. الحمد لله في هذه الأيام مستمعينا نعيش انتصارات عظيمة وكبيرة جدا، مشاهد توزع من الإعلام الحربي، عودة الأحرار، الأرض اليمنية تحرر، مديريات الساحل الغربي التي كانت محتلة اليوم أصبحت محررة. للإنسان أن يقف وقفة خشوع وحمد وشكر وثناء لله سبحانه وتعالى على هذه الرعاية الإلهية، على هذا التدبير الإلهي الذي يدبر من قبل الله سبحانه وتعالى. انكسار الغطرسة الأمريكية، الغطرسة السعودية الصهيونية على الأراضي اليمنية، كم تسلط الظالمون، كم راهنوا على طي ملف الأسرى تحويله إلى مجرد ورقة للمساومة للابتزاز لأبناء اليمن، إلا أن كل تلك المؤامرات وكل تلك الرهانات سقطت في لحظة واحدة. كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تسلب هذا العدو قدرته وأن تنزل النصر العظيم والثبات العظيم على قلوب أبطالنا المجاهدين في كل الميادين، وأن تتكلل بنصر عظيم وكبير جدا من الله به سبحانه وتعالى علينا. سنوات قضوها الأسرى في السجون، الأغلبية العظمى منهم من بداية العدوان، لكن هؤلاء الرجال لم تهتز عزيمتهم ولم يهتز ثباتهم، ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم في زمن يعني كان العدو يسعى بكل قوة وبكل يعني بكل جبروت وبكل تكبر إلى إذلال هؤلاء الأسرى. كبلوهم بالحديد ولكن هذا الحديد انقلب عليهم وهذا السحر انقلب على الساحر. رأينا أبطالنا الأسرى ثابتين وصامدين، والحمد لله سبحانه وتعالى خرجوا بالأمس وكان هنالك استقبال عظيم لهم من كل أبناء وأحرار الشعب اليمني في ميدان السبعين. رأينا العلامة محمد مفتاح في استقبالهم، رأينا رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في استقبالهم، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، بعون الله سبحانه وتعالى، من ذلك من عظيم التوفيق الإلهي أن النصر جاء مقرون بالسمو الأخلاقي. يعني مع هذه الانتصارات العظيمة التي حصلت، تحرير مديريات الساحل، المجاهدين في الجبهات ما قالوش والله نحن قد انتصرنا وعندخل نسحق ونفعل ونترك ونصنع، بالعكس كانوا أبطالنا مهتمين بالأسرى الذين وقعوا في الأسر، وكانوا اليمنيين العظماء المعروفين بأخلاقهم العظيمة والرفيعة كانوا مستشعرين لتأييد الله سبحانه وتعالى في هذه المعارك، معارك الساحل الغربي، المعارك التي ما يقدرش واحد أنه يصدق فعلا لولا أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، لولا أنه عارف أن الله سبحانه وتعالى لا شيء مستحيل عليه. هذه المعارك التي حصلت في الساحل كلها بعون الله وكلها بفضل الله. هذه المشاهد دي بنبصرها اليوم وبنقف أمامها مذهولين إحنا، وإحنا يعني ملنا هذه التجارب الكبيرة والطويلة مع العدوان السعودي، ونعرف مدى عنجهيته ومدى ظلمه، وأن هذه الانتصارات هي وعد من الله سبحانه وتعالى لنا، نقف أمامها مذهولين. فما رأيكم بالآخر، فما بالكم بالآخرين؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو من أعان، والله سبحانه وتعالى هو من سدد الرمية، والله سبحانه وتعالى هو من قذف الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء حتى خرجنا بكل هذه الانتصارات، بهذه العظمة الإلهية، بتحرير الأرض، بتحرير الأسرى الذين كانوا محتجزين لدى العدو والذي قد حاولت لجنة الأسرى بكل الطرق أن تفك أسرهم. فيجب علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة، أن ندرك أنه هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى لنا ليرى كيف ستكون ردة فعلنا، ليرى ما هو الذي سوف نقوم به بعد كل هذه الانتصارات العظيمة. فإحنا واجبنا العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، الامتنان إلى لله سبحانه وتعالى على هذا النصر، أنه لا تدخل في نفوسنا حاجة اسمها غرور ولا كبر ولا نقول خلاص قد إحنا بنفتح المدن في 24 ساعة وبنقتحم المديريات وقد إحنا بنفعل ونفعل ونترك. لازم من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء للمجاهدين، الدعاء للسيد القائد، إن الله يحفظهم ويثبت أقدامهم، إن الله يحفظ لنا السيد القائد. لا ننسى المجاهدين من دعواتنا، نتذكر أن النصر وهذا كله كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، أنه منا من الله سبحانه وتعالى. كنا مستضعفين في هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى شرح صدورنا، والله سبحانه وتعالى أيدنا، والله سبحانه وتعالى وفق جنوده المخلصين. الله سبحانه وتعالى هو الذي أن نسعى في أن يتقبل منا هذا العمل، أن تكون كل أعمالنا خالصة لوجهه، أن نذكر المجاهدين دائما في دعائنا، أنه الله ينصرهم، أنه يزيدنا إيمان، أنه يزيدنا وعي، أنه يزيدنا تقوى وإخلاص، أنه يزيدنا صبر، أنه يزيدنا تأييد. لأن المؤمنين لابد أن يكون يقينهم بالله سبحانه وتعالى قوي، وأن تكون عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى قوية. أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المجاهدين بعينه التي لا تنام، أن يثبت أقدامهم، أن يسدد رميتهم، أن يقوي شوكتهم، وأن يشد عزائمهم، وأن ينور بصيرتهم، أن ينزل السكينة والطمأنينة عليهم، وأن نتذكر أننا دائما بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من الغرور، من العجب بالنفس، خاصة في مثل هذه المراحل، في مثل هذه الانتصارات العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها علينا في كل الجبهات، في مختلف الجبهات، من التصنيع إلى الأبطال المجاهدين على الأرض إلى تحرير الأسرى، كلها انتصارات عظيمة جاءت نتيجة الصبر، جاءت نتيجة التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، التسليم المطلق للقيادة. فلا بد علينا أن نرتبط بالله أكثر وأكثر حتى تستمر هذه الانتصارات، وحتى يستمر الله سبحانه وتعالى في عوننا وفي مدنا بانتصارات في مختلف الجبهات بإذن الله عز وجل.
1: مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله.
2: يا ربي لك الحمد
1: بصدق. يعني ما المسألة نحن بندخل في مجاملات مع الله؟ هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العمل نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده، بنصره، بمعونته، ويمكننا أكثر، ويعيننا أكثر، ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
3: قمنا بعون الله سبحانه وتعالى إسكات جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام، وننتشر فيها في الساحة والميدان، ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.

0: إذن مستمعينا الكرام، موضوعنا لليوم كما تحدثنا أهمية العودة إلى الله سبحانه وتعالى والارتباط بالله سبحانه وتعالى، وتذكر أننا دائما مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كل هذه الانتصارات التي تحدث اليوم ما هي إلا بعون من الله وبتوفيق من الله وبسداد من الله سبحانه وتعالى. هو الذي ألهمنا كل السبل وكل الطرق لكي نحرر هذه المناطق، ولكي تتحرر إن شاء الله بإذن الله قريبا اليمن على كل التراب اليمني وكل الأرض اليمنية. نذكركم بأرقام التواصل على 70991991 للرسائل، وللاتصال على 01-322-653. لدينا أولى المكالمات. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: معكم أسماء من الساحل الغربي.
0: أهلا وسهلا يا أسماء، حياك الله، تفضلي.
1: الله يحييكم. نحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات العظيمة التي تحققت.
0: الحمد لله.
1: ومنك علينا، وثم بفضل قيادتنا العظيمة وشعبنا اليمني العظيم، وثم بفضل المجاهدين الأبطال.
0: أسماء، أنت من مديرية الساحل الغربي؟ يا أسماء، يا حبذا لو تبصري ليش ما كان فيه تغطية؟
1: أيوة.
0: أنت من المديريات التي كانت محررة ولا الذي تحررت؟
1: لا، أنا من
0: يا أسماء، صوتش بيتقطع، ما بنسمعش.
1: أيوة.
0: أيوة يا أسماء، سمعتي ما قلت ليش؟
1: أيوة، أنا من المناطق المحررة مش من المحتلة.
0: الحمد لله، الحمد لله. إذن يا أسماء، شكرا لك على مشاركتك.
1: يلا، مع السلامة.
0: في أمان الله.

0: لدينا اتصال جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. ما بنسمعش. أحب لو تبصروا مكان فيه تغطية. نعم، من معانا؟ الصوت ضعيف جدا. من معانا؟ معذرة، نتمنى تبصروا مكان فيه تغطية وتعودوا الاتصال. هنا لدينا رسالة تقول: السلام عليكم. الحمد لله والشكر لله وحده ربنا على الانتصارات الذي لا خطرت على بال ولا على وعلى العام ولا على البال ولا على الخاطر. الحمد لله. المهم، اللهم احفظ السيد عبد الملك في هذا الزمن تحدى أمريكا وإسرائيل. من ابن سلمان: لعنة الله عليه وملائكته، من عاد اليوم في حضن الأبطال، أو إن الباطل كان زهوقا. معاكم نهال المغربي وزامل صنعاء بعيدة. اتصال. ألو، انقطع الاتصال. هنا رسالة تقول: يحيى عبد الملك من الراهداء، البث من أمس مش واضح، إن شاء الله بإذن الله في محافظة تعز، إن شاء الله بإذن الله نشوف أي شيء المشكلة. هنا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بالخير والانتصارات العظيمة، كيفش أختي خديجة والمخرجة، نبارك انتصارات القوات المسلحة اليمنية بالساحل الغربي والمخا، ونبارك الإخوة بالساحل الغربي إنهم أصبحوا أحرار، وخاصة حوثية حيث. نريد أن نسمع رسالتك وانت تقولي حوثية حيث المحررة. تحياتي بنت إبا الإبا وزامل حقوقنا باتعود لأمين حمزة. صوت الإذاعة مش مشوش، إن شاء الله بإذن الله نشوف أي شيء المشكلة، وشكرا جزيلا. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم.
1: عليك السلام. صباح الخير. صباح النصر. صباح الكرامة.
0: يا أهلا وسهلا، من معانا؟
1: بنت شهد، منطقة الخوفة محررة.
0: يا أهلا وسهلا، الحمد لله على التحرير، وأهلا وسهلا، كيف أنت؟
1: الحمد لله يا تيمة، نحمد الله ونشكره، نشد عيد القوات المسلحة اليمنية.
0: كيف الخوخة بعد التحرير؟
1: الحمد لله مكيفين، فضل الله فوق، ثم فضل القوات المسلحة اليمنية، ثم فضل السيد القائد.
0: الحمد لله. في من بيقول انه الجيش واللجان الشعبية دخلوا ينهبوا ويقتلوا الناس، انت كيف بتشوفي الوضع من عندك؟
1: الحمد لله تمام. والله يعني حتى والله حتى من نسبتنا والله انهم يقولوا كذا، لكن احنا ما نقولش كذا، ولا احنا احنا حتى من سبحان قراب الله يقولوا ما لم تدعوا للسيد.
0: انت كيف بتشوفي الوضع اليوم عندكم؟ في امن، في امان، في خدمات متوفرة؟ هل في احد اعتدى عليكم؟ في احد ضايقكم؟
1: لا لا لا، ما شاء الله، ما ظنك كلاب المرتزقة، ما هي مثل ذنب.
0: الحمد لله على عظيم التحرير، وإن شاء الله عقبال تحرير اليمن كلها، إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله كلها، وإن شاء الله يحرر المناطق عدن.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: لقيزان عسير نجران، كل إن شاء الله نثبت أقدامه وننصره ونمدلهم بناء النصر والقوة.
0: يا رب يا الله، إن شاء الله، الله يسمع منا. شكرا كثيرا ومبارك لكم هذا التحرير.
1: التحية للعميد الشيخ السريع، على القوات الجوية، دفاع الجو المسيار، القوات البحرية، دفاع الساحلي، الكل، تشكيل القوات المسلحة اليمنية والسيد عبد الملك.
0: وكل التحية لكم ولكل من ذكرتي.
1: ودل بعث حوثية حيث وتوشر المسيرة طبعا. الحمد لله على التحرير، وكل البعث مشاركت فتاة المسيرة هاجر صدام.
0: والتحية لك
1: أيضا. ومعد الدين كل المشاركين.
0: شكرا كثيرا، وتحية لكل من ذكرتي أيضا، وشكرا كثيرا، في أمان الله.

وهنا رسالة تقول صباح التنكيل، صباح الانتصارات، صباحكم يا طقم إذاعة سامي، أستاذة خديجة والمخرجة أماني. بلغوا دولة ابن سعود والبادئ أظلم، من يعادي يمن الإيمان خاسر أكيد، ولا زلنا في البداية يا ابن سعود، وكما يقول المثل اليمني ما قد رأينا من الجمل اللذنه، فنحن نقول ما هذا إلا البداية، فنهايتك على أيدي أنصار ربي، وكل هذا بفضل ربي، لك الحمد يا الله. أرجو من المشاركين والمستمعين الآن جميعا قراءة سورة الفيل، بأن الله يحفظ السيد عبد الملك والمجاهدين، معكم نور الثقلين، ولو سمحت المخا نار حمراء. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة من ابنة الشهيد من صعدة تقول: أتى النصر من ربي مغيثا ضم القلبي، فنردد لك الحمد يا رباه، لقد جاءنا النصر. شكرا كثيرا يا بنت الشهيد. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، نبارك للشعب اليمني بهذه الانتصارات العظيمة على السعودي، وإن شاء الله نحرر بلدنا من كل الغزاة والمحتلين لأراضينا. وشكرا كثيرا على هذه الرسالة. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أختي الغالية خديجة والمخرجة، وحشتيني كثيرا، طولت غيابي في إيران، ونبارك لشعبنا العزيز وقيادتنا الربانية هذه الانتصارات العظيمة، كذلك نبارك لأهلنا لأهل الأسرى على عودة الأسرى، وإن شاء الله باقي أراضي اليمن تتحرر بإذن الله، لأن الله يقول: ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب لا محالة. هذه الانتصارات هي بفضل الله، ثم بفضل جهود المجاهدين وصبر الصابرين وأموال المنفقين وجهود المصنعين وعيون الساهرين في الأمن. عندما عملنا كلنا شفنا نتيجة النصر. تحياتي إعلامية همدان. شكرا كثيرا لك إعلامية همدان.

رسالة تقول أسعد الله سلام الله عليكم، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، تحياتي لك أختي خديجة وتحياتي للأبطال المجاهدين في كل الجبهات، أحب أن أهنئ شعبنا بهذا الانتصار الكبير، وإن شاء الله من انتصار إلى انتصار بإذن الله، وأطلب زامل هيبة المنظر. صاحب الرسالة محب القرآن من عمران، شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول نقول لقواتنا المسلحة الأبطال الأعزاء سلمت أيديكم وصدد الله رميتكم ومبارك لكم ولنا هذه الانتصارات العظيمة والفتح الكبير لمديريات الساحل الغربي، أنتم درة تاجنا ومصدر فخرنا، فلكم من الوفاء ولقائدنا الوفاء يحفظه الله. ونقول لإخوتنا في الأراضي المحررة مبارك لكم التحرير، يا من صبرتم على عن جهية الاحتلال فقد أثابكم الله بالفتح المبين، حفظكم الله. وأقول لأختنا حوثية حيس هنيئا لكم التحرير والفتح الكبير لكم، وتحية لك غاليتي خديجة والمبدعة المخرجة، ولو تكرمتم زامل الرئيس مهدي المشاط معكم أسرار النصر، شكرا كثيرا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة تسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبعفون، أصالة وتواصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
14: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا مبدأ عظيم، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يبقى التجاؤنا إلى الله، اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، استعانتنا بالله، يقيننا بأنه القادر على أن ينجز وعده بالنصر مهما كانت التحديات ومهما كان العدو ومهما كان يمتلكه العدو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أتى هذا المدد والدعم، هذه البشارة كان لها تأثيرها الكبير في نفوس المسلمين. إيمان المؤمنين بالملائكة وأنهم من جنود الله وأنهم من مدد الله الذي يمد به المؤمنين في ميدان المواجهة، وأن لهم تأثير كبير في الحالة المعنوية والنفسية بحضورهم مع المؤمنين يؤدون هذا الدور المعنوي، يستمرون حتى أثناء المعركة أثناء المواجهة في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي العظيم الذي تكون من نتائجه السكينة والطمأنينة في القلوب والنفوس والثقة والإحساس بالقوة. هذه أمور مهمة للغاية في ميدان المواجهة.

نعود إليكم مستمعينا الكرام في فاصلة ظهيرة لنواصل معكم الحديث عن أنه لابد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتذكر أننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى وأن كل هذه الانتصارات وكل هذا التوفيق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فلابد أن نستشعر هذا في حياتنا وفي واقعنا. نذكركم بأرقام الرسائل على 7009919191 أو الاتصال على 01-322-653. وهنا رسالة تقول: السلام عليكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، محبة سام ومحبة الفتح الموعود ومحبة اليمن، إلى مجاهدين الأعزاء أن كل بشر شبر تطأه أقدامكم في جبهات القتال يصبح أرضا مقدسة بفضل طهر غايتكم ونبل رسالتكم. أنتم الذين علمتم العالم عن الصمود في جبهات القتال وأثبتتم أن إرادة الشعب الحر لا يمكن أن ينكسر ما دام فيها رجال يحملون أرواحهم على أكفهم. وألف تحية لأختنا محبة الجهاد، ونطلب إلى الجبهات، والتحية لكن الغاليات. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم، أحييكم وأوجه تحية خاصة لإخواننا المجاهدين الذين سيطروا على المخا، ونقول لهم والله العظيم أنكم رافعين رؤوسنا، ثبت الله أقدامكم. وأوجه تحية خاصة إلى أخي الغالي الذي قال يا سعودي هذه أرض من المخا وبكرة بنكون عندكم إن شاء الله تعالى. وأوجه تحية خاصة من قلب من القلب إلى القلب، هذا أخي الذي وجه الرسالة إلى آل سعود، وتحية لكم أسمهان من الحديدة، شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بالانتصارات، معكم الهانوف زايد القعود. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر عدد خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. اللهم لك الحمد والشكر عدد قطرات المطر وحبات الرمل والحجر والشجر على هذه الانتصارات. والله أن المشاهد اللي بثوها أمس أشعرتنا بالفخر والعزة، وهذا بفضل الله والمجاهدين. والله لو ضلينا نحمد الله ليلا ونهار لا يكفي، وإن شاء الله تتحدث

هنا أيضا رسالة تقول: صباحكم انتصارات، صباحكم عزة، صباحكم كرامة. أهنئ وأبارك للقوات المسلحة اليمنية بمناسبة عيد 21 سبتمبر والشعب اليمني، وأقول للعدو السعودي: لا تستعجل على روحك، رجال الرجال قادمين لك. يا ذي تقول: صنعاء قريبة، صنعاء بعيدة، عليك وعلى أمثالك من العملاء معاكم شهد، وأطلب زامل صنعاء بعيدة. أيضا رسالة تقول: صباح الانتصارات العظيمة والخالدة، صباحكم خير إذاعة سام، لا نستطيع التعبير عما في صدورنا من فرح واعتزاز بهذه الإنجازات العظيمة جدا، تحية إجلال وتقدير المجاهدين في كل الجبهات، ونقول لهم: ذرة التراب في أقدامكم أشرف وأعز من كل مرتزق وخاين، ومن أمراء السعودية المتصهينين كل التقدير لكم ولتضحياتكم الجسيمة، من أم المجاهد ذمار.

أيضا رسالة من بنت أبو نجوم المحاقري تقول: سلام الله عليكم أستاذتنا الغالية خديجة، أخباركم منورين، شكرا كثيرا. تقول: النصر حجمه حجم لا يستوعب، إيش الخيال وما هي الأسطورة، هذا قدو مصحف وختمه يا رب، ما هي فقط آيات ولا سورة، الانتصارات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن المهم الاكثار من ذكر الله والشكر لله سبحانه وتعالى والدعاء للمجاهدين والحذر من العجب والغرور، اللهم سدد رمي مجاهدين الأعزاء وثبت أقدامهم واشدد أزرهم وأفرغ عليهم صبرا وانصرهم نصرا عظيما، اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة وجندا من جندك يؤيدهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزنا وافتح لهم فتحا مبينا، من بنت أبو نجوم المحاقري. شكرا كثيرا.

الليل. هنا أيضا رسالة تقول: يا سعودي يا يهودي، لن نخاف منك أبدا، وإحنا مستعدين للحرب لننال الحرية، ونحيي سيدنا ونقول له أبشر بنا يا سيدي أن نكون عند حسن ظنك بنا مجاهدات بأنفسنا ومالنا وأولادنا لننال رضا الله ورضاك يا سيدنا، ونرحب بإخواننا وأولادنا الأسرى الذين عادوا بفضل الله تعالى إلى حضن الوطن، ونهنئ أهاليهم بعودتهم، أم المحرر وأخت الشهيد من صعدة، وأطلب زامل إلى الجبهات ربي يناديني.

هنا أيضا رسالة تقول: بفضل الله ما لم يتم بالمفاوضات والأقلام تم ونجح بسواعد الرجال وبصواريخ وعزيمة القائد، تم تحرير دفعة عظيمة من الأسرى وتمهلوا قليلا وقريبا سيتحرر الأسرى الذين في مارب والذي في الرياض، وستتحرر كل الأراضي أراضي اليمن العزيز، وسينعم الشعب اليمني بكل خيراته. كل هذا الانتصارات بفضل الله، والسبب هو إخلاص المجاهدين حفظهم الله وخطة القيادة الحكيمة. نعم، لابد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لكي نتذوق حلاوة الانتصار لابد من الإقبال إلى الله، فوالله ثم والله أن النصر قريب. إذا نصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لابد من الشكر العملي بالإنفاق عبر حملة الإنفاق الشعبية في إذاعة سام اف ام، أو عبر الأخوة المجاهدين، أو عبر منسقات الهيئة النسائية من الفقيرة إلى الله. شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، نبارك لعائلات الأسرى بمناسبة فك أسرهم وفك أسر أولادهم، ونقول للمرتزقة قادمون لتحرير الأرض الذي دمرتوها، معكم الأخوات وجدان وغيدة وجنات من مصاب. شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول: صباح الانتصارات، نهنئ الشعب اليمني والسيد القائد عبد الملك والقوات المسلحة على الانتصارات الذي أثلجت صدورنا. الله ينصر المجاهدين في كل جبهة، معاكم ونطلب آخر زامل عيسى الليث دارس الوصول.

رسالة تقول: السلام عليكم ونهنئ الشعب اليماني ونهنئ السيد عبد الملك بدر الدين الحوطي، ونطلب زامل مهزني معكم وفاء. أيضا رسالة تقول: نحمد الله ونشكره أن من علينا بهذه الانتصارات العظيمة، نهنئ السيد القائد وهذا الشعب الشامخ الصامد، ونقول للمجاهدين الأبطال: كتب الله أجركم وثبت أقدامكم وزادكم الله قوة وإيمان، أنتم من نفخر بهم ونتباهى رجال أولو قوة وبأس شديد، أنتم تاج فوق رؤوسنا، سلام من الله عليكم يا رجال الله. ولا ننسى أختنا العزيزة حثية حيث، نتمنى نسمعها من سحر. شكرا كثيرا يا سحر. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله على هذه الانتصارات الكبرى، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة علينا أنعم بها علينا. يا الله يا رب احفظ سيدنا وقائدنا وتاج رؤوسنا، واحفظ المجاهدين في كل الجبهات، وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك. يا الله يا رب تقبل دعاءنا وثبت وثبتنا لما تحب وترضى. وتحياتي لكم وجميع البنات المشاركات، وتحياتي لحثية حيث، ونقول لها الحمد لله على الانتصارات من هاجر صدام وزامل هامة الأرواح، وشكراً.

رسالة تقول السلام عليكم، كيفك يا جماعة الإبداع خديجة منورة؟ شكرا كثيرا. نعم انتصرنا بعون الله على حلف الأوباش، نشكر الله ونسجد للقوي جل شأنه. ثأرنا يا ولد سلمان بنرجع كاش حاسمة، يا ملوك الصهاينة والجبان قد أمنا في الساحل وحتى ربا، وتوضح للفشل والمهانة شعب فيه القبائل أركعوا كل بطاش، من تعدى اليمن بنكبره في مكانه، جيشنا ما نحن في كل جبهة والنجاش، الله مالك الحمد على هذه الانتصارات العظيمة، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. وشكرا معكم شذى الأزهار. شكرا يا شذى الأزهار. أيضا رسالة تقول صباح الخير، أخبارك أستاذتي الغالية؟ النصر كبير والتأييد عظيم، والله سبحانه وتعالى هو من منحنا هذا النصر والعزة، وإلا لم نكن شيء أمام ما يمتلكه الأعداء. علينا أن نستشعر دائما بأن الله هو من يرمي ومن يسدد ومن يهزم الأعداء على أيدي مجاهدين الأعزاء بتلك الإمكانيات المتواضعة، فيجب علينا أن نكون أهلا لهذا النصر وهذا التمكين، وأن نتحرك في جميع المجالات، وأن نعزز علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن ندعم المجاهدين مجاهدين قواتنا المسلحة بالإنفاق والدعاء وكل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. وشكرا وتحياتي للأخوات المشاركات، وأخص حثية حيث وأبارك لهم هذا التحرير وهذا النصر العظيم، وتحياتي وحبي واحترامي للأستاذة المجاهدة خديجة، وربي يحفظك ولا يحرمنا من هذا الصوت الحنون. وشكرا ملاك الوائلي، شكرا كثيرا يا ملاك، الله يديلش العافية. أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم، نحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات العظيمة، ونسأل الله أن يحفظ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ويجعلنا تحت رايته إلى يوم الدين.

بارك الله سرك المكنون، كثر الله يا سيدي خيرك. الله يحفظ لنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما وأبدا. نكرر الدعاء للسيد في كل وقت وفي كل حين، في كل ما ندعي بعد كل صلاة، أن الله يحفظ لنا السيد القائد وينير بصيرته وأن يبقيه تاجا على رؤوس الشرفاء دائما وأبدا بإذن الله. هنا رسالة تقول: زامل المخنار حمراء، تحية إلى القوات المسلحة اليمنية وإلى كل أحرار الشعب اليمني الحر. وليش الأستاذ سلطان السدح ما حد يحضر، فاصلة ظهيرة، والتحية للأستاذ علي مجلي وإلى ريان العزعزي، خالص تحياتي من بندر الوصابي. أيضا رسالة تقول: يسجد المجد إجلالا لقوم صاغوا النصر من صبرهم وصدقهم، انطلقوا إلى الثغور بقلوب معمورة بالتوكل، ففتح الله لهم الأبواب بكل تقدم تضيق دائرة الباطل، وبكل صمود تسقط رايات العدوان. ألزمه التراجع فغدا يجمع أشلاءه ولا يجد له مستقرا. نهديكم تهنئة ميدانية جهادية بهذا الظفر العظيم. الشهداء عندهم تاج والجراح ميثاق والدرب ثابت لا يلين. هم الثلة القليلة التي هزمت الجيوش، لأن الإيمان فيهم راسخ. أولئك أهل الملاحم الذين أثبتوا أن الحق إذا نهض انتصر. تحية من أعماق قلبي لكم عزيزتي خديجة والغالية أماني، وإذا أمكن اليماني بميدانه من بيان عز الدين من الضالع المحتلة. شكرا كثيرا يا بيان عز الدين، وبإذن الله الأيام القادمة ستكون لتحرير الضالع المحتلة، وبإذن الله رسائلك القادمة ستكون من الضالع المحررة. أيضا رسالة تقول: نهنئ الشعب اليمني والقيادة على هذه الانتصارات العظيمة، تحيات لكم سامي كرات. ورسالة تقول: السلام عليكم، كيفك أختي الغالية؟ أولا نشكر الله تعالى ونسبح ونستغفر كما السلام عليكم. أيوة، قال تعالى في سورة النصر: وإلا إذا اغترينا سوف نهزم، كما هزموا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الأحزاب. إحنا لسنا شيء إلا بالله سبحانه. أيضا الدعاء كما قال تعالى أيضا فذلك: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نكون ندعي المجاهدين بالنصر والفرج للأسرى، وندعم المجاهدين كذلك بالمال المجاهدين وبالنصر والفرج للأسرى وندعم المجاهدين. وشكرا لكم أم ود المحاكري، وأطلب زامل سلامي سلموا لي على سيدي وعيني. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، نبارك ونحمد الله ونشكره على هذا النصر العظيم، ومن نصر إلى نصر. أبارك لحوثية حيس على خروج آخر محتل، وأبارك لكل يمني حر، ونشكر كل المجاهدين الأبطال. كنت ما أسمع شيء، أسمع أصواتهم وهم يتكلمون من الانتصارات، قمت أسجد لله سجدة شكر على نصره العظيم. تحياتي أم العزي من بني حشير. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات خديجة والمخرجة أماني؟ الحمد لله على هذه الانتصارات الكبيرة، الله ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. الله يحفظ السيد عبد الملك الحوثي، وندعي له دائما لإخواننا في غزة، الله ينصرهم ويثبت أقدامهم. من براء الفقيه من الحديدة، وأشتي زامل على الأقصى توجهنا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك أختي خديجة؟ نهنئ السيد القائد والشعب اليمني والمحور بالنصر العظيم الذي يجعل القلوب تخشع لله حمدا وشكرا. كذلك نحيي الجيش واللجان الشعبية على الانتصارات الذي قاموا بها في الساحل الغربي وتعز، وإن شاء الله تحرير بقية المحافظات من زينب. هنا رسالة تقول: التحية لك خديجة ولزميلتك، المشهد المؤثر جدا جدا، أخلاق المجاهدين أثر فيني زيادة، لو كانوا هم لا سمح الله كيف بيسووا معك الشبح. أيضا رسالة تقول: سلام الله على كل العاملين في إذاعة سام، نهنئ سيدي عبد الملك بدر الدين على الانتصارات العظيمة في هذا الساحل الغربي، ونقول للأخوة المجاهدين الله يسدد خطاكم من وصاب السافلان وربع الغربي أبو عبد الملك المطاع وأبو زيد المطاع وأنس المطاع وأبو نضال المطاع. أيضا رسالة تقول: نبارك للسيد المولى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله على الانتصارات العظيمة، وللشعب اليمني وجميع المجاهدين في كل الجبهات، يا ربي لك الحمد على هذه الانتصارات. أيضا رسالة، هذه الرسالة تقول: سلام الله عليكم وسلام الله على مجاهدين الشرفاء الأعزاء العظماء، ولن فرحتنا لا توصف، مبارك لنا ولجميع جميع الأحرار هذه الفرحة الكبيرة، يا رب لك الحمد. تحياتي لكم سندس وأماني، والمشاركات فداء للبيت وبنت الشهيد من الخوخة وأخت الشهيد من الدريهمي وملاك الوائلي وملاك الوائلي أين ذهبت الرسالة؟ وأيضا فداء للبيت وبنت الشهيد من الخوخة
وأخت الشهيد من الدريهمي وملاك الوائلي من كوثر المسيرة من حيث الحرة الأبية.

0: رسالة أيضا تقول: مرحبا، صباح الورد لك وللمجاهدين العظماء، يا الله لك الحمد على الانتصارات، والله يحفظ المجاهدين ويحفظ السيد، وتحياتي لك. معك حسام من صنعاء. أيضا رسالة تقول: ما حصل من إنجاز وانتصار عظيم في الساحل الغربي كان نوع من التأييد الإلهي والتثبيت لإقدام المجاهدين العظماء في ساحة الميدان. في هذا الإنجاز تحقق وعدك ووعد الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من يتأمل في تلك التحشيدات وكذلك العدد الذي كان يملكه العدو السعودي مقارنة بعتاد ثلة قليلة من الذين استجابوا لله وكانوا أنصار له، لا رآها كفيلة بالسيطرة على محافظات عدة. هذا إذا كان النصر يقاس بحجم العدة والعتاد، لكن الواقع أثبت غير ذلك. النصر لا يقاس بحجم القوة العسكرية. من يحسم المعركة في النهاية ويحرز النصر الأعظم هو من انطلق من منطلق الثقة والتوكل على الله واستنار بهديه. تهانينا لكل المشاركات من المناطق المحررة، أخص بالذكر حوثية حيس، كوثر المسيرة بنت بنات الخوخة، وزامل الهدف مرصود قاهرة الأعداء، أقصد بنت الشهيد من الخوخة. تمام، شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، الحمد لله على نعمة الانتصارات التي هي من فضله ورحمته، له الحمد دائما، أكثر من التسبيح لله والشكر، نحن لا نسوى شيء بدون الله وتأييده لنا. أشكر جميع المجاهدين الأبطال حماة الوطن المخلصين، نحن إلى جانبكم أيها الأسود، والله يحفظكم ويحفظ السيد القائد ويحفظ القوات المسلحة اليمنية. وأشكر الإذاعة المتميزة دائما، ولك أختي الغالية من فضلكم زامل عيسى الأخير، أختكم الواثقة بالله. شكرا كثيرا.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلد إرمدات العماد.

رسالة تقول صباح الانتصارات، صباح العزة، صباح الكرامة، صباح الخير، المعنويات عالية. أولا نبارك للقوات المسلحة ولشعبنا اليمني الحر والمجاهدين الأبطال هذا النصر العظيم الذي تم تحرير 6 مديريات من محافظات الحديدة وتعز والسيطرة على باب المندب وتحرير الكثير من أسرانا الأبطال وعودتهم إلى أهاليهم. ونطلب من القوات المسلحة المزيد من التنكيل بالتحشيدات العدو السعودي ومرتزقته الأذلة وتحرير اليمن من الهيمنة السعودية. ولا ننسى أن نحمد الله ونشكره على هذا النصر العظيم. تحية طيبة مليئة بالود والريحان لك أستاذة خديجة، والتحية للمخرجة وزامل تنورة محبة الزهراء حياة من عمران. يا أماني الرسائل كثيرة، هل ممكن دقيقتين؟ مع الأسف أماني تشير أنه لا يوجد لدينا وقت. نعتذر جدا من كل المستمعين الذين أرسلوا رسائلهم ولم نتمكن من قراءتها، وشكر لكل من شارك معنا في هذه الفترة المباشرة. شكرا لكم جميعا من طاقم هذه الفترة، خديجة النعمي إعدادا وتقديما، وإخراجا أماني عبد الكريم وفضل، في أمان الله.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر معاني هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات العظيمة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 67 من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله علها تكون هدى يوصلنا إلى معرفة الله وإلى طريق الحق وإلى رضا الله سبحانه، ونورا في صدورنا، نسأل الله يجعلها كذلك. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. المعنى أحبتي الكرام، فوربك لنحشرنهم والشياطين، أي لنحشرن الكافرين بالآخرة والشياطين المضلين لهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فهم حولها يرونها ويسمعون صوتها جثيا على ركبهم، ولعلهم من شدة الخوف ضعفوا عن القيام فجثوا على الركب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. المعنى في هذه الآية، تأملوا معي أحبتي الكرام، ثم لننزعن من كل شيعة، أي من كل جماعة متشايعين يجمعهم أمر من الباطل يتعاونون عليه. ولعله عبر بالنزع لأن أخذه من بينهم نزع لكونهم مزدحمين متراكمين. أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي تمردا وإصرارا على الباطل، فاستحق أن يقدم إلى جهنم قبل أصحابه الذين نزع من بينهم تعجيلا لعذابه قبلهم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين وعلمه تعالى بهم: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وعلمه تعالى بهم، علمه بتفاصيل عصيانهم ومقاديره ومقادير عتوهم. فهو سبحانه لا يغلط حاشاه في نزع من ينزع من بينهم، أو نحن أعلم بالذين هم أحق بالمسارعة إلى جهنم لأنهم أحق بالعذاب من غيرهم مع اشتراكهم في استحقاق العذاب والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم من ذلك أحبتي الكرام. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، خطاب للذين أحضرهم حول جهنم وبقوا هناك مع الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا وارد جهنم. الخطاب يقول هنا السيد المولى بدر الدين، الخطاب للذين أحضرهم حول جهنم الذين قال عنهم في الآية السابقة: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقول هنا الخطاب للذين أحضرهم حول جهنم وبقوا هناك بعد الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا وارد جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، أي حتمه على نفسه، أي أوجبه مقضيا، أي واقعا مفعولا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المعنى: ثم ننجي الذين اتقوا بإدخالهم الجنة أو ضرب سور بينهم وبين أهل النار، ونذر الظالمين فيها جثيا، جمع جاث، والجاثي المعتمد على ركبتيه بين الانتصاب والقعود، ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من الظالمين، وأن يرينا في الظالمين عجائب قدرته، وهذا هو وعيد الله للظالمين ولا بد منه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أحبتي الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بآيات كتاب الله وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا مبدأ عظيم، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يبقى التجاؤنا إلى الله، اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، استعانتنا بالله، يقيننا بأنه القادر على أن ينجز وعده بالنصر مهما كانت التحديات ومهما كان العدو ومهما كان يمتلكه العدو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أتى هذا المدد والدعم، هذه البشارة كان لها تأثيرها الكبير في نفوس المسلمين. إيمان المؤمنين بالملائكة وأنهم من جنود الله وأنهم من مدد الله الذي يمد به المؤمنين في ميدان المواجهة، وأن لهم تأثير كبير في الحالة المعنوية والنفسية بحضورهم مع المؤمنين يؤدون هذا الدور المعنوي، يستمرون حتى أثناء المعركة أثناء المواجهة في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي العظيم الذي تكون من نتائجه السكينة والطمأنينة في القلوب والنفوس والثقة والإحساس بالقوة. هذه أمور مهمة للغاية في ميدان المواجهة.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العمال.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المواطن،
5: أختي المواطنة،
4: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
5: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
4: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع،
5: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
4: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
5: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
4: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
5: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
4: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
6: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027،
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
8: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
9: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
4: هنا سام،
14: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.

99.1 إذاعة سام أف أم تقدم

0: الحادي والعشرين من سبتمبر، نهاية الفوضى.
1: على المستوى الأمني كان هناك تصاعد لوتيرة الاغتيالات حتى في العاصمة بشكل كبير، وللتفجيرات وانتشار متزايد مقصود ومدروس ومدعوم للقاعدة في كثير من المحافظات اليمنية.
0: 21 سبتمبر، نهاية الفوضى، فيلم وثائقي يحكي عن الوضع الأمني ما قبل ثورة 21 من سبتمبر وما قدمته الثورة من إنجازات في هذا الجانب.
1: لا يمكن أن تقولوا عن هذا الواقع الذي هو مليء بالاختلالات الأمنية التي طالت المواطنة والجندية والضابطة والجامعية وكل فئات هذا الشعب، قتلوا، ذبحوا، سفكت دماؤهم في المدن والأرياف والطرقات. لا يمكن أن تصنعوا قناعة مختلفة لدى هذا الشعب أنه بفضل هذه الحكومة أن تنعم بالأمن والاستقرار. كلا.
0: يتحدث في هذا الفيلم العميد منصور اللكومي، مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، العميد عبد الخالق العجري، ناطق وزارة الداخلية.
2: تشن منظومة العصابات الدموية في اليمن حربا قذرة فتكت بأرواح المئات من قيادات ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.
3: أقل من 50 ساعة قتل 4 ضباط رغم أنها أتت متتالية وفي قلب العاصمة صنعاء.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية، لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
5: وفي أبرز مستجدات الشأن الأمني، اغتال مسلحون مجهولون ضابطا رفيعا في الأمن السياسي أمام منزله بالعاصمة صنعاء.
6: شهدت مختلف المدن اليمنية تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة نالت منها العاصمة صنعاء نصيب الأسد.
5: وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة هايلوكس لا تحمل لوحة معدنية أطلقوا الرصاص.
7: والله احنا هنا جالسين في هذا الشارع
0: هكذا عجت الأصوات وتزاحمت أخبار الفوضى في كل قناة وعلى كل لسان في زمن الوصاية الأجنبية الجاثمة على صدر اليمن، أي ما قبل ثورة 21 من سبتمبر.
8: اغتال مسلحان يعتقد انتماؤهما لتنظيم القاعدة ضابطا أمام مطار صنعاء.
9: إدارة عريضة تدوي في الأرجاء وعيد عمليات الاغتيالات التي لا
10: جريمة أخرى تضاف إلى رصيد حكومة الوفاق جراء الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد. بطلوها كالعادة دراجة نارية لذا من كان على مكتب الجراح.
11: قتل في الأمن السياسي وأصيب آخر بجراح
12: بالغة. الوسيلة نفسها والمجرم ذاته لا يزال يصول ويجول ويترصد حياة العسكريين من جنود وضباط.
13: انفجار وسط العاصمة صنعاء نفذه انتحاري بحزام ناسف.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية، لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
0: لم تبدأ قصة الفوضى الأمنية التي تفشت وانتشرت في عهد دولة الإخوان وبقية نظام صالح بعد ثورة الشباب 2011، ولم يكن ذلك المسلسل الدامي من الاغتيالات والتفجيرات والاستقواء بالخارج وليد لحظته في تلك الأعوام المريرة، إنما كان ذلك نتاجا لسنوات من السعي الحثيث من قبل نظام صالح المرتهن للخارج مع بقية فروع السلطة التي حكمت اليمن بقانون الغاب، كالمجرم علي محسن وعصابة بيت الأحمر ومنظومة الفساد العفاشية. فهؤلاء كانوا منذ نشأة الدولة اليمنية جنودا تتبع الأجنبي وتلبس قناع الوطنية لتنفيذ مشاريع الاستحواذ على اليمن بكل ما فيه.
1: البعض منها كان قد انخرط تماما ضمن هذا المشروع، بعض القوى السياسية كانت قد أصبحت أداة من تلك الأدوات التي يمرر بها هذا المشروع الخطير جدا على شعبنا وبلدنا. وخططوا لذلك وعملوا أشياء كثيرة على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، التفاصيل كثيرة.
0: ومن أجل ذلك نفذوا الكثير من المخططات التي مزقت نسيج المجتمع اليمني، وأنشأوا الكثير من الولاءات الشخصية التي قسمت الشعب اليمني وأرهقته في الحروب الداخلية والنزاعات القبلية. وليس هذا كل شيء، بل لا يخفى على أحد الظهور المبكر لأخطر أنظمة الإرهاب التي اشتهرت في العالم عموما وفي اليمن خصوصا، والمعروف عنها أنها تتبع الأمريكي وإن تغنى بغير ذلك. إلا أن الأمر كان مختلفا في اليمن، فقد أنشأت أمريكا العديد من القواعد العسكرية لها في كل الدول العربية والإسلامية بتهمة محاربة القاعدة. إلا في اليمن فقد كانت قاعدتها الكبرى التي أغنتها عن التواجد الكبير هي نظام عفاش آنذاك، الذي كان ينفذ كل الأجندات الأمريكية ويخدم المصالح الإسرائيلية على صعيدين متوازيين، صعيد يربي فيه قيادات للقاعدة ويدعمها ويمكنها من احتلال مناطق يمنية متعددة، وصعيد آخر يحارب فيه كل أصوات الحرية في اليمن ويقضي فيه على كل من له عقل يريد أن يدفع باليمن إلى بر الأمان من المستنقع الذي كانت تغرق فيه.
14: أولا احنا عارفين الوضع يعني في قبل ثورة 21 من سبتمبر كان به يعني نظام عميل، وهذا النظام العميل كان مرتهن بوصاية خارجية، وكان المتحكم في الوضع اليمني والذي بيدير اليمن حقيقة هي الامريكيين ولا البريطانيين والسعوديين. حتى انه في يوم من الايام قال صادق الاحمر قال انه هو القدور شيخ مشايخ اليمن، يعني معنى انه كان بيديروا اليمن هم النظام العميل ولا الاوصياء اسيادهم الامريكيين والبريطانيين سفراء الدول العشر. هؤلاء هم كانوا سبب الاختلالات الامنيه، اصلا هم سبب الاختلالات الامنيه في الداخل، ومعروف لدى الجميع، يعني معروف لدى الجميع انه دائما دائما اذا ارادوا بلاد، اذا ارادوا مثلا دولة من الدول الإسلامية ولا من الدول العربية، يعني بيجوا تحت عناوين تحت ذرايع، ما بيجوا كذية بدون عنوان بدون ذريعة. من مرة كان معهم ما يسمى بمكافحة الإرهاب، كان معهم ما يسمى مسميات عديدة، داعش، القاعدة، النصرة، إلى آخر كل المسميات يعني. فالاختلالات التي كانت موجودة والانفلات الأمني الذي هو كان موجود هو كان منظم يعني ومخطط له ومرتب له من قبل العملاء ومن قبل الأعداء في الخارج، يعني عن دول الأمريكيين أيضا والبريطانيين. إن دول جود مثلا أمريكيين تدخلوا حتى فيما قبل ثورة 21، تدخلوا حتى في الهيكلة، هيكلة وزارة الداخلية نفسها، تدخلوا حتى في الهيكلة، وكانت هذا الهيكلة وفق الرؤية الأمريكية من أجل تفتيت وزارة الداخلية ومن أجل إضعاف وزارة الداخلية وإيصال وزارة الداخلية إلى يعني حالة سيئة جدا. ايضا حاولوا اضعاف الجانب الامني بشكل كبير جدا، يعني اضعاف الجانب هم كانوا هم المستفيدين وهم الذي خلف الانفلات الامنيه الذي كانوا موجود، من اجل انهم يقدموا نفوسهم، دائما هم يريدوا يقدموا نفوسهم انهم الحل اصلا. كيف ان الامريكي بيتدخل ولا البريطاني كيف بيتدخل ولا الدول العشر كيف بيتدخل السعودي الى اخره، هو بيتدخل وبيقدم انه بيقدم المشهد الداخلي على انه بهناك انفلات امني واختلالات وكذا كذا، على اساس يقدم نفسه على انه الحل. كل هذا كان عبر ايش؟ عبر العملاء، عملاءهم بالداخل.
0: في الجهة المقابلة كانت مسرحية الوطنية تمشي بوقاحة اكثر من قبل التيار الذي كان يتظاهر بالعداء لعلي عبد الله صالح ويعمل كثيرا لاستقطاب كل من يكره النظام آنذاك. إنه الجنرال الخائن علي محسن الأحمر الذي لا يجهل فعله أحد، فهو وإن لم يعترف بذلك بلسانه إلا أنه كان يرعى الإرهاب طوال مسيرته العسكرية، بل وسخر كل مقدرات الدولة اليمنية العسكرية لبناء جيش إرهابي كامل بعقيدة إخوانية وهابية تحت مسمى الحزبية، تكونت الفرقة الأولى مدرع التي تخرج منها الكثير من قيادات الإرهاب المشهورة حاليا. كما جاء في اعترافات إحدى الخلايا المضبوطة التي اتضح أنها تابعة للعدوان.
15: أشوف حقنا الفرقة أوالي من هذاك اللي دبشيك خشب دلهم مسدسات أبو نجمة وصلوا هولاك دلهم الأوالي ودلهم مسدسات أبو نجمة ولا أبصر له فك كرتون أبيض ويوزع محافظ فيها شعار القاعدة الله محمد رسول ودائرة.
0: ولا يزال حتى اللحظة يزخر هذا المنتج الإرهابي بالكثير من العناصر التي أنتجها الجنرال الخائن الأحمر. وأما عصابة أولاد الأحمر فهي التي كانت تعمل على تفكيك النظام القبلي اليمني وتضمن بقاءه في كنفها تابعا مطيعا وصامتا عن كل ما يدور حوله.
14: وجود مثلا وجود الأمريكيين في الداخل وعبر النظام العميل. الله سبحانه وتعالى بيقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها خلاص. هذا هو، أينما وجد الأمريكيين وأينما وجد العدو وجدت الاختلالات ووجدت الفوضى. أول ما خرج الأمريكيين بعد ثورة 21، بعد ما خرج الأمريكيين وبعد ما خرج أيضا العملاء حقونهم وأذنابهم بعد ما خرجوا، الجريمة تلاشت. يعني الجريمة اختفت بعد اختفاء ثورة 21. هذه الثورة التي أعطتنا الحرية والاستقلال من أهم ما عملت لنا ترى أنها اقتلعت الوصايا واقتلعت العملاء من الجذور، خلصنا منهم تماما. بعد ما تخلصنا من الوصايا ومن العملاء يعني خلاص انتهت الانفلات الأمني وانتهت الاختلالات. هذا إضافة إلى الوعي. هناك يعني دفعة كبيرة وأيضا ارتقى الشعب اليمني في الجانب الوعي بشكل كبير جدا. يعني وجود قيادة حكيمة، وجود مشروع قرآني ومنهجية، والشعب واعي متمسك بهويتها الدينية بالقيم بالمبادئ بالأخلاق إلى آخره.
0: ثلاثي الفوضى عفاش وعلي محسن وأولاد الأحمر، وإن تغيرت أشكال مهماتهم إلا أنها تتوحد في النتائج التي أخرجوها بمسميات مختلفة. وهم كانوا الرعاة الرسميين لكل جريمة تحدث في أي محافظة، فمن إغراق الجيش في الحروب الداخلية ضد مختلف الفئات اليمنية إلى تمكين القاعدة والعصابات الإرهابية في كل المناطق لتصبح اليمن بعد ذلك إقطاعات شخصية لمن استقوى وسيطر. وبلا شك كانت تتمدد القاعدة من منطقة إلى أخرى، ومع كل تمدد لها تمتد جغرافيا الفوضى والإرهاب والاقتتال حتى وصل الحال إلى ذروة الإجرام. وصار حتى ضباط الأمن يخشون من الخروج بملبس عسكري خشية الاغتيال المحتوم الذي كان ينتظر كل رجال الأمن في كل الشوارع. فقد باتت صنعاء وبقية المحافظات حينها غابة يختبئ منها أهلها وحماتها، ويسرح فيها عناصر التكفير والتفجير.
14: كان به يعني انفلات أمني كبير جدا جدا إلى حد إنه العرضي يتم استهدافه. المفروض إنه المكان الذي يكون أكثر أمانا، أي نفى العرضي يكون أكثر أمانا. أيضا السجن المركز الإصلاحية في أنا في أمانة العاصمة الإصلاحية يعني تستهدف بعملية تخريبية، والنجدة على بعد كيلو. رجل الأمن أو الجيش لا يستطيع أن يمشي إلى مقر عمله بالبدلة الأمنية العسكرية، قبل كان بيشلها في كيس على أساس أنه يحافظ على حياته. اغتيالات كبيرة جدا، يعني أكثر من 200 شخصية، ضابط سواء من الأمن من الجيش أيضا من أكاديميين سياسيين، كانت اغتيالات شبه يومية.
16: الأمن سابقا كان لا شيء، بل كان ورقة يضغط بها على المواطن ويضغط بها من الخارج على الدولة.
0: واستمر هذا المسلسل بالتكاثر بتواطؤ من السلطات العميلة المتعاقبة وبأعذار واهية لتخدير الناس، حتى جاء صوت الثورة يستفيق الناس من سبات الخوف والإرهاب ويدعوهم إلى قيمهم اليمنية الأصلية.
17: إننا نعلن
1: بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
17: احنا جينا الان لنحدد مصير شعبنا ومصير اجيالنا.
18: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وبسرعة لا غرابة منها في شعب اليمن تداعت القبائل وكل فئات الشعب فزعة وثورة ونجدة طارئة. لو لم تحصل في ذلك الوقت لما تأتت لها فرصة أخرى ربما.

0: العدو اصطدم بعد الحراك الثوري وعدم استطاعة العدو احتواء الثورة، لأن الثورة مثل ما احتوى بقية الثورات ما يسمى بثورة الربيع العربي، عمد إلى الحرب، لأنه هذه الثورة نجحت بكل المقاييس. الوصاية انتهت، ما عاد احنا مثلا نحط وصاية الدول العشر، وأيضا لم نعد حديقة خلفية للسعودية كما كان، يعني خلاص انتهت الوصاية، حرية استقلال. إذا
1: لو ما نجحت عدوان، لو ما نجحت الثورة هذه الأيام،
0: والله إن كان إحنا تحت يعني إن إحنا الآن إن سكاكين داعش قد طالتنا كلنا، وإن قد دخلنا في فوضى عارمة كبيرة جدا. والصدق يعني الذي يقال وجود القيادة وجزا الله الشهيد القائد عنا كشعب يمني كل خير، الشهيد القائد والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهذه المنهجية القرآنية وهذا الشعب الأصيل الذي جذوره ممتدة في أعماق التاريخ أبناء الأنصار، وهوية هذا الشعب الدينية وقيمه، كل هذا كانت من عوامل الصمود وعوامل النجاح.
2: الأمن بما كان فيه من فوضى وكان فيه من اختلالات كبيرة جدا، طبعا كان يحتاج لثورة، وكانت ثورة 21 سبتمبر هي النواة التي بفضل الله سبحانه وتعالى كان لها هذا الحظ الكبير من الإنجازات الأمنية والتقدم الأمني ونشر الأمن في كامل أرجاء اليمن. إلا ما حصل في تلك المناطق التي احتلها العدوان، وهم اليوم يرون المعاسي والتفجيرات والسجون والتعسفات حتى اغتصاب الرجال والنساء مع الأسف. اليوم ثورة 21 سبتمبر آتت أكلها وآتت ثمارها، ونراها بفضل الله وبقوة وحس الرجال الأمن، وأيضا المشاركة الأمنية المجتمعية، وكذلك الجبهة الإعلامية الأمنية، الكل والعلماء والخطباء عندما تتضافر الجهود يحصل بفضل الله هذا الأمن الذي لا بد على الجميع من مواصلة أهداف وسياسات الثورة ليستمر هذا الأمن الذي نحن فيه، بل وليتطور إن شاء الله.
3: نستطيع القول إنها كانت ثورة أمنية بالدرجة الأولى، أو بالأصح كانت هذه الثورة ضرورة أمنية قبل كل الضروريات، على الأقل لتحفظ حياة من تبقى من أهل البلد من الخطر الذي كان يستهدفهم بلا استثناء وبلا أي تفريق، صغارا وكبارا وضباطا ومواطنين وحتى مصلين. حتى بلغت أعداد التفجيرات في العاصمة في اليوم الواحد ما لم تصل إليه أمثالها في بلد آخر، بل وفي وضح النهار.
4: 137 شهيدا وأكثر من 300 جريح، حصيلة مفجعة للتفجيرات الإرهابية.
5: الفرع اليمني لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف جامع المؤيد.
6: وبحسب شهود عيان فإن انتحاريا فجر حزامه الناسف بعد تفجير عبوة ناسفة زرعت في المسجد عند المدخل.
3: ولهذه الضرورة تحرك الشعب بكل فئاته يقتلع هذا الخطر من جذوره الحقيقية التي كانت تسمى حينها بالدولة، وهي حكومة الدنبوع، وهي التي عملت رسميا مقابل كل ذلك على سلب رجال الأمن هيبتهم وتفريغهم من محتوى مهمتهم الأساسية في حماية الشعب، وسخرتهم في مواجهة إخوانهم المواطنين لحماية أعضائها ومن يتبعوهم.
0: هو أصلا هم كانوا متقاسمين، يعني كان مقاسمة الجيش والأمن، كانوا لحماية شخصيات محددة ولحماية ثرواتهم وممتلكاتهم فقط، وهم كانوا لحماية هؤلاء هذا النظام العميل وللفتك بهذا الشعب الذي إذا صاح أو أن أو عرض هؤلاء العملاء.
3: حتى رجال الأمن أنفسهم فقد طالتهم يد الإرهاب كثيرا، ليس بالاغتيالات فقط، بل بالاستهداف المباشر في أي تجمعات أمنية عبر التفجيرات وزراعة المفخخات حتى صارت عناصر الإرهاب تتجمع بشجاعة أكثر من رجال الأمن.
5: في حين عجزت عن فرض الإملاءات واستعادة دورها المتغطرس على اليمني واليمنيين، مملكة داعش الكبرى تكشر عن أنياب لم تنهش إلا في أجساد الأبرياء، مسخرة لذلك كل إمكاناتها وأدواتها الإجرامية من القاعدة وأخواتها.
7: هذه هي الحافلة التي استهدفت في دار سلم بصنعاء إثر انفجار عبوة ناسفة. الحافلة كانت تقل جنودا يمنيين في الطريق إلى العمل، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم.
8: أكدت مصادر أمنية أن انفجارات انطوت في الجهة الغربية من السجن المركزي بصنعاء تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة.
3: ولهذا كان أغلب الضباط والجنود الأحرار هم ضمن الثوار في الساحات، وكانوا من أكثر الناس حرصا على دعم الثورة ومواصلتها حتى الانتصار.
0: والأهم في الموضوع القيادة بسر إلى أين يعني ذهبت، لكن وجود القيادة هو الذي صوب البوصلة الاتجاه الصحيح. لذلك اندفع الكل، يعني الشعب، شعب وأمن وجيش، الكل يعني اندفع يقف يعني في صف الثورة والثورة.
3: الحادي والعشرين من سبتمبر يوم انتصار الثورة، كان عيد الأعياد وبداية الأمجاد.
9: نتوجه في هذا اليوم المجيد والمسرور أولا بالشكر لله العلي العظيم الذي له الفضل.
3: انتصر الشعب وانتصرت ثورته آنذاك، وكان أكثر ما يعطي هذه الثورة نجاحها هو مشاركة كل المجتمع فيها وتحول الجميع آنذاك إلى رجال أمن، وتشكلت منها لجان شعبية في كل حارة وحي ومنطقة، الكل يتحمل المسؤولية ويعتبر نفسه المعني بحماية مجتمعه ومحاربة الإرهاب. وهذا ما ساهم في نجاح الثورة، فكل الثوار كانوا إذا وصلوا أي منطقة تحول أهلها إلى لجان شعبية أمنية حتى لم يجد الإرهاب موطئ قدم آمن له، فهرب وفر مع الخونة والعملاء الذين فروا إلى الرياض وعواصم الخليج بعد ذلك، واستعانوا بتحالف العدوان لمحاربة الثورة والشعب المنتصر فيها.
0: خلاص يعني إذا كان الأمريكي قد عزل وخرج من اليمن، وإذا كان العملاء انتهى دورهم تماما بهذه الثورة، بهذه الثورة، هذا الذي جعلهم وصلوا إلى جدار مسدود مع الشعب اليمني، لم يستطيعوا أن يتحكموا بهذا الشعب، انتهت عهد الوصاية، انتهى عهد العملاء، إذا ما بقي معهم إلا الحرب.
3: بدأ العدوان وجاء الإرهاب الذي تخلصت منه الثورة، وقد أصبح دولا وجيوشا وتحالفات بدلا من العناصر والخلايا. لكن ذلك لم يفلح أيضا، فقد فاق الشعب حينها وتوحد حول ثورته وقيادتها الحكيمة، متسلحا بمنهج قرآني حصن الناس وأنار طريقهم نحو الحرية والكرامة.
10: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
3: واستمرت الثورة رغم العدوان، وبعد أن تغير شكل الإرهاب من تفجير المساجد والتجمعات والأسواق بالمفخخات إلى قصفها بالطيران من الجو، وبعد أن تغير أسلوب الاغتيالات والفوضى الأمنية إلى تحشيد الجيوش وفتح جبهات على كل أطراف اليمن لمحاولة احتلالها، كان لابد من تغير أشكال الثورة والمواجهة. لكن هذه المرة كانت قيادة الثورة والشعب العظيم، ورغم قلة الإمكانات وضعف الحيلة، إلا أنها كانت تتوجه في تصعيد الثورة متقدمة على الأعداء المتحالفين بخطوات كثيرة.
10: هذه الجبهة الداخلية التي تعنى بالوضع الداخلي يكون لها 5 اتجاهات. الاتجاه الأول أمني ويعنى بمواجهة كل المجرمين وكل الاختلالات الأمنية وكل ما يمكن أن يسعى إليه الأعداء من إثارة جرائم أو فتن داخلية.
3: وتوزعت مهام الشعب بين الإنفاق وبين تأمين الداخل وبين النفير إلى الجبهات، ومع كل ذلك توجه آخر لإعادة بناء كل المنظومة الأمنية والاستمرار في ملاحقة كل خلايا الأعداء.
0: بعد العدوان لو تي مثلا واجه مثلا الجانب الأمني قبل العدوان، يعني قبل الثورة، نقول قبل الثورة من حيث إمكانياته وإلى آخره، والجريمة موجودة والانفلات الأمني موجود والكذا، خلاص بعد يعني بعد ثورة 21 وجاء العدوان، يعني عدوان وحصار، المقرات الأمنية استهدفت، الإمكانيات استهدفت، يعني وضعية صعبة في وضع حرب وما وحصر، ومع ذلك البناء قائم، البناء قائم. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أولى اهتمام كبير جدا بالجانب الأمني. قيادة الوزارة اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي أيضا مهتم بالوزارة بشكل كبير جدا، بدأوا من الصفر يعني يبنوا حتى الجانب الهيكلة، المهام، اللوائح، الكذا كلها.
11: التالي تم توقيف 2 مدراء أمن مديريات، كما تم توقيف 4 نواب مدراء أمن مديريات و6 مدراء إدارات. وتؤكد قيادة وزارة الداخلية بأنها لن تتساهل أو تتهاون حيال أي شكوى يتقدم بها المواطن، كما أنها لن تقفل أي تجاوزات يرتكبها ضباط الشرطة أو الأفراد.
3: ومرت سنوات العدوان بمختلف محطاتها، ومضى الشعب في مختلف المجالات يقدم التضحيات بكل عزم وإباء، ويطور كل أساليب المواجهة، ويبني مؤسسات الدولة المنهارة من جديد على أسس صحيحة وبمبادئ ثورية سيادية محقة تربي النفوس وتنمي الواقع. وبدأ الواقع المؤسف سابقا يشرق نصرا وإنجازات نوعية انبثقت من عمق الأزمة التي صنعها العدوان والحصار، وبدأت على عكس الماضي تماما في حماية الشعب وتأمينه والقضاء على كل أساليب الفوضى.
12: أيضا هناك 9709 من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان تم بفضل الله سبحانه وتعالى القبض عليهم، كما تم ضبط وتفكيك 1981 عبوة وحزام ناسف. ضبط الجريمة هناك 105442 قضية جنائية تم ضبطها.
3: وتنامت هذه الإنجازات حتى صارت المؤسسة الأمنية اليمنية من المؤسسات الرائدة في مجالات البناء والحماية، وصار رجال الأمن مضرب مثال في النجاح والتفوق، وباتت الأجهزة الأمنية تناور أحدث أجهزة الأمن العالمية وتنافسها، حتى باتت تقضي على الجريمة قبل وقوعها في المناطق الحرة، وتكشف الفاعل بعد ساعات من ارتكاب جريمته إذا ما تمكن من فعلها وهرب.
13: وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت ارتباط المدعو ضاوي الذي لقي مصرعه في هذه العملية النوعية باستخبارات العدو السعودي، التي كشفت التحقيقات أنها الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه.
14: في وقت قياسي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات يصلون إلى قتلة الوزير الشهيد حسن زاهر، ذلك ما كان مرجوا مع إنجازات كبيرة سجلتها الداخلية والأمن والمخابرات خلال الأعوام الماضية.
3: وباتت الحقوق تعود إلى أصحابها بكل ضمان واطمئنان دون أي نقصان على غير العادة في ذلك.
15: لقي الإنجاز الأمني لمباحث العاصمة المتمثل بضبط أخطر عصابة سرية منظمة في اليمن ارتياحا مجتمعيا كبيرا.
16: قمنا اليوم بالزيارة للمضبوطات التي تم ضبطها مع العصابة الإجرامية، عصابة النهب والسرقة التي تم إلقاء القبض عليها من قبل وزارة الداخلية.
3: وصار رجال الأمن يتمكنون من القضاء على أي مجرم أو خلية واللحاق به إلى عمق المناطق التي يحتلها الأعداء وإلى عمق دولهم، وباتت أجهزة الأمن اليمنية بتشكيلاتها الثورية الجديدة تتحدى حتى أجهزة الاستخبارات العالمية وتفشل مخططاتها.
17: هذا وقد تمكن جهاز الأمن والمخابرات من كشف نشاط الجواسيس وإلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
3: وفي كل مكان صار رجال الأمن صخرة صماء يتحصن بها الشعب بكل ثقة، وهي تحميه بكل اقتدار. تحطمت على هذه الصخرة كل مشاريع الأعداء ومخططاتهم لزعزعة هذا الوضع الأمني الذي استطاع أن يفرض واقعا جديدا من الأمن والسكينة ذا عصيته في كل دولة وعلى كل لسان، أمام ما تعيشه المحافظات التي تمكن الأعداء من الوصول إليها وحكمها بالقوة في الجنوب المحتل، وما تعيشه تلك المناطق من ترد للأوضاع الأمنية يوما بعد آخر، وما يعانيه أبناؤها من قهر وإذلال من كل عصابات الأعداء وتشكيلاتهم المتعددة التي جعلت من عدن وأخواتها زرائب متعددة تحكمها وحوش تتبع الأعداء وتتقاسمها كلقمة مفتتة تبطش بأهلها وتعبث بكل ما فيها وتنهب ثرواتها وتسخرها فوق ذلك لمحاربة بقية المناطق اليمنية.
4: تفجيرات انتحارية في مدينة عدن ليس خبرا مفاجئا، فواقع الفوضى الأمنية يجعل من تكرار العمليات
18: تعود المناوشات في المحافظات الجنوبية بين فصائل العدوان للواجهة من جديد في ظل الفوضى الأمنية التي تجتاحها وتطفو على السطح.
19: يا عيال عدن، ايش هذا الذي نحن فيه وانتوا تتفرقوا على هكذا؟ ايش سوى لكم التحالف غير ميتكم؟ قضى علينا؟ ايش سوى احنا؟ ولا حاجة.
20: منار ابراهيم، منى عبد الله، ماريا قاسم، ايات علي سعيد، وميادة سعيد عبد الخوي واخريات تعاونتوا مع الاماراتي لاختطافهم واغتصابهم.
21: كم من واحد انقتل وما حدش جاب حقه؟ كم من طفل اغتصب داخل عدن وما حدش جاب حقه؟ بناتنا ينخطفوا والان يقولوا لنا في تنتين جثث مش عارفين حق مين، وهم بغير أعضاء. إذا كانت هذا الموضوع حقيقة أقسم بالله كارثة. فين إحنا عايشين؟
3: إنها صورة مصغرة عن المستقبل الذي كان يسعى إلى نشره أعداء اليمن، الذين جن جنونهم عندما ثار الشعب ليحفظ حقه ويمنع هذا الخراب، وشنوا عليه من أجل ذلك حربا شعواء لا زالت تتوالى سنواتها بمختلف التفاصيل المؤلمة جنوبا والمشرفة في كل جبهة من جبهات المواجهة. ولا زالت أوضاع إخوتنا هناك محل ألم يعصر القلوب وأمل يحفر في النفوس طريقا لا ينتهي من الصمود والإصرار حتى الانتصار. ولا بد للثورة أن تكمل مسراها وتأخذ مجراها ليعم هذا الأمن والسكينة كل أرجاء اليمن بلا تفريط بأي شبر منها.
22: حي الأمن الذي بذلوا هذا الجهود، كان انهار البلاد يعني ما يدرى يا أحد يبه الحصار ولا يبه الشرق ولا يبه فنشكرهم يعني شكر عظيم صدق ما بذل من جهود.
23: باسمي وباسم المواطني في الشعب اليمني نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لرجال الأمن العيون الساهرة الذين يبذلون الجهود، وذلك هي مسؤولية أمام الله وأمام شعبهم ببذل جهودهم، ونشكرهم فيما قاموا به من إنجاز عظيم، إنجاز أمني.
24: هي نصر كبير ضد العدوان الذي يستهدف الجبهة الداخلية في ويستهدف أمن واستقرار هذا البلد وبالذات أمانة العاصمة، ليزعزع الأمن والاستقرار، ليخلخل الجبهة الداخلية. ولكن هؤلاء الرجال الذين نراهم دائما في المقدمة ويقدموا أرواحهم فداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد،
25: إن ما قام به رجال الأمن هو بتوفيق الله أولا سبحانه وتعالى، ثانيا بتعاون المجتمع، ودليل على وعي المجتمع اليمني الذي كان العون والسند لرجال الأمن.
26: ومن هذا الجهود العالية التي تقوم بها رجال الأمن
1: ونحمد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يعني على مدار الفترة السابقة الذي كنا يعني عندما كان يسرق على أي إنسان أو شيء كان خلاص قد يحصل له يعني عامل الياس والقنوط من أن يعود إليه أي شيء، ولكن بفضل الله ورجال الأمن الشرفاء والناتج عن ثورة 21 من سبتمبر مباركة، فهذا إنجاز عظيم.
3: هذه أصوات الأحرار، وهذه إذاعة الثورة سام اف ام التي لم تتعود منها إلا هذه الثقافة منذ بزوغ فجرها الأول، وهي تنشأ من صميم الغضب الثوري في العام 2014، وهي تواكب الشعب صرخة بصرخة وتنقل الحق والحقيقة بلسان أهلها. وها نحن نلقاكم مستمعين الكرام على عهد الثورة تذكيرا بمسيرة العطاء والإباء، وتنويرا بمشروع الهدي القرآني الذي أوصلنا إلى هذه المراحل. ها هي إذاعة سام اف ام، أول أصوات الثورة الشعبية الباقية، تحيي هذه الذكرى مع رجال الأمن الذين سهرت معهم موجاتنا العاملة من أيام الثورة رقابة ومتابعة إلى أيام انتصارها وإنجازاتها، نقلا وتطمينا لكل المستمعين. واليوم بروح الشعب الصامد وروحية أوليائه الباذلين من الشهداء العظماء، وبصبر المجاهدين المرابطين لحماية هذه الثورة ومكتسباتها، وبسخاء أبناء الشعب المعطاء، وبوفاء رجال الأمن وإبائهم الذين كانوا عند مستوى ثقة الشعب وعند حسن ظن الثوار وقائد الثورة، حتى صنعوا واقعا مشرفا من العدم، وأوجدوا حالة أمنية فريدة نتباهى بها ونحمد الله عليها. على شرف كل هذه التفاصيل الثورية نرفع التحية إلى كل رجال الأمن، ونرفع السلام على أرواح شهداء هذه الجبهة المتميزة، ونرفع العهد مجددا إلى الله وإلى قائد الثورة أننا سنمضي نكمل مشوار الكرامة حتى يعم الأمن أرجاء اليمن وينتشر الإطمئنان في كل مكان. واحد وعشرين سبتمبر، نهاية الفوضى. من إعداد وتقديم سلطان السدح. تحدث في هذا الفيلم مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد منصور اللكومي، ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: ايش نسمى السلسلة هذه يا دكتور؟
6: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
5: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
6: سموها ما شئتم، نعم جيد.
7: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: مع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود أحمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم صنعاء هي الأمر والناهي، قائدة المعركة بتدور المعركة، معركة مقدسة لتحرير كل شبر داخل الأراضي اليمنية، معركة الكرامة والسيادة، معركة حنانة طنانة بتستعيد كل شبر محتل. عميد يقع القرار يمني والكلمة يمنية، وترجع للبلاد هيبتها ويرجع للناس اعتبارهم. الوصايا الخارجية هذا ما عبش وصايا خارجية، قط يد السعوديين من المذود. وصايا خارجية ما عبش، بعيدين من الوصايا السعودية الذي هي جاثمة فوق سطر اليمن. احنا هذا قريبين من 21 سبتمبر الذي كان يتعذبوا منه بيعات 18-19-20-21 قال وأعوذ بالله من 21 تبصر من خباثتهم ومن لعانتهم العنجاء على بلاروسهم طرحت في روسهم خونوا ومرتزقوا وعملوا وبطال وكلهم الهين طرحت في روسهم. سلام الله على يوم 21 سبتمبر الذي نتحرك ولا بطال تحرك ولا حرار تحرك ولا الكبير والصغير وقامت ثورة من كافة شرائح المجتمع. اليوم الكل مدعي للوقوف والوقف والحضور مع حكومة صنعاء نحرر البلاد. كلكم مدعيين لا فرقة ولا جهة ولا حزب الناس كلهم احنا حق عز احنا حق هجعة احنا حق نستقل لا حد يأمر علينا ولا حد ينهينا ولا احنا بحاجة احد تقع كلمتنا من روسنا ونرجع من سير خلق الله للمم احنا هذا يأمر وهذا يوقف وهذا يتعرض وهذا ينهب هي موكان ما عبش أوادم داخل البلاد مشي سوا ولا هي سابرة ولا هي بوشة يا ما التحيه الخالد وكل الخلود خلود التهر لأخوتنا الأحراء الأبطاء الشرفاء من أبناء عدن والصبيحة الذي قالوا للسعودية قلع قلعوا بطنك جوا الضباط السعوديين بيأمروا وينهوا وهم فاهمين بنقول لكم بأحرار داخل عدن في المناطق الجنوبية بالرجال وإحنا واثقين إن بالناس مش راضين بهذا الأفعال بما بتفعلها السعودية ولا بما بيقع داخل اليمن بشكل عام مش راضيين لهم التحية ونفتخر بهم هذا الرجال وبنقول إحنا أخوتكم جاء السعودية يأمر وينهي ويهي من وبببببب قالوا له خرج خرجات نفسك لكن تخرج من عرضك عز وشموخ لو ما تبصر من هذا الرجال هذا ذا الحي أين باقي الرجال أين باقي الأحرار أين باقي الشرفاء ذا الحين الوقت ذا الحين هي غير فرص ذا الحين هي الفرصة الذي تكسر هيبة السعودي وتعطف رقبته ما جالس بأبوك داخل البلاد لا قلعوا بطنك بصروا كبن عامل الذي هم عندنا الأسرى والله ما يسخى واحد انه يفرط والله يطرف والله يفعل حاجة مش يسابره ما يسمحش الضمير ملان لو تبصر كم يا أسرى لو تسمع كم يا تسجيلات بحكوة ما قد بثتش لا قنوات ولا أذايع ولا حاجة كم يقع الأيام عدت دي الكل وعد اسمعوا وعد بصروا بتوصل حكومة صنعاء على هذا الانتصارات ولا هذا الرقم إلا بفضل من الله وبمعاملة أتينا المعاملة أدينا المعاملة لكم التحية والشكر والتقدير في عدن الأحرار الشرفاء الشامخين الأبطاء والله أنك تسمع من هذا المواقف لو ما تفتخر تزد ترتزح تترنعت بالرجاء برد لك من الهيان وبرد لك من الفاتر برد لك منهم هذه هي اللحظة هذا هو الوقت ساعة هذا الحي للم الجروح والصفوف الوطنية لأن احنا أبناء وطن واحد أبناء اليمن احنا أراضينا ما عاد بكاش سهت ومهت لمن هب ودب ماشي والشعب ما عاد يقبلش بأي وصايا خارجية بعد هذا الأفعال بعد هذا الأحداث ما عاد مشنس راضين يزيد يجي واحد من خارج البلاد ولا يزيد يقع عميل أمانه 12 سنة قلت كل واحد عايف عالها في عرق ذنه وخضوع وذل وذبذبه ما عطبش الكل بنقول يا أبناء الشعب اليمني التعول لكم كلكم والحكاة لكم كلكم وقت هذا الحين نخرج كل أجنبي وغازي من داخل البلاد كسر القيود الذي احنا مقيدين به القيود السعودية والوصايا السعودية وقت هذا الحين لا يعني عاد نجلس لا يحين السعودية ما هي من علينا من حين عرفنا ارواحنا والمجبر يقولوا أبا جت السعودية غريمة اليمن والسعودية عدو اليمن والسعودية فحين جت ولم تجي نقطقط عظامها السعودية وغيرها ومن عاد يزيد يفرض إرادة على الشعب اليمني 12 سنة ذقنا الحر مر الناس اهتانوا والناس تبهذلوا والناس جوعوا والناس مرضوا والناس عطشوا والناس لقوا اللقاء من تحت رأس السعودية اليوم حصحص الحق. نهايتكم يا سعودي على يدينا، ضحينا برجال وبنتي رجال وبتسر رجال، وما احسيك الحرب الا رجال. لا طريق نزيد نثمن روسنا، ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه. هذا موقف مشرف عيقع لكل حر ولكل بطل ولكل شامخ. هذا هو وقته، فالحين ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
5: جارح بشليل. سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
10: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
8: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
10: سموها ما شئتم، نعم جيد.
1: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
11: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
13: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
12: بصف لي المسألة عشان أفهم.
13: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
12: ما لها؟
13: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
12: وما؟
13: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
12: أوهو.
13: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
14: يقول عن القاهم
13: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
14: عاي أخرونا.
13: بالعكس، سوي فحصك وروح.
14: والنتائج
13: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
12: أوهو.
13: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
15: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم
3: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام والعود أحمد.
17: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسران الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: سام اف ام تقدم.
18: يحيى شعبنا العظيم حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل احرار الامه، صادر عن القوات المسلحه اليمنيه.
0: السياده الكامله.
19: عدائهم ومشكلتهم مع هذه الثوره الشعبيه في اليمن مع مؤسساتها القائمه اليوم، مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة، أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا.
0: السيادة الكاملة، وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها. السيادة الكاملة، إعداد وتعليق علي مجلي. السيادة الكاملة، تنسيق ومتابعة محمد قاضى خالد حسين. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي: اللواء عبد الرزاق المؤيد، اللواء عبد الله الجثري، العميد ركن،

0: اليمني والمنجزات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها نظرا لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمنا تبنيه سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع وهو القوة المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية، والتي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي والذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري الذي زار اليمن لأكثر من مرة، وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
3: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح، وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
4: لماذا؟
3: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
4: إذن الأموال ما زالت.
1: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري ومعاناه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
3: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان وهذه معلومات أنا مطلع عليها، كان يطلق يديهم بالفساد.
1: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية السعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
5: وانتهى عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدعية وعصم المعركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
6: والآن قواتكم المسلحة والأمن البادلة ومعها كل الشرفة في طعطة في محور صعبة والجديات والمراحل لكنهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محور صعبة أو أينما وجد.
1: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
7: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
1: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور، شهدت المؤسسة العسكرية استهدافا فظيعا أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالا متعمدا من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أو سط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
8: حقيقة اللي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطانيين كان هناك موجودات لدينا بعض القطع البحرية الكبرى، حاولوا أنهم يدمروها.
2: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا عند القوة. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعاظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960، لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخريج الدفعات التي تخرجت من كلية البحرية وأنشأت كلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83 أنشأت الكلية، جزء كبير من ضباط كلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم، وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
1: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن، ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
9: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
10: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
1: ولأن ثورة 21 سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحرا، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
11: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
10: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
12: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
13: تحت عيون القوات السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
14: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
15: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
1: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية والتي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
16: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف، وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطاعة لهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
1: أتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
17: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
1: وكذا في اغتيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
18: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
19: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح الأحمر؟ وهذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق إمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص، قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
16: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ، ويعني استغربنا ويعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
2: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي، و واعتمدت السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا أن الجيش اليمني بضرب قواته الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالعرض الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية تعتبر اليمن خارجة عن الجاهزية العسكرية تماما لتستطيع احتلالها في أقل من شهر. ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن وتمرقد قواتنا في صنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن بدر بن حوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
1: بعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود
20: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
21: المسألة ما عادها مثل من أول، الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
20: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن
22: منظومات صاروخية
23: جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
22: ثاقب 1
24: و2 وثاقب 3 وفاطر 1، 4 منظومات دفاع جوي.
25: قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
26: تضاف إلى منظومات أخرى.
27: في اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
28: وينغ لونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية
29: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
30: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
31: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
32: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجوف.
1: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
33: آمنون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد
34: فنادق باليأس أو بالانهزام رغبة.
35: إذ لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
36: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبوظبي بغارة عدة.
37: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على أرض عسكري.
38: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
39: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
1: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
40: أما بالنسبة للصواريخ أرض البلاستية فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ. ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة البيت الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق، لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
0: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم، ها؟
40: أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى قيادة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
0: والجاي
40: في نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري الذي كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
1: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
2: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة، كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار، كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا أولا بتدمير القوة الصاروخية، بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف، السام 7 والاستريلا وما إليها، وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق، وإعطاء صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يوجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يميل العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أؤكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية لتضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء قائد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
3: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة، قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عملية إنتاج مستمرة وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
4: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
5: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
3: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
6: تفضل بسم الله. الله أكبر.
7: قوة القوة. الله أكبر.
8: كم قنص جندي زويدي.
9: الله أكبر.
40: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأن ما تم عرضه اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، قائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
12: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المجتمع.
11: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
12: سموها ما شئتم، نعم جيد.
13: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
14: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
15: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
14: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
15: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
14: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
15: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
14: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
15: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
14: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
15: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
14: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
9: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
14: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
16: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
17: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
16: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
18: سبافون، أصالة وتواصل.
15: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار: 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: سام اف ام، والعود احمد.
19: لا تساومني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. عندما تكلمنا على مدائن صالح وكيف تحولت هذه المنطقة من مكان عذاب لأن قوم صالح أخذتهم هذه الصيحة والرياح وهذه العصف، يعني شيء كانت محزنة لأنه حصل فيها شيء عجيب من العذاب من الله سبحانه وتعالى إليهم، لأنهم عصوا الله في أوامره بالناقة وعصوا أيضا النبي صالح عليه السلام، فسميت بمدينة الحزن مدينة الموت. جاء محمد قلنا لكم محمد بن شرم من حولة. المهم نرجع عند بشار الأسد الله يعينه في روسيا على ترك بلده الجميلة والرائعة. بشار الأسد كان في طريقة إنتاج سلاح نووي، وكان اليورانيوم المخصب مختفي في مكان لا يعرفه أحد. فبعد ما دخل الجولاني وكذا وبدأوا ينبشوا الصهاينة وبدأوا ينبشوا كذا يدوروها على اليورانيوم ما لقيوش، فاكتشف الجولاني الصهيوني الجديد وراح أعطى أو اتصلوا ب اسمها هيئة الطاقة الدولية ويجوا علشان يشوفوا، لأن يقول لك يعني اكتشفها، والكعكة للإنتاج النووي قد بلغت مستواها أنه كان قريب من إنتاج السلاح النووي، كان قريب جدا جدا. فمنظمة الطاقة الدولية أجوا إلى سوريا وبدأوا، يا أخي أنت لو عندك ذرة من الرجولة وذرة من حياء وذرة من انتماء لسوريا ما سمحت لبني الصهيون يدمروا سلاحك بمئات المليارات. الآن أنت لا شيء، يعني ممكن 5 جنود صهاينة يدخلوا لعقر دارك للرئاسة ويبعدوا أبوك وجسوا مكانك لأنك ذليت نفسك وذليت الشعب السوري وذليت الحضارة السورية. ولا ماذا يعني؟ سوريا التاريخ، سوريا الحضارة، سوريا الفتوحات الإسلامية، تجي أنت تنكل بها هذا النكل. يعني الربيع العربي ما كانش هدفه الثورات وإنشاء أجيال جديدة متطورة متعلمة ويكون ذات حرية وذات حضارة وذات ديمقراطية، ما فيش. الربيع العربي بالعربي الواحد جاء لتدمير الشعوب والأوطان العربية التي كانت تناهض الصهيونية. خذوها قاعدة، ليش ما فيش ربيع عربي في المغرب؟ ليش ما فيش ربيع عربي في الجزائر؟ ليش ما فيش ربيع عربي في الأردن؟ ليش ما فيش ربيع عربي في الرياض؟ ليش ما فيش ربيع عربي في دول الخليج؟ لأن هؤلاء ما يشوش لأنه مع صاينة مطبعين جاهزين. صدمني هذا هو الكلام، ربيع عبري ومش عربي. أنا سميته زمان الربيع العبري وهو فعلا ربيع عبري. يعني إيش معنى هذا؟ لما يجي الجولاني هذا من سجنه في أمريكا، هو ما كانش سجن، كان عايش في بعبعه وبيدربوه إيش، لأنهم هم عارفين إنه ما يوصلوا للرئاسة في سوريا، وجهزوا يدم سوريا 13 عام حتى استنزفوا الاقتصاد السوري والبنية التحتية السورية والصناعة السورية والاكتفاء الذاتي السوري. يعني كان منتال جمال في سوريا كانت، يعني حتى إنه أحد أفراد الصهاينة الأمريكيين قال كان في سوريا اكتفاء ذاتي من الحبوب، فإحنا أتينا ندمر هذا الاكتفاء، يجب أن يمدوا أيديهم إلينا. هكذا هو التفكير. هو ممكن يسمع الأمريكي أو الصهيوني ممكن يسمع لك تبني ناطحات سحاب، تبني مولات وتبني شوارع وتبني حدائق، يسمع لك، لكن هل يسمع لك أنك تصنع عبرة؟ ما يسمع لك. تصنع سلاح قوي؟ ما يسمع لك إلا بشروط. هكذا بيعملوا، زي ما تمتلك طائرات الF-15 والF-36 يقول لك هذه يعني تحكمها من عندنا بالكمبيوتر. وفعلا الطائرات الF-35 والF-16 بيتحكم عليها من أمريكا، لو قمت أنت تضرب طريق بني صهيون يتحكموا من هناك ويسقطوا بك بالطيار بالكل. شيء عجيب، وإحنا لازلنا في غفول ولازلنا متنحين تناحت. يا الله، دمت عاد الموطن حر نبيين ودائما الوطن حر مستقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: من بشائر النصر كان مصدر على باب المنجب بالكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
2: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
0: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. وإن تعودوا نعد، عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، أحيانا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين، الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره بتأييده بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق لا ليست فقط لمرة واحدة. لن يتعب وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال. جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر وكلما طغى أكثر وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذه أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين ألا يشعروا بالوهن، ألا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله أن يكون معنا. فهو يقول إن تعودوا أنتم الأعداء، نعود من؟ الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليست شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى يتدخل الله سبحانه وتعالى يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم. فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.
3: سيد الناس ثبت بالدليل القاطع الماتع الباتع انه الجيش اليمني طبعا بقيادة انصار الله هم اقوى جيش بري في العالم. اه والله العظيم في العالم. ليه؟ بص الروسيا وحالها مع اوكرانيا، بص الامريكا وحالها مع ايران، بص للكيان الغاصب وحاله مع غزة. الجيش اليمني استطاع في 8 أيام مش اجتياح يعني كنس 5400 كيلو متر مربع، بيئة وعرة مقاومة شرسة من الأعداء ومن المرتزقة ومن السعودي ومعارك طاحنة. وفي خلال 8 أيام تم بسط السيطرة على هذه المساحة الشاسعة. ده ما يعملهوش الجيش الأمريكي يا حبيب قلبي. الجيش اليمني سيطر على مجموعة جزر في يوم واحد. أمريكا مش قادرة تسيطر على جزيرة واحدة في إيران، جزيرة واحدة مفيش، ولا قشم ولا سيرك ولا أي جزيرة قادرة تحط رجليها فيها، في حين أن الجيش اليمني عمل هذه المعجزة في 8 أيام. جيش نظامي لكنه يتمتع بعقلية حرب العصابات وإمكانية حرب العصابات، إلى جانب عقلية مقاومة فزة صامدة راسخة قوية، وعايز أقول لك مبادئ إنسانية وقيم قرآنية جميلة سمحة. ما فيش حد تهان، ما فيش حد اتداس على كرامته، ما فيش حد اتشد من دقنه، ما فيش حد اتقال له عوي ولاد، ما فيش حد يعني تم تمثيل بيه. هو ده الفرق. الجيش اليمني أصبح قوة قاهرة جبارة بريا لا يمكن مقارنة بأي جيش في العالم، والله العظيم زنب أقول لك كده.

0: الله سبحانه وتعالى في سياق حديثه عن أعدائنا من اليهود، عن خطورتهم، عما يجي من شرهم وخطورتهم، قال جل شأنه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هو الأعلم بأعدائنا من هم، من هو العدو، ما هي مدى خطورة ذلك العدو، ماذا يريد ذلك العدو، ماذا يسعى له ذلك العدو، ما هي الطريقة الصحيحة، الصحيحة بين قوسين، الطريقة الصحيحة في التصدي لخطر ذلك العدو، في الوقاية من شر ذلك العدو. الله هو الأعلم. لماذا لا نرجع إلى كتابه؟ لماذا لا نتقبل آياته؟ لماذا لا نصغي لكلماته؟ لماذا لا نسمع هديه؟ نسمع منه ماذا قال لنا سبحانه وتعالى في كتابه، وهو الأعلم بهم. الأعلم عندما تأتيك دراسة كعربي، كنظام عربي أو كزعيم عربي، ملك، أمير، أو للاتجاه العام للنخب، للناس، دراسات، أبحاث، تحليلات عن من هو العدو وعن مدى خطورته وعن من هو الصديق، وعن هي لا شيء في مقابل ما يأتينا من الله العليم بعباده، العليم بذات الصدور، عالم الغيب والشهادة، المحيط بكل شيء علما، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، العليم بكل شيء. البعض يتأثرون بمحلل سياسي أو بمحلل أو حتى بشخص سياسي معين له توجهات سياسية معينة، يتقبلونها منه وكأنها الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وينسون القرآن، يغفلون عن القرآن الكريم. والله أعلم بأعدائكم، ومع ذلك يعرض مع ما يقدمه من تبيين وتوضيح معونته ونصره وتأييده إذا استجبنا له: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر معاني هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات العظيمة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 67 من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله علها تكون هدى يوصلنا إلى معرفة الله وإلى طريق الحق وإلى رضا الله سبحانه، ونورا في صدورنا، نسأل الله يجعلها كذلك. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. المعنى أحبتي الكرام، فوربك لنحشرنهم والشياطين، أي لنحشرن الكافرين بالآخرة والشياطين المضلين لهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فهم حولها يرونها ويسمعون صوتها جثيا على ركبهم، ولعلهم من شدة الخوف ضعفوا عن القيام فجثوا على الركب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. المعنى في هذه الآية، تأملوا معي أحبتي الكرام، ثم لننزعن من كل شيعة، أي من كل جماعة متشايعين يجمعهم أمر من الباطل يتعاونون عليه. ولعله عبر بالنزع لأن أخذه من بينهم نزع لكونهم مزدحمين متراكمين. أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي تمردا وإصرارا على الباطل، فاستحق أن يقدم إلى جهنم قبل أصحابه الذين نزع من بينهم تعجيلا لعذابه قبلهم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين وعلمه تعالى بهم: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وعلمه تعالى بهم، علمه بتفاصيل عصيانهم ومقاديره ومقادير عتوهم. فهو سبحانه لا يغلط حاشاه في نزع من ينزع من بينهم، أو نحن أعلم بالذين هم أحق بالمسارعة إلى جهنم لأنهم أحق بالعذاب من غيرهم مع اشتراكهم في استحقاق العذاب والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم من ذلك أحبتي الكرام. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، خطاب للذين أحضرهم حول جهنم وبقوا هناك مع الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا وارد جهنم. الخطاب يقول هنا السيد المولى بدر الدين، الخطاب للذين أحضرهم حول جهنم الذين قال عنهم في الآيات السابقة: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقول هنا الخطاب للذين أحضرهم حول جهنم وبقوا هناك بعد الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا وارد جهنم. كان على ربك حتما مقضيا، أي حتمه على نفسه، أي أوجبه مقضيا، أي واقعا مفعولا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المعنى: ثم ننجي الذين اتقوا بإدخالهم الجنة أو ضرب سور بينهم وبين أهل النار، ونذر الظالمين فيها جثيا، جمع جاث، والجاثي المعتمد على ركبتيه بين الانتصاب والقعود، ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من الظالمين، وأن يرينا في الظالمين عجائب قدرته، وهذا هو وعيد الله للظالمين ولا بد منه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أحبتي الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بآيات كتاب الله وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس السادس. ومن أبرز ما ورد مما قرأناه بالأمس، وبالأمس بدأنا من بداية الملزمة، وبعض ما ورد بالأمس، أولا أن الكلام من بدايته يتجه نحو محاولة لكيف تكون ثقتنا بالله قوية، وأن مما يساعد على أن نعرف الله بالشكل الذي نعزز من خلاله ثقتنا بالله هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته، في الثناء على ذاته، وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها من مظاهر ملكوته. إذن الكلام من بدايته، من بداية سلسلة معرفة الله، وأيضا الكلام في هذه الملزمة كله يصب في هذا الإطار، أن نعرف الله بالشكل الذي نعزز من خلاله ثقتنا به. وبعد أن تحدث في ملازم معرفة الله، نعم الله، حول النعم وأهميتها في هذا الجانب، أن تتعرف على الله لتثق به، لتخجل منه، لتنشد نحوه، اليوم في عظمة الله نقرأ، وبالأمس مما قرأناه أيضا، حديث في القرآن الكريم عن ذاته، في الثناء على ذاته، على ضوء آيات من سورة الحديد. وتجد مثل هذه الآيات التي تتحدث عن ذات الله، تثني على ذات الله، في كثير من سور القرآن الكريم، تخلق في نفسك معرفة، تعزز في نفسك معرفة، عفوا، وثقة بالله وتعظيما لله. ثانيا، أن ما ورد في سورة الحديد من تنزيه لله وشهادة بنزاهته عن كل ما لا يليق به، ومن حديث عن عزته وحكمته وملكه وقدرته على كل شيء، وعن أوليته قبل كل شيء، وعن أنه الآخر والظاهر، هو في إطار الحديث عن ذاته، في الثناء على ذاته. ثالثا، أن أصحاب علم الكلام جعلوا الله غائبا ثم اتجهوا للبحث عن وجوده، وعملوا على ترتيب مقدمات منطقية تبدأ بالحديث عن المحدث والمحدث، ومع أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الظاهر، فهو أظهر من مخلوقاته، وهو من غرز في نفوس عباده معرفته الجملية، ولذلك لم يغب اسمه عن ذهنية البشرية حتى عند المشركين، والمشركون يعرفون الله كإله مقدس، ومنازعتهم للأنبياء كانت على وحدانية الله، أما الله فمعروف عليهم. لكن مشكلة أصحاب علم الكلام أنهم جعلوا الله غائبا ثم اتجهوا لمقدمات من خلال المحدث والمحدث، فعندما يعني يرون مثلا شجرة أو يبحثون ليستدلوا على وجود الله بأي شيء من مخلوقاته، شجر أو حجر أو من الأنعام أو غير ذلك، ثم ينظرون إليها فيقولون هذه محدثة، إذا لها محدث، وهكذا يتسلسلون على أساس أن يصلوا بأنفسهم وبالناس إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فلما جعلوا الله غائبا قياسا للغائب على الشاهد كما يقولون، اتجهوا لترتيب هذه المقدمات، مع أن الله غرز في نفوس عباده معرفته، حتى المشركون هم يعرفون الله سبحانه وتعالى، الله معروف لديهم، وإنما كانوا ينازعون الأنبياء في مسألة الوحدانية، أو أنهم يريدون أن يثبت لديهم أن الأنبياء رسل من عند الله. هذا بعض مما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فالمعرفة الجملية لدى البشر قائمة ومترسخة في ذهنيتهم بما فطر نفوسهم عليه، وبواسطة رسله المتعاقبين جيلا بعد جيل، وكتبه التي أنزلها إليهم، فلم يغب ذكره عن ذهن البشرية ولا عن مسامعها، فهو الظاهر. يجب أن نلغي تماما استخدام عبارات المتكلمين الغائب قياسا للغائب على الشاهد، قياسا للغائب على الشاهد، وأشياء من هذا. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها، أن المعرفة الجملية لدى البشر قائمة ومترسخة في ذهنيتهم بما فطر نفوسهم عليه، وبواسطة رسله المتعاقبين جيلا بعد جيل، وكتبه التي أنزلها إليهم، فلم يغب ذكره عن ذهن البشر.

0: تمام اتفقنا. من هو؟ بقي الإشكال، من هو؟ لم يستطيعوا أن يجيبوا عليه من هو، لأن غاية ما يمكن أن تحصل عليه من خلال تلك المقدمات هو ماذا؟ أن لها صانعا، لا بأس لها صانع، لكن من هو؟ وأي دليل نظري ترتبه على هذا النحو يمكن أن يوصلك إلى الله؟ لا تجد. لا يوصلك إلى الله إلا فطرتك وإلا أنبياؤه وكتبه، ولهذا نجد وهو الله، هم يقولون هكذا، فدل على أن لها محدثا وهو الله تعالى. القفزة هذا ليست نتيجة منطقية لترتيب المقدمات هذه أبدا، نتيجة منطقية هو أن لها محدثا، لكن قولك وهو الله من أين أتيت بها؟ إنما من خلال أنبيائه، من خلال كتبه، من خلال ما فطر النفوس عليه، لأن وهو الله هو يأتي بعد سؤال. إذن فمن هو هذا المحدث؟ من هو؟ رتب لي مقدمات توصلني إلى أنه هو الله. الله، طيب، الله هو اسم للذات المقدسة، علم للذات المقدسة، الله سبحانه وتعالى، وهو الأساس لبقية أسمائه. تأتي بقية أسمائه في مقام الثناء بعد أن يكون الأساس الذي تضاف إليه وتستند عليه هو اسمه سبحانه وتعالى الله. فأي متكلم يستطيع أن يوصل بتسلسل استدلالاته المنطقية إلى الإجابة على من هو، ثم ليقول لي هو الله. الله إنما أتى من خلال الفطرة التي فطر النفوس عليها، ومن خلال أنبيائه ورسله، وليس عندما تقرأ في العقد الثمين أو تقرأ في الأساس أو تقرأ في كتب أخرى من هذا كتب المتكلمين المصبوغة بأساليب المعتزلة وعباراتهم، فيقول لك وهو الله وهو الله وهو الله إلى آخره. هنا نقطة ثانية، أن غاية ما يمكن أن تحصل عليه من خلال مقدمات علم الكلام أن للمحدثات صانعا. إذن تصل إلى هذا المستوى من خلال مقدماتهم، أنك تعرف أن هذا المخلوق محدث، أن هذه النعمة محدثة، وأن هناك من أحدثها، أن هناك من صنعها، خلاص من خلال المقدمات تصل إلى هنا. لكن كيف توصل لما عند الله؟ تصل إلى أن الله هو من أحدثها وفق المقدمات. لا يوجد مقدمات منطقية توصلك إلى الله، هذا قفزة، هذا محدث، إذن له محدث، إذن هو الله المحدث. هذه القفزة إنما هي من خلال فطرتك. إذن غاية ما يمكن أن تحصل عليه من خلال مقدمات علم الكلام أن للمحدثات صانعا، ولا يمكن من خلال تلك المقدمات والأدلة النظرية وتسلسل الاستدلالات المنطقية أن تصل إلى الله. لا يوصلك إلى الله إلا فطرتك وإلا أنبياؤه وكتبه، والمعرفة الجملية الله فطرك عليها، هو الله. لكن ليس هذا الاستدلال الذي ذكرته، لكن ليس على هذا الاستدلال الذي ذكرته، هذا الاستدلال يجعل الله بحاجة إلى أبسط مخلوقاته في أن يدل عليه، ونحن كما قلنا سابقا لم نجد في القرآن الكريم آية واحدة بعد أن يذكر الله كثيرا من مظاهر خلقه ومفردات هذا الكون فيقول أليس ذلك دليلا على أني حي أو على أني قادر؟ أبدا. يقول لك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي أليس من صنع هذا بقادر على أن يصنع هذا؟ لاحظوا حتى في سورة الحج لم يفرق بين الموضوع إلا حرف واحد هو حرف الباء، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، بعد أن ذكر في بيان الأدلة التي تجمع كل ذلك الريب الذي لدى المشركين فيما يتعلق بالبعث، ذلك بأن الله هو الحق، لم يقل ذلك أن الله هو الحق، فتوهم العبارة أنه استدل على أنه حق بهذه الأشياء، فهي دلت على أنه حق، ذلك بسبب أنه هو الحق، بسبب أنه هو الحق كانت على هذا النحو، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، أي ولأنه يحيي الموتى ولأنه على كل شيء قدير. في آخر سورة القيامة قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هل تستطيع أن تقول إن ذلك هو إشارة إلى الله؟ لا. أليس هذا دليلا على أن من قدر عليه هو قادر على أن يحيي الموتى؟ فيوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه هو، على أن من قدر على هذا فهو قادر على هذا، من صنع هذا فهو قادر على صنع هذا، وهكذا تأتي. تجد أيضا في سورة الغاشية بهذا بالأسلوب نفسه، بحيث لو لم تحمله على الطريقة نفسها ستقول هذا الاستدلال غير منطقي، عندما قال وهو يبين قدرته سبحانه وتعالى على البعض: هل أتاك حديث الغاشية، القيامة، إلى أن قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، في مقام ماذا؟ في الاستدلال على أن هناك بعثا، لا بد من بعث. ما العلاقة بين الجمل والجبل والسماء منطقيا كترتيب مقدمات منطقية وبين البعث؟ ما العلاقة بين قامة الجمل وارتفاعه وطول قوائمه وبين البعث؟ هل هناك علاقة؟ إلا من هذا القبيل، أن من قدر على هذا وظهر في هذا حكمته وقدرته على كل شيء هو قادر على هذا الشيء الآخر. فلهذا كان الجمل دليلا على البعث، من حيث أن من قدر على صنع هذا الجمل وعلى خلق هذا الجبل وعلى رفع هذه السماء بما فيها من وضوح، على أن هناك قدرة لا حد لها، لا يعجزها شيء. إذن فالبعث ممكن، فهو قادر على أن يحيي الموتى، قادر على أن يبعث الناس من جديد. هنا نقطة ثالثة وأخيرة، أن استدلال أصحاب علم الكلام يجعل الله بحاجة إلى أبسط مخلوقاته في أن يدل عليه، ونحن لم نجد في القرآن الكريم آية واحدة بعد ذكر الله لكثير من مظاهر خلقه فيقول: أليس ذلك دليل على أني حي أو على أني قادر؟ بل في القرآن الكريم يقارن بين الأفعال، أن من فعل هذا هو قادر على فعل هذا، يوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه هو، فهو لم يستدل بأفعاله على نفسه في القرآن الكريم، ولا يوجد آية واحدة من هذا القبيل على الإطلاق، أن من فعل هذا أو أن هذا الفعل دليل على أن الله موجود، أليس ذلك دليل على أني حي، أليس ذلك دليل على أني قادر؟ لا توجد في القرآن الكريم، لكن يستدل على الفعل الذي فعل هذا، مثلا الذي خلقك من نطفة من مني تمنى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وهكذا يوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه هو. هذا خلاصة ما جاء اليوم، نكتفي بهذا المقدار. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يعودون إلى كتاب الله الكريم ليتعرفون عليه دائما من خلال التأمل في آياته والتأمل في صفحات هذا الكون. أسأل الله أن يرزقنا حبه وتعظيمه والثقة به والتوكل عليه. أسأل الله أيضا أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. وهذه اللقاءات الخاصة التي تم تسجيلها في جبهة مدينة المخا على الساحل الغربي للجمهورية اليمنية، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الفتح وهذا النصر الكبير على أيدي المجاهدين المباركين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ذكره وشكره وحمده على هذه النعمة العظيمة. فعلا ما شاهدناه شيء يعني أكبر من أن يستوعبه العقل من تلك الإنجازات الكبيرة. بعد زيارتنا لعدد من المواقع التي حصلت فيها المعارك ما بين المجاهدين من أبناء وأبطال القوات المسلحة اليمنية الذين بفضل الله سبحانه وتعالى وتحت ظل قيادة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، تمكنوا بفضل الله بتأييد الله بنصر الله من دك حصون ومعاقل أولئك الخونة المرتزقة. فلله ربنا سبحانه وتعالى الجزيل من الحمد والشكر والثناء الحسن. والآن مع أولى فقرات حلقاتنا وحلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: تفسير آية.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، كلام الله الذي خلقنا وخلق هذه الحياة، كم معظمنا يتثاقل سماع آيات الله، كيف تتثاقل سماع آيات الذي خلق هذه الحياة التي تسير عليها وخلقك وهو أمرك في كتابه وبين ووضح لك كيف تسير في هذه الحياة من أجل أن تلقى الخير والعزة والكرامة والرزق الوفير، وأن تنال الرفعة، وأن تنال رضاه، وأن تصل إلى الغاية التي ترضيه سبحانه، من أجل أن تصل إلى المآل الكريم، إلى النعيم العظيم الذي أعده الله لمن اتبع هذا الكتاب العظيم. ولن تستقر حياتنا وتستقيم، ولن نرى الخير كل الخير نحن وكل البشر إلا بتطبيق هذا الكتاب العظيم. إذا أردنا النور في هذه الأرض والخير يعم في هذه الأرض، نطبق آيات الله ونوصل هذا النور وهذا العلم إلى كل الأرض، ونحن معنيون بهذا، ومسؤوليتنا إذا كنا بحقيقة نحمل الهم الذي حمله الأنبياء والرسل وحمله خاتم الأنبياء سيدنا محمد واتخذناه قدوة صلوات الله عليه وعلى آله. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه عنا، وأن نحقق ذلك المرام بقوة الله وتمكين وبإخلاصنا في سبيله بتوفيقه سبحانه. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 44 من سورة الأنفال. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. أسأل الله أن ينفعنا بها وأن يزيدنا بها إيمانا ونورا وهداية وعلما وإيمانا وبصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله حال اللقاء ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون، أي تظفرون بالخير، فذكر الله يعين على القتال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول الله. ويقول سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. المعنى في هذه الآية وعند هذا الأمر الإلهي الذي أمرنا الله به: وأطيعوا الله ورسوله، يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا من أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، فذلك من أسباب النصر. والمعاصي تضعف المجاهد في سبيل الله. وأطيعوا الله ورسوله، فذلك من أسباب النصر، طاعة الله ورسوله في كل أمر أمر الله به ورسوله، وفي كل نهي نهى الله عنه ورسوله، ذلك من أسباب النصر عندما نطيع الله ورسوله. والمعاصي تضعف المجاهد في سبيل الله. ولا تنازعوا فتفشلوا، وكفى بهذا تحذيرا من التنازع. وإنما ينبغي للمجاهدين إذا عرض الخلاف أن يحكموا قائدهم فيما يتعلق بالقتال ويرجعوا إلى رأيه، ولا يصر أحدهم على الخلاف. فأما التنازع في أمر آخر فيؤخر لما بعد القتال إن أمكن تأخيره، وإلا قطع النزاع بحكم من صلح للحكم فيهم أو صلح من يصلح بينهم، وإلا فقد عصوا ربهم، والمسؤولية على من أصر على النزاع. وتذهب ريحكم. هذه أوامر الله سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان وفي واقع عملنا في الميدان وفي العمل في سبيل الله نتناسى هذه التعاليم ونغلب ذلك الغضب وذلك العنف والنزعة النفسية، نغلبها على أمر الله سبحانه وتعالى. اخضع لما أمرك الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي يذهب نشاطكم، نشاطكم للقتال وتهيئة النصر لكم. ولعله تشبيه بالريح المبشرة بالمطر، فيكون معنى الريح العلامات المبشرة بالنصر من نشاط المجاهدين وتآخيهم وتوحدهم وقوتهم وثباتهم وظهور خلاف ذلك من أعدائهم، والله أعلم. هكذا يقول السيد بدر الدين: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا من التعليم لأسباب النصر، فلا بد من الصبر وتحمل مشقة الجهاد. هذه أوامر الله أحبة الكرام. والله إذا التزمنا بهذه الأوامر في هاتين الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه أسباب النصر إذا عملنا بها نصرنا الله سبحانه وتعالى، وهي أسباب بسيطة إذا اتبعنا الله واتبعنا أوامره. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. المعنى، استمعوا إلى هذه التعاليم كلها من أسباب النصر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، قال في الصحاح البطر الأشر وهو شدة المرح، وقال في تفسير المرح شدة الفرح والنشاط، انتهى. ورئاء الناس، أي ليراهم الناس فيعتزوا بذلك عند الناس. فلا تكونوا مثلهم في خروجكم للجهاد، بل أخلصوا النية لله واذكروا الله كثيرا. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، فلا يفيدهم ما يعملون عزة ولا غلبة للحق وأهله. قال بعض المفسرين، ونعم ما قال، قال: وقد اشتملت هذه الآيات الثلاث على أمور ستة أوجب الله سبحانه على المؤمنين رعايتها في الحروب الإسلامية عند اللقاء، وهي، ركزوا، وهي الثبات، وذكر الله كثيرا، وطاعة الله ورسوله، وعدم التنازع، وأن لا يخرجوا بطرا ورئاء الناس، ولا يصدوا عن سبيل الله. ومجموع الأمور الستة دستور حربي جامع لا يفقد من مهام الدستورات الحربية شيئا. دستور حربي، هذه الآيات وهذه الأوامر وهذه المنهجية. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، لكثرتكم وقوتكم، قوة القلب وقوة الأبدان وقوة السلاح، وأنكم أقوى من كل من حولكم من الناس من المسلمين. وكنانة وإني جار لكم يفيد أنه من شياطين الإنس، وأنه يجيرهم من أصحابه فلا يقاتلونهم ليفرغوا لقتال المسلمين. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، تأخر عن قريش ورجع القهقرة لأنه لا يريد القتال، إنما أراد أن يشجع غيره، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني فأنتم ترون محمدا وأصحابه قليلا ضعفاء، وأنا أراهم أقوياء بالله، ولا طاقة لي بحرب الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ويقول الله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. المعنى: إذ يقول المنافقون، الذين أظهروا الإسلام وتولوا الكفار سرا، والذين في قلوبهم مرض، أي شك في صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسوء نية في نصره، غر هؤلاء دينهم، لظنهم أن الغلبة لقريش وأن المؤمنين اغتروا في مواجهتهم باعتقادهم أنهم إما أن ينصرهم الله لأنهم في سبيله وإما أن ينالوا الشهادة. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذا رد بأن المؤمنين لم يكونوا مغرورين ولم يتورطوا لأنهم توكلوا على الله، فكيف يخذلهم مع عزته وقدرته على نصر أوليائه المجاهدين في سبيله وحكمته التي تقتضي إظهار دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتكريم أوليائه. أحبتي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يعملون بأسباب النصر ويتبعون ما قال الله وما أمر في كل صغيرة وكبيرة. وفقني الله وإياكم. بهذا القدر نكتفي، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام، متابعي إذاعة سام اف ام في برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، ومن الجبهة المتقدمة للإخوة المجاهدين المرابطين في موقع المخا على الساحل الغربي بعد أن تم تطهيره على أيدي المجاهدين. طبعا مشاعر الراحة والطمأنينة والسكينة التي ضربها الله سبحانه وتعالى على قلوب المجاهدين، ونحن هنا في جبهة المخا مع مجموعة من المجاهدين المرابطين في فقرة التلاوة، في فقرة المسابقة، في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، مع أحد الإخوة المجاهدين المرابطين. تعرفنا باسمك.
2: أحمد فيصل النصيري.
1: أحمد، ما شاء الله يا أحمد، كيف شعورك بعد أن من الله علينا بهذا الفتح الكبير وتحت ظل قيادة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كيف تشاهد المشهد وهذا التأييد الإلهي؟
2: الحمد لله، بفضل الله تمكين، يعني وصلنا ان احنا بنعجز عن التعبير عن الانتصار ذي مكن الله فيه والمساحه الواسعه الذي وصل اليها المجاهدين المرابطين بسبب الله، بحيث انه حتى انسحاب الاعداء كان يبهر المجاهدين كيف
1: لدرجه انكم ما استوعبتوا
2: هذا الانسحاب الكبير.
1: طيب الحمد لله رب العالمين. علينا مستمعينا الكرام ان نتوجه بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمه العظيمه، والشكر العمل الذي يقوم به المرابطون والمجاهدون، هذا هو من باب الشكر العملي. ما اسمك عفوا ذكرني؟
2: أحمد.
1: نشي نسمعك من في فقرة استقبال يعني المتسابقين في المسابقة. أود أن تسمعني وتسمع الإخوة المستمعين في إذاعة سام اف ام تلاوة مباركة من أول سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.
1: ما شاء الله. أحمد، أسألك في التجويد من خلال ما تلوت علينا من هذه الآيات المباركات من سورة سبأ، الحكم التجويدي في قوله تعالى السماء
2: مد ما نوعه؟ واجب متصل.
1: ممتاز. لماذا واجب متصل؟ لأن
2: المد وسبب
1: كلمة واحدة. حرف المد ما نقولش المد، لأنه حرف المد
2: وسبب المد كلمة واحدة.
1: هذا السؤال وإجابته صحيحة. السؤال الثاني لتأتينكم عالم
2: إظهار.
1: ممتاز. ما هو؟ وضح للمستمعين السفيل.
2: إظهار الميم عند العين، لأن الميم من حروف ما تأتي ميم ساكنة وبعدها العين، والعين حرف الإظهار.
1: ما شاء الله. السؤال الأخير منها وما يخرج منها. هنا منها فيها حكم تجويدي. ما هو؟
2: ساكنة بعدها الهاء إظهار.
1: أحسنت يا أحمد. طبعا في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا فزت معنا بجائزة قدرها 10,000 ريال، مقدمة من إذاعة سام اف ام. نتمنى لكم التوفيق والتأييد والحفظ وأن يكون الله معكم ما دام القرآن معنا، ما بنفلت القرآن. نستودعك الله يا أحمد، وهنيئا لك هذا المستوى، في أمان الله. مستمعين الكرام، وأحد الإخوة المجاهدين أيضا هنا في جبهة المخا يعرفنا باسمه.
3: محمد أحمد الطائفي.
1: محمد أحمد الطائفي، كم عمرك؟
3: 19 عام.
1: كم تحفظ من القرآن؟
3: ما يقارب 21 هكذا.
1: 21 جزء، ما شاء الله. طيب، لو تقرأ لنا من سورة الذاريات. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين.

0: يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
1: ما شاء الله يا محمد. السؤال الأول في قول الله تعالى من خلال التلاوة التي سمعنا إليها: يؤفك عنه من أفك. من أفك هنا حكم تجويدي،
2: ما هو؟
0: عند النون. عند النون.
1: أيوة.
0: إظهار
1: النون. الإيش؟
0: النون الساكنة.
1: شرط. أيوة.
0: عند النون الساكنة إظهار
1: بعد
0: الهمز.
1: ساكنة جاء بعدها
0: همز، والهمز من حروف الإظهار.
1: بارك الله فيك. السؤال الثاني: غمرة ينساهون.
0: التنوين نون تعتبر نون ساكنة.
1: تنوين بعده
0: حرف من حروف الإخفاء
1: وهو
0: السين.
1: أحسنت. السؤال الثالث والأخير: وبالأسحار هم يستغفرون. هم يستغفرون.
0: هنا إظهار عند الميم.
1: الميم
0: الساكنة.
1: أيوة. لازم
0: بعدها الياء، والياء من حروف الإظهار.
1: تعرف من أي أنواع الإظهار؟
0: إظهار شفوي. إظهار
1: مشهور. إظهار مشهور. طبعا للفائدة، الإظهار الشفهي عند حرفين من الحروف
0: واو والفاء.
1: أحمد محمد عفوا، فزت معنا بجائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة لك من إذاعة سام اف ام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك أنت ويحفظ كل المجاهدين، وينصركم ويؤيدكم ويثبت أقدامكم في هذه المواجهة من المواجهات الشريفة والعظيمة في ظل قيادة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. حفظك الله ورعاك.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
1: للإسلام. مع أحد الإخوة المجاهدين هنا في المخا، تعرف باسمك؟
3: إبراهيم محمد الشهراني.
1: إبراهيم كم عمرك؟
3: 21 سنة.
1: ما شاء الله. كم تحفظ؟
3: أحفظ من القرآن مقاطع كثيرة.
1: ما شاء الله، متفرقة.
3: نعم.
1: طيب ماذا عاد سمعنا إحنا والمستمعين؟
3: سورة من الصور الذي أنزلها الله على نبينا محمد في حالة الجهاد والاستنفار، سورة الصف، وهو يحثهم على الجهاد في سبيل الله.
1: أحسنت. والصف الواحد وال...
3: نعم
1: نعم. طيب نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نبدأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وهو العزيز الحكيم.
3: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر

0: ذاقوا أزاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: ما شاء الله إبراهيم. السؤال الأول في التجويد، يا أيها، ما هو الحكم التجويدي يا أيها؟
0: هنا مت مت مت مت, مت يائز منفصل. أحسنت. لأن حرف المد أتى في كلمة والهمس في كلمة أخرى.
1: أحسنت، بارك الله فيك. السؤال الثاني، بنيان مرصوص.
0: بنيان مرصوص تنوين.
1: أيوة.
0: وجاء بعده ميم، والميم من حروف الغنة، يعني
1: بأي نوع؟
0: هنا إدغام.
1: إدغام بأي نوع؟
0: إدغام بغنة.
1: طيب، السؤال الثالث والأخير، صفا كأنهم. صفا كأنهم،
0: صفا كأنهم بنيان. صفا هنا تنوي
1: بعده،
0: وبعده حرف الكاف والكلف.
1: والحكم
0: إخفاء، لأنه أتى حرف من حروف الإخفاء.
1: بارك الله فيك إبراهيم. ما شاء الله، تلاوتك طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم في واقعنا العملي، في الجهاد، في كل الظروف. فزت معنا بجائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. يعني نسأل الله أن يبارك لك في ما سمعنا منك.
0: يا الله،
1: في أمان الله.
0: في أمان الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
1: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتوجه إليكم بالشكر والتقدير على طيب وكرم المتابعة والإصغاء، حتى ألقاكم في حلقات قادمة في مواقع مختلفة بإذن تعالى. إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن، مع سجدة حمد وشكر لله سبحانه وتعالى، يعني اعترافا منا بفضله وبمنه وبتأييده ونصره لنا في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأنظمة الخيانة والعمالة من أنظمة آل سعود الصهاينة. فله الحمد والشكر سبحانه على هذه النعمة العظيمة. ألقاكم يوم غد على نفس الموعد. إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن، مع الوعي والبصيرة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس، خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل.

0: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوه.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: سام اف ام، والعود أحمد.
6: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: صحتك في وعيك.
5: أخي المواطن، وجود إطارات السيارات داخل المنازل أو حولها أو تكدسها في الأحياء السكنية يجعلها بؤرة لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ويجب التخلص منها بالطرق السليمة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 من إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: لا تساومني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد. جلت مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

من استديوهات ام اف ام نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. رئيس الوفد الوطني يؤكد أن أبواب صنعاء مفتوحة ويدعو المخدوعين الذين لا يزالون في صف العدو السعودي للعودة إلى حضن الوطن. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار على اليمن. استشهاد مواطنين اثنين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة.

0: من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وأن أبوابها مفتوحة لعودتهم شركاء ومواطنين صالحين، مشيدا بالعفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط باعتباره تأكيدا على حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي. ودعا عبد السلام في حسابه على منصة إكس من لا يزالون في صف أعداء الوطن ويغذون الحرب الداخلية إلى العودة إلى رشدهم وأرض الوطن، محذرا من أن استمرار التجنيد والتحشيد مع الأطراف الخارجية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والاقتتال وإبقاء الحصار على الشعب اليمني. وأشاد عبد السلام بكل من تركوا المعسكرات التابعة للعدو السعودي وعادوا إلى أهاليهم، واعتبرا ذلك انعكاسا للوعي بحقيقة المؤامرات الخارجية الرامية إلى إضعاف اليمن وتمزيقه عبر تغذية الحروب والاقتتال. جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأشار أبو راس خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرودنبرغ إلى أن معالجة الملف الإنساني هي المدخل لمعالجة بقية الملفات، وأن عدم تعاطي النظام السعودي مع دعوات صنعاء في هذا الإطار هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه وأنه يتحمل نتيجة ذلك. وتطرق نائب وزير الخارجية إلى العمليات التي نفذتها القوات المسلحة في بعض مديريات الساحل الغربي، مؤكدا أن الوضع مستتب وأن الحكومة اليمنية تقوم بواجبها في معالجة الوضع الإنساني بتلك المناطق. وأكد أبو راس أن الملاحة البحرية آمنة وأن الحظر هو على الملاحة السعودية فقط والذي تم فرضه قبل الأحداث الأخيرة، معبرا عن دعم صنعاء للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتحقيق السلام في اليمن. بدوره أكد المبعوث الأممي الخاص التزام الأمم المتحدة ببذل المساعي لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن. ما كشفت مشاهد عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا في الساحل الغربي لا يقتصر على لحظة الاشتباك، بل يمتد إلى ما سبقها من إعداد ورصد وتخطيط دقيق وصولا إلى إدارة المواجهة في الميدان وإفشال التحشيدات السعودية. فكيف أديرت العملية وما الذي تكشفه المشاهد عن طبيعة الإعداد للمواجهة؟ التفاصيل في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي اليمني الجمعة من عملية الساحل الغربي والله أشد بأسا وأشد تنكيلا كشفت جانبا من التخطيط والإعداد الذي سبق المواجهة، بدءا من دراسة تضاريس الميدان والرصد الاستخباراتي وصولا إلى نصب الكمائن وإدارة المعركة في مواجهة تحشيدات سعودية كبيرة، وهي معطيات يقرأ تفاصيلها مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية زكريا شرعبي.
2: حقيقة وراء كل عملية عسكرية هناك تخطيط محكم، وراء كل عملية ناجحة تخطيط محكم، قراءة لواقع العدو، العمل بأسباب النصر، وهذا ما شاهدناه ولاحظناه من خلال المشاهد العسكرية أو من المشاهد التي بثها الإعلام الحربي، علما أن هذه المشاهد هي مشاهد أولية، ولا شك أن هناك الكثير من المشاهد ربما سيتم بثها خلال الأيام القادمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء المجاهدين يواصلون التقدم نحو مواقع العدو إلى سوق الوازعية.
1: ويكشف هذا الجانب من المشاهد التي بثت لعملية الساحل الغربي حجم الفارق في إدارة المواجهة بين الطرفين من حيث الاختراق الاستخباراتي ودراسة جغرافيا الميدان وصولا إلى التعامل مع التحشيدات وإفشال رهانات التصعيد، فيما تعكس الإرادة السعودية للمعركة ما اتسمت به من هشاشة أمام قوة الردع اليمنية، وهي دلالات يتناولها مساعد متحدث القوات المسلحة اليمنية الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الغني الزبيدي.
4: مفاجأة اليوم هي هزيمة للسعودية، يعني أولا السعودية بالمناسبة يعني الجيش السعودي ليس جيشا محترفا، لا يمتلك إمكانيات القادة العسكريون السعوديون بكل المعايير، الكل يتحدث عن ذلك، حتى الشوارسكوف عندما كان هناك حرب ضد العراق وكانت في إبان تحرير الكويت قال بأنه لا يرى جيشا سعوديا ولا قادة سعوديون كما يرى في القادة العراقيين أو غيرهم، يعني وبالتالي أيضا هناك أيضا ضباط أيضا خليجيون قالوا بأنه الجيش السعودي لا يمتلك الاحترافية التي تمتلكها بقية الجيوش. الأمر الأهم من كل ذلك أنه لا يمتلك قضية، يعني لماذا يقاتل؟ من أجل ماذا يقاتل؟
5: عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: وقبل كل شيء فقد كشفت مشاهد عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عن مدى ثقة مجاهدي القوات المسلحة اليمنية بالله تعالى واستجابتهم له وتوكلهم عليه في سبيل قضية محقة وعادلة، فكان الإيمان ركيزة للثبات، ومعه جاء التخطيط الدقيق ودراسة الميدان وحسن إدارة المواجهة ليفرض واقعا عسكريا جديدا وردعا يفرض حساباته على الأعداء. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: في مشهد عكس فرحة الانتصار ووفاء صنعاء لأبنائها، استقبلت العاصمة صنعاء الأسرى المحررين من جبهة الساحل الغربي عقب سنوات أمضوها في سجون قوى تحالف العدوان وسط حضور رسمي وشعبي واسع. التفاصيل في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: في أجواء امتزجت فيها فرحة الانتصار التاريخي بمشاعر الوفاء، استقبلت العاصمة صنعاء أسراها المحررين من جبهة الساحل الغربي في موكب جماهيري انطلق من ضواحي العاصمة متجها إلى قلبها.
6: حي الله بالأبطال، حي الله بالرجال.
1: حيث كان في استقبالهم رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية وعدد من القيادات العسكرية، إلى جانب الحشود التي احتفت بعودتهم بعد سنوات قضوها في سجون قوى تحالف العدوان. وخلال ذلك تحدث إلينا عدد من الأسرى المحررين.
7: أنا نبيل حسن سيد جمال، أسير محرر، حررنا المجاهدين أنصار الله. أنا مأسور لي عندهم 6 سنة في الساحل الغربي.
8: خرجوا نحن المجاهدين القوة المسلحة من سجون العدو السعودي بالمخاء بخلال يوم وليلة، شلوا حيس والخوخة والمخاء وذباب الوزعية. تفاجأنا ليش أنه وصلوا بأسرع وقت، كان إحنا خلقنا من جديد.
1: ويأتي مشهد استقبال الأسرى المحررين عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية تحرير نحو 5400 كيلومتر مربع في الساحل الغربي وصولا إلى المخا وباب المندب للأهمية الملاحية والعسكرية. وبينما تتواصل أصداء هذا الإنجاز، اكتملت فرحة صنعاء بعودة محرريها في مشهد إنساني تضمن مؤتمرا صحفيا لرئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى.
9: استقبلنا في هذا اليوم بعون الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى عدد 200 أسير أو 210 أسرى، وهم جميعا ممن كانوا قد تم التوافق عليهم سابقا في صفقة التبادل التي تم التوافق عليها مؤخرا في شهر 5 مع النظام السعودي ومرتزقته، وثم تأخر تنفيذ هذه الصفقة بسبب تعنت مرتزقة العدوان.
1: من عودة الأسرى إلى مشهد الانتصار، تقول صنعاء إن معركة اليمن مستمرة لاستعادة السيادة الكاملة وصون كرامة شعب يؤمن بأن وحدة الساحات سند لحقوق الشعوب وحريتها. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: لم يتوقف أثر عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عند التغيير الميداني في الساحل الغربي، بل امتد إلى ملف الأسرى مع عودة مئات المعتقلين إلى صنعاء بعد سنوات من الاحتجاز، في تطور أعاد ملف التبادل إلى الواجهة وفتح أبواب السجون أمام محرريها. التفاصيل في تقرير الزميلة خديجة النعمي.
10: لم تكن صنعاء تستقبل أسرها وحسب، بل كانت تشهد ختام فصل قاسم من فصول الصمود. 210 أسرى من أبطال القوات المسلحة إلى جانب مئات المعتقلين المدنيين تنفسوا نسائم الحرية في مشهد اختصر صبر أمهات انتظرن على أمل اللقاء وعزيمة رجال قهروا السجان بصلابتهم. حرية لم تنتزع على طاولة التفاوض، بل صنعت في الساحل الغربي عبر عملية عسكرية نوعية حملت اسم والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، عملية أطاحت بالمماطلة وفتحت أبواب السجون التي أغلقت لسنوات مسقطة أحكام إعدام وجور بحق أبطال أمضوا في العتمة سنوات طويلة.
11: نبارك للإخوة الأبطال المجاهدين الأسرى المحررين الذين أكرمهم الله أنهم لم يدخلوا في صفقة تبادل ولا في مساومات ولا مفاوضات، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمهم أن يكونوا عتقاء هذا النصر العظيم وأن يخرجوا من سجون الأعداء بكرم الله وبجهود زملائهم المجاهدين الأبرار الذين حقق الله على أيديهم هذا النصر العظيم. نبارك لأسرهم ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر وأن يعجل بالفرج لبقية الأسرى الصابرين والصامدين وأن يطمن أهالي المفقودين على ذويهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: جاء هذا الحسم الميداني عقب تعنت طال ملف التبادل ورغم استيفاء اللجنة الوطنية لكافة التزاماتها، إلا أن تملص الطرف الآخر عن اتفاقيات أيار مايو الماضي عجل بكسر الأغلال من قلب الميدان.
12: نحن في هذا الصدد نؤكد أننا جاهزون ومستعدون لتنفيذ هذه الصفقة حال قام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من الالتزامات، ونوجه لهم رسالة بأن عليهم أن يعتبروا مما حصل في الساحل الغربي. إذا نأمل أن يبادروا إلى تنفيذ الصفقة، نأمل أن يبادروا إلى تنفيذ هذه الصفقة رغم هذه الأحداث الجارية. كما نوجه أو نطلب ندعو المبعوث الأممي وفريقه واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة الضغوط على الطرف الآخر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتنفيذ هذه الصفقة، ونحن بالنسبة لنا جاهزون ومستعدون لتنفيذها في أي لحظة.
10: ومن بني مطار حتى قلب العاصمة احتشدت الجماهير والقيادات في استقبال مهيب، أكد خلاله على أن كرامة الإنسان اليمني خط أحمر وأن السلام المشرف يبدأ باحترام سيادة الوطن وحقوق أبنائه. بين صلابة الموقف ودفء العناق اكتملت لوحة العزة في صنعاء، خرج الأبطال من عتمة الزنازين إلى نور الحرية ليبقى ذلك اليوم شاهدا على أن العزيمة تقهر السجان وأن من يحمل قضية عادلة يتوج نصره ولو بعد حين. لإذاعة سام اف ام خديجة النعمي.
0: نظم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية والمركز الوطني لخدمات نقل الدم وأبحاثه اليوم مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الطب التشخيصي وخدمات نقل الدم جراء حصار العدو السعودي وآثاره المباشرة على جودة الخدمات المخبرية ومراكز نقل الدم. وخلال المؤتمر استعرض المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية والمركز الوطني لخدمات نقل الدم وأبحاثه في كلمتين الآثار والتداعيات الناجمة عن الحصار على قطاع الطب التشخيصي وخدمات نقل الدم وما خلفه من أضرار على البنية التحتية والإمدادات والمستلزمات الطبية وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
13: نحن في الطب التشخيصي المختبري حقيقة تضررنا أشد الضرر، من حيث ضعف الإمدادات. أولاً لم يعد لدينا قدرة إلا بصعوبة بالغة شديدة الصعوبة في وصول سلسلة التبريد، سلسلة الإمداد، المحاليل، الأجهزة، قطاع الغياب، كل هذه أصبح توفيرها ضرب مضروب الخيال، تحتاج إلى جهد أكثر مما يجب ومال أكثر مما ينفق، مما يجب أن ينفق، وهذا أثر سلباً على قيمة الخدمة وجودتها. هذه القضية الأولى. على فكرة مش اللي احنا في القطاع الحكومي وحتى القطاع الخاص، حتى الأخوة في القطاع الخاص أصبح استمراره في أداء الخدمة صمود ليس إلا. الحصار والحرب انعكست آثارهما على القطاع الصحي، وكان من أشد آثار ذلك النقص الحاد والخطير في إمداد مكونات الدم من الصفائح الدموية والبلازما وكريات الدم الحمراء داخل بنوك الدم ومراكز نقل الدم الوطنية. كما أدى شح المحاليل الطبية وقلة جمع الدم ونقص المستلزمات الخاصة بالفحوصات إلى جانب صعوبات وصول التبرعات نتيجة التضييق والحصار إلى وضع فئات من أكثر الفئات هشاشة أمام خطر حقيقي يهدد حياتها. في مقدمة هذه الفئات التي نتحدث عنها يأتي مرضى أمراض الدم الوراثية كالتلاسيميا أو أنيميا الدم المنجلية، فهؤلاء المرضى وبينهم أعداد كبيرة من الأطفال لا تعني لهم وحدة الدم مجرد علاج، إنما تمثل ضرورة أساسية لاستمرار حياتهم.
0: وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة والبيئة قدمه متحدثها الرسمي الدكتور أنيس الأصبحي، أكدت الوزارة أن القطاع الصحي في اليمن يواجه أزمة وجودية غير مسبوقة جراء الحصار المفروض على المنافذ البرية والبحرية والجوية والقيود المشددة على الواردات، ما أدى إلى مضاعفة تكاليف الشحن بشكل فادح. وأوضح البيان أن الحصار طويل الأمد ومنع دخول المستلزمات الطبية والتشخيصية تسببا بكارثة للمختبرات الطبية وبنوك الدم وصولا إلى شلل شبه كامل، وحرما ملايين اليمنيين من أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية، محذرا من أن تراجع دعم المنظمات الإنسانية الدولية وتسييس العمل الإغاثي يدفع هذه المؤسسات نحو الانهيار التام. وأشار البيان إلى أن الاستهداف الممنهج ألحق أضرارا ودمر فروع المختبرات الصحية المركزية في عدد من المحافظات إلى جانب المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بصنعاء، فيما أدى انقطاع الكهرباء إلى إتلاف معظم المحاليل والعينات وبنك المعلومات للأمراض الوبائية وتعطيل سلاسل الإمداد ونقل الأدوية المبردة وتوقف البحث العلمي وتسرب الكوادر الفنية المؤهلة. وكشف المؤتمر أن العجز في قوائم الفحوصات والمستهلكات الأساسية بالمختبرات وبنوك الدم بلغ 59%، فيما يواجه المركز الوطني لنقل الدم أشد أزمة منذ تأسيسه، مع قرب نفاد مخزوناته الأساسية ومنها محاليل الأمراض المعدية التي بلغت نسبة العجز فيها 62%، وكواشف فصائل الدم إلى جانب الانعدام التام لأكياس الدم وشرائح فصل الدم للأطفال أو فصائل الدم للأطفال، ما يهدد حياة آلاف المرضى خصوصا مرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي والسرطان والفشل الكلوي والجرحى والأمهات أثناء الولادة. وفي ختام البيان حملت وزارة الصحة والبيئة المجتمع الدولي والجهات المحاصرة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حياة آلاف المرضى المعرضين للموت المحقق، وطالبت الوزارة برفع الحصار فورا وفتح المطارات والموانئ بشكل غير مشروط أمام الإمدادات الطبية والتشخيصية والوقود، وإدخال أجهزة صيانة عاجلة ووضع خطط طوارئ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
14: وتؤكد الوزارة أن النظام السعودي لم يتوقف عن قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم منذ أكثر من 12 عام، فقد استهدف خلال عدوانه لكل وسائل الحياة من المستشفيات والمراكز الرعاية الصحية والطب التشخيصي وغيرها من الأحيان المدنية. نستنكر هذا الصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ونطالب بوضع حد للمعايير المزدوجة والتنفيذ والانتقاء للقانون الدولي. نطالب بمحاسبة النظام السعودي على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب اليمني وإعادة إدراجه في قائمة العار. نحمل المجتمع الدولي والجهات المحاصرة المتمثلة بالعدو السعودي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حياة آلاف المرضى المعرضين للموت المحقق. لقد فقدت الأمم المتحدة ووكالتها كل المصداقية الأخلاقية والإنسانية، وأثبتت إنها شريكة في الأزمة لا جزء من الحل. المطالب رفع الحصار فوراً وفتح المطارات والموانئ بشكل غير مشروط لتدفق الإمدادات الطبية والتشخيصية والوقود بكثافة. إدخال أجهزة الصيانة متنقلة وخطط طوارئ لدعم المختبرات المتبقية، وإلا فإن أي مساعدات تصل ستكون غير قابلة للاستخدام بسبب غياب التبريد والكهرباء. وختاماً، الحصار لم يحرم المريض من الدواء فحسب، بل سرق منه حقه في التشخيص وحول المختبرات إلى مجرد جدران وبروك الدم إلى مقابر صامتة. إن استمرار هذا الوضع يعني حكماً بإعدام جماعي ممنهج للآلاف الذين تموت أرواحهم قبل أن تصلهم الإبرة أو القارورة، صادر عن وزارة الصحة والبيئة صنعاء 13 سبتمبر 2026 2 ربيع الثاني 1448 هجرية. وشكرا جزيلا.
0: الخبر الأخير. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 338 على التوالي بالقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفاد مصدر طبي باستشهاد مواطن متأثرا بإصابته بنيران العدو الإسرائيلي في خان يونس، واستشهاد امرأة وجنينها في الشهر السابع متأثرين بجراح أصيبت بها في مواصي خان يونس قبل 3 أيام، فيما أصيب مسن بنيران العدو في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، وأصيب 4 مواطنين جراء غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم خيمة نازحين قرب شارع 5 في خان يونس، بينما قصفت طائرة مسيرة سطح منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. رئيس الوفد الوطني يؤكد أن أبواب صنعاء مفتوحة ويدعو المخدوعين الذين لا يزالون في صف العدو السعودي للعودة إلى حضن الوطن. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار على اليمن. استشهاد مواطنين 2 بنيران العدو الإسرائيلي في غزة.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان خمس غارات على ملعب الفقيد المريسي لكرة القدم ومبنى الاتحاد العام اليمني لكرة القدم شمال العاصمة، ما أدى إلى أضرار بالغة، وشن عشر غارات على منطقتي الملاحيط والضيعة بمديرية الظاهر بصعدة، وغارتان على كهلان ومعسكر النجدة في صعدة، وغارة على منطقة أم الفتح بباقم، وغارة على مديرية الصفراء، وشن ثمان على وادي جارة ومناطق متفرقة في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان عدة غارات على مديرية سرواح في مأرب، وشن ست غارات على منطقتي الوتدة ومفرق القامزي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وشن خمس على منطقة السوائل، وشن غارة على مدرسة بمنطقة آل عقاب في مديرية سحار، ما أسفر عن تدميرها وتضرر عدد كبير من المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان تسع غارات على أماكن متفرقة من مديرية حرض، وخلفت أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي في شدة مناطق متفرقة من المديرية، أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة طفلين، وفي الحديدة أصيب طفل برصاص الغزاة والخونة في منطقة المسلب بالتحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان ست غارات على مناطق متفرقة من مدينة الربوعة في عسير المحتلة.
3: في حالة وفية واحدة، امرأة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة، تمام، والباقي حالات جرحى. استقبلناهم، قدمنا لهم الإسعافات الأولية.
4: كنا في نادي السياحي، جنب نادي السياحي الكشوبة، ننقل الأفش حقنا، ودينا أتت وقفت عندنا تحمل أفش بين، والطيران محلق، ربحنا احنا ودينا.
5: أسرة
4: من احنا 5 نفر، اشتشهدت الأم و4 نفر جرحى.
6: المسافة من الزفلت للقرية، أنا موجود في وسط القرية، بحيث على أن الشظايا اللي وصلت دليل على أن الصاروخ النازل محرم.
7: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 21 غارة على مناطق متفرقة من محافظة صنعاء. وفي مأرب استشهد 4 مواطنين في غارات متفرقة استهدفت الطريق العام بمديرية ماهلية، كما شن العدوان 19 غارة أخرى على مناطق متفرقة من مديريات رحبة ومدغل وصرواح في ذات المحافظة، واستهدف ب12 غارة مناطق متفرقة من مديرية خب والشعب في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 25 غارة على مناطق متفرقة من مديريات سرواح ومهلية وجبل مراد ورحب في محافظة مارب، وشن غارة على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعب في الجوف، واستهدف ب4 غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وشن غارتين على المطار في محافظة تعز، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 154 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 40 خرق بتحليق الطيران الاستطلاع المسلح على أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والحديدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، و4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاع المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في الضالع والحديدة وتعز، و4 خروقات باستحداث تحصينات قتالية في حجة، والبيضاء والحديدة، وتضمنت الخروقات عشرات الخروق بإطلاق نار وبمدفعية على منازل المواطنين ومواقع الجيش في مارب وتعز وصعدة والضالع والحديدة وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 64 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران التجسس المقاتل على حيس، وسبع خروقات بالقصف المدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابتين للمنافقين بمنطقة كرش بصاروخ مضاد للدروع وقتل من عليها، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمع عسكري لجنود العدو في منطقة الطول بعدة صواريخ الصرخة أصابت أهدافها وحققت خسائر في صفوف العدو وآلياته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقطت طائرة حربية سعودية نوع تايفون في محافظة أبين وفقد طيارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 5 مرتزقة بينهم قيادي بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم خلف التباب السود في حريب نهم غرب مأرب، وقتل قائد ما يسمى الكتيبة الثالثة بميليشيا المرتزقة المدعو مرزوق الحرملي وأربعة من مرافقيه في كمين للجيش واللجان الشعبية خلف التباب السود بحريب نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن أبطال الجيش واللجان الشعبية قصفاً على مواقع المرتزقة في الجبلية بالساحل ما أدى إلى قتل أعداد منهم، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آليتين بعبوات ناسفة في منطقة الجاح بالساحل الغربي، ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 15 مرتزقاً كانوا على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل قائد معركة كيلو 16 القيادي في القاعدة عدنان الحكم اليافعي، حيث أصيب برأسه خلال عملية استدراج وكمائن محكمة للمجاهدين على القوات الغازية في محيط مطار الحديدة وكيلو 16، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 مسلحا من المرتزقة التابعين للإمارات بينهم أجانب، وتدمير أكثر من 14 آلية عسكرية بينها 8 مدرعات أشكوش وطقمان مسلحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر واحد على معسكر مستحدث في نجران المحتلة أصاب هدفه وخلف خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية مشتركة مع وحدة المدفعية على تجمعات العدو والخونة بحيران ومثلث عاهم، خلفت أكثر من 30 قتيل وجريح في صفوف العدو، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حرض ومثلث عاهم، ونفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة جنوب حيران وكبدوهم خسائر في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر الأبطال المجاهدين زحفا واسعا للمرتزقة شرق الدود وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، وتمكنوا من كسر زحفين على مواقعهم قبالة قطاع الدائر وكبدوهم خسائر كبرى، كما نفذوا عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبهة السلان بالمصلوب وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة جاسوسية مقاتل النوع وينغ لونغ 2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بصعدة، وتمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وتم توثيق العملية بعدسة الإعلام الحربي.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، نقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفة عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ. أكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات دفاعا عن اليمن وتصدي العدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. إن الشعب اليمني العظيم شعب العروبة والإسلام، شعب الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعب الثقة بالله والتوكل عليه. لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المظلومين المجوعين في الشعب الفلسطيني، ولن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيل الله والمستضعفين. قواتنا المسلحة ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 13 من سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
8: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد أن تحدثنا حول الخطوات الأولى والإجراءات الأولى التي قام بها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما وصل إلى المدينة المنورة وكيف بدأ يبني المجتمع الإسلامي هناك، الآن نصل إلى نقطة

0: مهمة وهي الإذن بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. كان المسلمين في المرحلة المكية غير مأذون لهم بالقتال، يعني كانوا غير مأذون لهم بالقتال لأسباب كثيرة، ومن أهم هذا الأسباب ما قد بالشيء الحاضنة، يعني الحاضنة التي تحمل المشروع وتتبنى هذا المشروع وتهيئ الأجواء لبناء أمة. فكان وضعية المسلمين في تلك المرحلة المكية ضمن الوضعية التي قال الله عنها في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن خلاص كفوا أيديكم، ما قد وقت قتال، الآن اتحركوا بالأوامر الذي أمركم النبي، يعني قيموا الصلاة والزكاة، اعملوا تي الأعمال بعيدا عن المعارك العسكرية. وهنا بنلاحظ أنه مسيرة الرسول مرت بمراحل وضعيات مختلفة، على أساس نعرف أنه هذا المسيرة، مسيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، مسيرة الإسلام بشكل عام هي خاضعة لسنن الله سبحانه وتعالى، خاضعة لسنن الله والنواميس والموازين الذي بيضعها الباري سبحانه وتعالى في الأرض. مرت بمراحل وضعيات مختلفة. كان بداية تحرك رسول الله عبارة عن استقطاب فردي مدروس لعشائر معينة، يعني استقطاب فردي من عدة عشائر كذا، يعني يشوف من الذي هو مهيأ لقبول الحق، وأيضا تركيز الجهد على العشير الأقربين، وتحدثنا الأسباب لماذا التركيز على العشير الأقربين. وبعد فترة تحول العمل إلى إطار أوسع من إطار قريش ومن حولها، وبدأ الصدام الثقافي المباشر بيتجلى بصورة ظاهر اجتماعية. يعني بتلاحظوا كيف الخطوات الأولى استقطاب فردي، تركيز على الحاضنة الأقرب وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعدها توسع الموضوع لتنذر أم القرى ومن حولها. يعني عشان نفهم أن الإسلام العظيم حتى وهو مع هدف كبير يتحرك على أساسه، ولا يغفل عن الأهداف المرحلية الذي معها مؤشرات قياس واضحة. لاحظتوا كيف أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وهذا طريقة الإسلام وهذه سنن الله سبحانه وتعالى. بدأ الصدام الثقافي المباشر يتجلى بصورة ظاهر اجتماعية. في تلك الفترة ما قد أذن، مثل ما قلنا في المرحلة المكية ما قد أذن للمسلمين بالقتال، يعني وأمروا بالتحمل والصبر على الأذى في سبيل تبليغ الرسالة الدين يعني. وبعد فترة معينة بدأت الهجرة إلى المدينة، وبدأ معها تأسيس قاعدة انطلاق مستقرة للمؤمنين. بعد فترة بدأ الإذن للمؤمنين، يعني تلاحظوا كيف مشهد الأمور على مراحل، مرحلي وتدرج مدروس، على أساس نفهم أن من طبيعة الدين هذا أسس مهمة. يعني أولا القراءة والتعاطي مع الواقع بشكل مدروس ومخطط له، حتوا كيف طبعا وبروحي غير انهزامية، ما هوش لأن البعض بيعكس هزيمته النفسية على الواقع ويحاول أنه ينشرع هزائمها النفسية ويشرع لها يعني علميا وغيرها. لا، الإسلام العظيم بيدرس الموضوع، والنبي القائد العظيم يقرأ الموضوع بشكل مدروس مخطط وبروحية قوية يعني غير انهزامية، وعارف النبي أن الدين هذا مسيرة بتواجه واقع بشري يعني بالوسائل المناسبة والمكافأة لوجوده. يعني معنى امشوا بعد النبي أو امشوا بعد وارث الكتاب هو الذي داري كيف ينتقل بكم من مرحلة إلى أخرى، يعني بالشكل الذي ما يجوا فيها مغامرات غير مدروسة، ولا يجوا فيها قفزات غير مقبولة. فالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله كان ينتقل بهم نقلات حكيمة وبطريقة مدروسة ومخطط لها فالدين هذا يا أخوة أيضا من الأشياء المهمة أنه هو بطبيعة حركي، يعني الطبيعة الحركية في هذا الدين، لأن للأسف كثير من العلماء حولوا الدين إلى قوالب جامدة يعني، بينما الدين هو طبيعة حركي، هو دين عملي يعني، ويتحرك وفق مراحل يعني، وكل مرحلة لها متطلبات والنبي هو المعني، يعني النبي أو وارث الكتاب، القيادة الحكيمة القرآنية هي التي تنتقل بالناس من مرحلة إلى أخرى، وتراعي النقلة بشكل حكيم، تراعي النقلة بشكل حكيم. وهذا الموضوع مهم أن احنا نستوعب، لأن البعض من العلماء يجي يفعلق قواعد ثابتة، يعني خلاص ثابتة، ما لا يعني بعض الأحيان يجي يستنبطوا من النصوص قواعد ثابتة ويحرفوا حتى معانيها. مثلا بعض المنهزمين من المطبعين، وشوفوا احنا ليش بنقول ان دراسة الموضوع بروحية غير انهزامية، بعض المنهزمين من المطبعين مع الكيان الصهيوني يجي يسوق لك نصوص وردت في مرحلة معينة، مثل قول الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يقول خلاص فاعفوا واصفحوا، ويشي يخلي الموضوع وكأنها حالة ثابتة في التعامل مع أهل الكتاب. وهذا توظيف خاطئ، توظيف خاطئ جدا، يعني هذا توظيف خاطئ. هذا مرحلة، كان العدو الميداني الذي هو عدو وخطر وجودي يعني على المسلمين، على كيان الإسلام، هم قريش، وكان بيهود حولهم ما كانوا يأثروا، ما هم يعني خطورتهم مثل خطورة كفار قريش وشدة كفار قريش يعني وعزيمة وشكيمة هؤلاء. فالنبي من أجل لا يتشتت عسكريا كان بعض الأحيان يجوا يلعبوا اليهود هنا وهنا، والنبي متفرغ والجيش الإسلامي منشغل انشغال كبير جدا بالقتال مع القرشيين، فكان الله بيقول له فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني ما هوش بالضرورة تفتحوا أكثر من معارك، اكتفوا بإجراء معين مع هؤلاء، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أيجي أمر الله رب العالمين والوقت المناسب وترجعوا تدقوا أبتهم براحتكم. وفعلا كان النبي ينتهي من ضرب كفار قريش، وبعدها مباشرة اليهود دول الذي لعبوا بذيلهم أثناء المعركة مع القرشيين واضطر النبي يتخذ إجراء معين معهم ما يدخل المعركة الشاملة، بيحتاجوا يلعبوا بذيلهم، والنبي يستغل الفرصة ويهات ودق أبتهم على الهامش، ضرب اليهود على الهامش، طهر الجزيرة العربية على الهامش من اليهود على الهامش. إذن هنا نفهم بأن الدين هو بطبيعته حركي عملي، وجال كل المراحل وينتقل بالناس من مرحلة إلى أخرى. لا نتعامل مع الدين بقوالب جامدة، بقوالب جامدة وكأن الحياة كلها مرحلة واحدة، ما بتتغير الوضعيات ولا بتتغير المراحل، لا. فالدين هذا هو بطبيعته حيوي، وإذا رغم حيويته وحركيته ورغم يعني هذا الحالة، وهذا الحيوية ما بتخرج عن جوهر ومبادئها المهمة، ما بتخرج إطلاقا. التغيير في المراحل والانتقال مرحلة أخرى، وماش معنى تنازل، ما هوش تنازل. بعض الجماعات الدينية وعلى رأسها الإخوان المتأسلمين وبعض الكيانات الوهابية وبعض الحركات الدينية البعيدة عن القرآن الكريم، يعني حولت الأمور إلى أقلمة يعني، وتنازلت عن مبادئها من أجل الوصول إلى السلطة، يعني أجل الوصول إلى السلطة. لا، أنا هذا مرحلة معينة، لما بيقول فاعفوا واصفحوا ما هوش معنى قد إيش حالة ثابتة، هذا مرحلة معينة، وأنتم منشغلين الآن بقتال القرشيين، اكتفوا بإجراء معين مع الملاعين دول اليهود، وعيجي وقتهم حتى يأتي الله بأمره. وفعلا أتى أمر الله وتم تطهيرهم من الجزيرة العربية بأكمل. إن شاء الله نستمر في الموضوع ونستكمل الحلقات في القادم الأيام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون،
2: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر معاني هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات العظيمة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 67 من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله علها تكون هدى يوصلنا إلى معرفة الله وإلى طريق الحق وإلى رضا الله سبحانه، ونورا في صدورنا، نسأل الله يجعلها كذلك. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. المعنى أحبتي الكرام، فوربك لنحشرنهم والشياطين، أي لنحشرن الكافرين بالآخرة والشياطين المضلين لهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فهم حولها يرونها ويسمعون صوتها جثيا على ركبهم، ولعلهم من شدة الخوف ضعفوا عن القيام فجثوا على الركب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. المعنى في هذه الآية، تأملوا معي أحبتي الكرام، ثم لننزعن من كل شيعة، أي من كل جماعة متشايعين يجمعهم أمر من الباطل يتعاونون عليه. ولعله عبر بالنزع لأن أخذه من بينهم نزع لكونهم مزدحمين متراكمين. أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي تمردا وإصرارا على الباطل، فاستحق أن يقدم إلى جهنم قبل أصحابه الذين نزع من بينهم تعجيلا لعذابه قبلهم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين وعلمه تعالى بهم: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وعلمه تعالى بهم، علمه بتفاصيل عصيانهم ومقاديره ومقادير عتوهم. فهو سبحانه لا يغلط حاشاه في نزع من ينزع من بينهم، أو نحن أعلم بالذين هم أحق بالمسارعة إلى جهنم لأنهم أحق بالعذاب من غيرهم مع اشتراكهم في استحقاق العذاب والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم من ذلك أحبتي الكرام. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، خطاب للذين أحضرهم حول جهنم وبقوا هناك مع الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا وارد جهنم. الخطاب يقول هنا السيد المولى بدر الدين، الخطاب للذين أحضرهم حول جهنم الذين قال عنهم في الآية السابقة: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقول هنا الخطاب للذين أحضرهم حول جهنم وبقوا هناك بعد الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا وارد جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، أي حتمه على نفسه، أي أوجبه مقضيا، أي واقعا مفعولا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المعنى: ثم ننجي الذين اتقوا بإدخالهم الجنة أو ضرب سور بينهم وبين أهل النار، ونذر الظالمين فيها جثيا، جمع جاث، والجاثي المعتمد على ركبتيه بين الانتصاب والقعود، ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من الظالمين، وأن يرينا في الظالمين عجائب قدرته، وهذا هو وعيد الله للظالمين ولا بد منه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أحبتي الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بآيات كتاب الله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر معاني هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات العظيمة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 67 من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله علها تكون هدى يوصلنا إلى معرفة الله وإلى طريق الحق وإلى رضا الله سبحانه، ونورا في صدورنا، نسأل الله يجعلها كذلك. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. المعنى أحبتي الكرام، فوربك لنحشرنهم والشياطين، أي لنحشرن الكافرين بالآخرة والشياطين المضلين لهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فهم حولها يرونها ويسمعون صوتها جثيا على ركبهم، ولعلهم من شدة الخوف ضعفوا عن القيام فجثوا على الركب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. المعنى في هذه الآية، تأملوا معي أحبتي الكرام، ثم لننزعن من كل شيعة، أي من كل جماعة متشايعين يجمعهم أمر من الباطل يتعاونون عليه. ولعله عبر بالنزع لأن أخذه من بينهم نزع لكونهم مزدحمين متراكمين. أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي تمردا وإصرارا على الباطل، فاستحق أن يقدم إلى جهنم قبل أصحابه الذين نزع من بينهم تعجيلا لعذابه قبلهم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين وعلمه تعالى بهم، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وعلمه تعالى بهم، علمه بتفاصيل عصيانهم ومقاديره ومقادير عتوهم، فهو سبحانه لا يغلط حاشاه في نزع من ينزع من بينهم، أو نحن أعلم بالذين هم أحق بالمسارعة إلى جهنم لأنهم أحق بالعذاب من غيرهم مع اشتراكهم في استحقاق العذاب والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم من ذلك أحبتي الكرام. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، خطاب للذين أحضرهم حول جهنم وبقوا هناك مع الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا وارد جهنم. الخطاب، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، الخطاب للذين أحضرهم حول جهنم الذين قال عنهم في الآيات السابقة: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقول هنا الخطاب للذين أحضرهم حول جهنم وبقوا هناك بعد الذين نزعهم من بينهم، أي ما منكم أحد إلا وارد جهنم. كان على ربك حتما مقضيا، أي حتمه على نفسه، أي أوجبه مقضيا، أي واقعا مفعولا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المعنى: ثم ننجي الذين اتقوا بإدخالهم الجنة أو ضرب سور بينهم وبين أهل النار، ونذر الظالمين فيها جثيا، جمع جاث، والجاثي المعتمد على ركبتيه بين الانتصاب والقعود، ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من الظالمين، وأن يرينا في الظالمين عجائب قدرته، وهذا هو وعيد الله للظالمين ولا بد منه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أحبتي الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بآيات كتاب الله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك. ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم صنعاء هي الأمر والناهي، قاعدة المعركة بالطور، المعركة معركة مقدسة لتحرير كل شبر داخل الأراضي اليمنية، معركة الكرامة والسيادة، معركة حنانة طنانة بتستعيد كل شبر محتل. عميد يقع القرار يمني والكلمة يمنية، وترجع للبلاد هيبته ويرجع للناس اعتبارهم. الوصايا الخارجية هذا ما عبش وصايا خارجية، قط يد السعودية من المذود. وصايا خارجية ما عبش، بعيدين من الوصايا السعودية الذي هي جاثمة فوق سطر اليمن. هذا قريب من 21 سبتمبر الذي كان يتعذبوا منه بعاد 18-19-20-21. قال وعوذ بالله من 21 تبصر من خباثتهم ومن لعانتهم. العنجاء على بلا روسهم، طرحت في روسهم، خونوا ومرتزقوا وعملاء وبطال وكلهم الهين، طرحت في روسهم. سلام الله على يوم 21 سبتمبر الذي نتحرك والأبطال تحرك والأحرار تحرك والكبير والصغير، وقامت ثورة من كافة شرائح المجتمع. اليوم الكل مدعي للوقوف والوقف والحضور مع حكومة صنعاء نحرر البلاد. كلكم مدعيين، لا فرقة ولا جهة ولا حزب، الناس كلهم. احنا حق عز، احنا حق هجعة، احنا حق نستقل، لا حد يأمر علينا ولا حد ينهينا، ولا احنا بحاجة حد. تقع كلمتنا من روسنا ونرجع من سير خلق الله للمم. احنا هذا يأمر وهذا يوقف وهذا يتعرض وهذا ينهب، هي وكان ما عبش أوادم داخل البلاد، مشي سوا ولا هي سابرة ولا هي بوشة. يا ما التحية الخالد كل الخلود، خلود الدهر لأخوتنا الأحراء الأبطاء الشرفاء من أبناء عدن والصبيحة، الذي قالوا للسعودية قلع قلعوا بطنك. جوا الضباط السعوديين بيأمروا وينهوا، وهم فاهمين. بنقول لكم بأحرار داخل عدن في المناطق الجنوبية بالرجال، وإحنا واثقين إن بالناس مش راضيين بهذا الأفعال، بما بتفعلها السعودية ولا بما بيقع داخل اليمن بشكل عام. مش راضيين، لهم التحية ونفتخر بهم هذا الرجال، وبنقول إحنا أخوتكم. جاء السعودية يأمر وينهي ويهيمن وبببببب، قالوا له خرج، خرجت نفسك لكن تخرج من عرضك. عز وشموخ لو ما تبصر من هذا الرجال، هذا ذا الحي. أين باقي الرجال؟ أين باقي الأحرار؟ أين باقي الشرفاء؟ ذا الحين الوقت، ذا الحين هي غرف راس، ذا الحين هي الفرصة الذي تكسر هيبة السعودي وتعطف رقبته. ما جالس بأبوك داخل البلاد، قلع قلعوا بطنك، بصروا كب عامل الذي هم عندنا الأسرى. والله ما يسخى واحد انه يفرط ولا يطرف ولا يفعل حاجة مش يسابري، ما يسمحش الضمير. ملان لو تبصر كم يا أسرى، لو تسمع كم يا تسجيلات بحكومة ما تبثش لا قنوات ولا أذايع ولا حاجة، كم يقع الأيام عدت يا الكل، وعد اسمعوا وعد بسروا. بتوصل حكومة صنعاء على هذه الانتصارات ولا هذا الرقم إلا بفضل من الله وبمعاملة. أتينا المعاملة لكم التحية والشكر والتقدير. في عدن الأحرار الشرفاء الشامخين الأبطاء، والله أنك تسمع من هذا المواقف لو ما تفتخر، تزد ترتزح تترنعت بالرجاء. برد لك من الهيان وبرد لك من الفاترين، برد لك منهم. هذه هي اللحظة، هذا هو الوقت، ساعة هذا الحي للم الجروح والصفوف الوطنية، لأن احنا أبناء وطن واحد، أبناء اليمن احنا، أراضينا ما عاد بكاش، سهت ومهت لمن هب ودب ماشي، والشعب ما عاد يقبلش بأي وصايا خارجية. بعد هذا الأفعال، بعد هذا الأحداث، ما عاد مش الناس راضين يزيد يجي واحد من خارج البلاد ولا يزيد يقع عميل. أمانها 12 سنة قد كل واحد عيفعلها في عرق ذنه، وخضوع وذل وذبذبه ما عاد بش. الكل بنقول يا أبناء الشعب اليمني، التعول لكم كلكم والحكا لكم كلكم، وقت هذا الحين نخرج كل أجنبي وغازي من داخل البلاد، كسر القيود الذي احنا مقيدين به، القيود السعودية والوصايا السعودية. وقت هذا الحين لا يعني عاد نجلس لي حين، السعودية ما هي من علينا، من حين عرفنا رواحنا والمجبر يقولوا أبن جد السعودية غريم اليمن والسعودية عدو اليمن والسعودية، فحين جت ولم تجي نقطقط عظامها السعودية وغيرها، ومن عاد يزيد يفرض إرادة على الشعب اليمني. 12 سنة ذقنا الحر مر، الناس اهتانوا والناس تبهذلوا والناس جوعوا والناس مرضوا والناس عطشوا والناس لقوا اللقاء من تحت رأس السعودية. اليوم حصحص الحق، نهايتكم يا سعودية على يدينا، ضحينا برجاء وبنتي رجاء وبتسر رجاء، وما أحسيك الحرب إلا رجاء، لا طريق نزيد نثمن روسنا، ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه، هذا موقف مشرف عيقوع لكل حر ولكل بطل ولكل شامخ، هذا هو وقته. فالحين ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
8: جارح بشليل.
3: سام اف ام تقدم
10: ذاكرة العدوان والانتصار. 13 سبتمبر/أيلول ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على ملعب الفقيد المريسي لكرة القدم ومبنى الاتحاد العام اليمني لكرة القدم شمال العاصمة، ما أدى إلى أضرار بالغة، وشن 10 غارات على منطقتي الملاحيض والضيعة بمديرية الظاهر بصعدة، وغارتان على كهلان ومعسكر النجدة في صعدة، وغارة على منطقة أم الفتح بباقم، وغارة على مديرية الصفراء، وشن 8 على وادي جارة ومناطق متفرقة في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 10 غارات على مديرية سرواح في مأرب، وشن 6 غارات على منطقتي الوتدة ومفرق القامز، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وشن 5 على منطقة السوائل، وشن غارة على مدرسة بمنطقة آل عقاب في مديرية سحار، ما أسفر عن تدميرها وتضرر عدد كبير من المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان 9 غارات على أماكن متفرقة من مديرية حرض، وخلفت أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي في شدة مناطق متفرقة من المديرية، أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة طفلين، وفي الحديدة أصيب طفل برصاص الغزاة والخونة في منطقة المسلب بالتحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة من مدينة الربوعة في عسير المحتلة.
11: في حالة وفية واحدة، امرأة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة، تمام، الباقي حالات جرحى، استقبلناهم قدمنا لهم الإسعافات الأولية.
12: كنا في نادي السياحي جنب نادي السياحي الكشوبة، ننقل الأفش حقنا، ودينا أتت وقفت عندنا تحمل أفش بين، والطيران محلق ضربنا احنا ودينا.
13: انتم أسرة يعني؟
12: أسرة من احنا 5 نفر، استشهدت الأم و4 نفر جرحى.
14: المسافة من الزفلت للقرية، أنا موجود في وسط القرية، بحيث على أن الشظايا اللي وصلت دليل على أن الصاروخ النازل محرم.
15: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
10: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 21 غارة على مناطق متفرقة من محافظة صنعاء. وفي مأرب استشهد 4 مواطنين في غارات متفرقة استهدفت الطريق العام بمديرية مهلية، كما شن العدوان 19 غارة أخرى على مناطق متفرقة من مديريات رحبة ومدغل وصرواح في ذات المحافظة، واستهدف ب12 غارة مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 25 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومهلية وجبل مراد ورحب في محافظة مارب، وشن غارة على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف ب4 غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وشن غارتين على المطار في محافظة تعز، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 154 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 40 خرق بتحليق الطيران الاستطلاع المسلح على أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والحديدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، و4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاع المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في الضالع والحديدة وتعز، و4 خروقات باستحداث تحصينات قتالية في حجة والبيضاء والحديدة. وتضمنت الخروقات عشرات الخروق بإطلاق نار وبمدفعية على منازل المواطنين ومواقع الجيش في مارب وتعز وصعدة والضالع والحديدة وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة للطيران التجسس المقاتل على حيس، و7 خروقات بالقصف المدفعي، و52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابتين للمنافقين بمنطقة كرش بصاروخ مضاد للدروع وقتل من عليها، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمع عسكري لجنود العدو في منطقة الطول بعدة صواريخ الصرخة أصابت أهدافها وحققت خسائر في صفوف العدو وآلياته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقطت طائرة حربية سعودية نوع تايفون في محافظة أبين وفقد طيارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 5 مرتزقة بينهم قيادي بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم خلف التباب السود في حريب نهم غرب مأرب، وقتل قائد ما يسمى الكتيبة الثالثة بميليشيا المرتزقة المدعو مرزوق الحرملي و4 من مرافقيه في كمين للجيش واللجان الشعبية خلف التباب السود بحريب نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن أبطال الجيش واللجان الشعبية قصفاً على مواقع المرتزقة في الجبلية بالساحل ما أدى إلى قتل أعداد منهم، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آليتين بعبوات ناسفة في منطقة الجاح بالساحل الغربي ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 15 مرتزقاً كانوا على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل قائد معركة كيلو 16 القيادي في القاعدة عدنان الحكم اليافعي، وحيث أصيب برأسه خلال عملية استدراج وكمائن محكمة للمجاهدين على القوات الغازية في محيط مطار الحديدة وكيلو 16 ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 مسلحا من المرتزقة التابعين للإمارات بينهم أجانب، وتدمير أكثر من 14 آلية عسكرية بينها 8 مدرعات أشكوش وطقمان مسلحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر 1 على معسكر مستهدف في نجران المحتلة أصاب هدفه وخلف خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية مشتركة مع وحدة المدفعية على تجمعات العدو والخونة بحيران ومثلث عاهم، خلفت أكثر من 30 قتيل وجريح في صفوف العدو ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم، في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حرض ومثلث عاهم، ونفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة جنوب حيران وكبدوهم خسائر في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر الأبطال المجاهدين زحفاً واسعاً للمرتزقة شرق الدود وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، وتمكنوا من كسر زحفين على مواقعهم قبالة قطاع الدائر وكبدوهم خسائر كبرى، كما نفذوا عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبهة السلان بالمصلوب وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة جاسوسية مقاتل النوع وينغ لونغ 2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بصعدة، وتمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وتم توثيق العملية بعدسة الإعلام الحربي.
15: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
10: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفة عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ. أكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات دفاعا عن اليمن وتصدي العدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم.
16: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. إن الشعب اليمني العظيم شعب العروبة والإسلام، شعب الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعب الثقة بالله والتوكل عليه، لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المظلومين المجوعين في الشعب الفلسطيني، ولن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيل الله والمستضعفين. قواتنا المسلحة ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 13 من سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
10: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
17: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بسط لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عم نلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخلونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
13: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. انتم دائما متطلعون الى الله لانكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي انتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
14: جاي للنص كان مصدر على باب المندب بالكامل.
15: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
13: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
15: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
13: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.
15: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما
16: لذلك الأمني بمخابراته. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف لنقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه لتعرف أنه بإمكانها بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة. الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، وهي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانية، مهما كان لديه من وسائل يلهب بها. إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: هذه الوثائق تابعة للقوات السعودية كمان تابع. أيضا هذه وثائق تتبع القيادة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأيضا رئاسة الأركان.
1: المسيرة تكشف عن وثائق خطيرة عثرت عليها داخل مقر القيادة والسيطرة السعودي في ميناء المخا، وترصد خسائر التحشيدات السعودية بين ذباب وباب المندب.
2: على طول هذه الطريقة الرابطة بين ذباب وباب المندب نجد العشرات من هذه الأنواع من الآليات المختلفة.
1: صعود اليمن يربك العدو الصهيوني وسط دعوات صهيونية لسد الفراغ والتقدم نحو تحالف أمني أوسع مع الرياض. أضرار في قاعدة عسكرية سعودية في شرورة وتحذيرات من نفاد وشيك لمخزونات التصدير السعودي في ظل تعطل شريان أرامكو. الأسرى المحررون يروون قصصا مؤلمة لجانب من سنين العذاب بالطريقة الأمريكية في سجون الساحل الغربي. الزكاة تدشن توزيع 15,000 سلة غذائية، والحديدة تستقبل أكثر من 320 ممن شملهم العفو الرئاسي. العدو السعودي يجدد غاراته على صعدة وتعز والجوف، وتحشيداته تقطع الطريق على المواطنين بين تعز والحوبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. زلزال الساحل الغربي لليمن لا يزال لليوم الثالث على التوالي يضرب بارتداداته على الفوالق المحلية والإقليمية نتيجة ضغطه المستمر على الأعداء نفسيا وميدانيا. ففيما تكشف حقائق الميدان بالصوت والصورة والوثائق حقيقة الدور السعودي القذر في الساحل الغربي، تتكشف الخسائر تباعا في عديد وعتاد السعودية وتحشيداتها. وضمن هذا السياق نستعرض في نشرة الأخبار جانبا من المدرعات والآليات التي حشدت للعدوان على الشعب اليمني وانتهى بها المطاف في منعطفات الساحل وشعابه، إما مدمرة أو معطوبة أو غنيمة، على أن نجاح الخطوة اليمنية المتقدمة في إسقاط مخطط العدو السعودي لا يقتصر فقط على محاور التقدم، بل يمتد إلى إعادة فرز المحاور محليا وإقليميا ودوليا، ويثبت من جديد أن التحشيدات في الساحل لم تكن مجرد تحشيدات سعودية فحسب، بقدر ما كانت حاجز صد للدفاع عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية أولا والسعودية تاليا. ويعزز ذلك تصاعد مخاوف الصهاينة بعد الزلزال العسكري والتحول الاستراتيجي وليس قبله، كما لو أنه مسهم جنون البقر أو حالة هستيرية نتيجة مزيج معقد من العوامل في حالة مرضية تتقاطع إلى حد التماهي مع الحالة المرضية لدى مملكة قرن الشيطان، حتى بات قادة سابقون في الشباك الصهيوني يدعون إلى مزيد من تشبيك العلاقات مع الرياض لتأسيس تحالف صهيوني سعودي أمني أوسع يسد ما يصفونه بفراغ تراجع الرهان على تدخل أمريكي أو تركي باكستاني مباشر. ومثل هذه الطروحات الصهيونية تسقط قناع الحرمين والدين والإسلام عن حكام الرياض وتدخلهم في مأزق أخلاقي، كما أدخلوا مملكتهم في مأزق استراتيجي أوصلهم إلى حد تعطل شريان أرامكو وتضييق منافذ ومسارات النفط السعودي، وتقرب البقرة الحلوب أو تقترب من مرحلة الجفاف مع تصاعد التحذيرات من نفاد مخزونات التصدير السعودية خلال أيام بسبب توقف خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف مؤخرا ليرتد سلاح النفط على من أحرق به أو من أحرق به الأشقاء الأقربين والأبعدين.

0: الصاروخية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات. نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق من باب المندب لحشام المسير.
1: من المظاهر العسكرية داخل ميناء المخا، وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها،
0: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأدنى به.
2: تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
0: المخا تتنفس السعداء برحيل المشروع الخياني.
3: حصلت المسيرة على وثائق تتضمن برقيات وتوجيهات صادرة عن وزارة الدفاع السعودية ورئاسة هيئة الأركان، تخاطب فيها مختلف قواتها العسكرية في ميناء المخا، وتعتبره قاعدة عسكرية إلى جانب وثائق متعددة. مراسلنا أجرى جولة ميدانية في مقر القيادة والسيطرة السعودية في ميناء المخا، وعاد بالتقرير التالي.
1: هذه واحدة من أكبر المنشآت العسكرية والأشد تحصينا داخل ميناء المخا كما نشاهد. بإمكاننا في هذه اللحظات أن نجري جولة داخل هذا المقر، والذي كانت تتواجد فيه قيادة القوات السعودية المتعلقة بالقيادة والسيطرة العسكرية داخل هذا المكان. إذن هذا هو أول الأماكن التي نجري فيها هذه الجولة كما نشاهد. هنا أيضا مكان آخر لأماكن تواجد الجنود والقوات السعودية كما نشاهد. مشاهدينا الأعزاء، قائد القاعدة متقدمة بالمخاء والوثيقة صادرة عن المملكة العربية السعودية، وزارة الدفاع، قيادة القوات المشتركة، رئاسة هيئة الركن للقيادة المشتركة، التخطيط والميزانية، قسم الاحتياط. هذه وثيقة أيضا تثبت تواجد القوات السعودية العسكرية في قلب ميناء المخا. هناك العديد من البرقيات الصادرة من وزارة الدفاع السعودية وقيادة الأركان في هذه الوثائق التي حصلنا عليها داخل مقر القيادة والسيطرة في ميناء المخا كما تثبت هذه الوثائق والمشاهد أيضا. هذه أيضا نتابع برقية عاجلة صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة، قيادة القوات المشتركة، قيادة قوة شرور الدعم والإسناد بالداخل اليمني، قيادة مفرزة الخوخة كما نشاهد. هذه الوثيقة أيضا التي حصلنا عليها في هذه الأماكن. في كل متعلقات العمليات العسكرية من مخازن وقوات وتجهيزات واستعدادات، نكتشف كلما مررنا من مكان إلى آخر وجود العديد من الغرف والأماكن التي كانت تتواجد فيها قوات العدو السعودي في قلب ميناء المخا. إذا نخرج في هذه اللحظات إلى أماكن أخرى بداخل ميناء المخا. وأيضا ما يميز هذا الموقع أنه يقع بالقرب من مطار المخا، مطار المخا الذي يقع في الجهة المقابلة. هذه هي البوابات الخاصة بالدخول إلى هذه الثكنات العسكرية كما نشاهد. وهذه التكسرات والتهدمات هي ناتجة عن العديد من الضربات الصاروخية التي نفذتها قواتنا المسلحة للقوات السعودية المتواجدة في ميناء المخا كما نشاهد. هذه التهدمات، وهذه هنا محل الضربات الصاروخية، نتابع حجم الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القوات السعودية في داخل المخا. هذه بعض آثار الدمار والشظايا للصواريخ اليمنية. ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى داخل هذه الأماكن والتحصينات لنتعرف أكثر يبدو أن هذا المكان كان خاص به الاجتماعات العسكرية. هذه صور آل سعود في هذه الغرفة التابعة للقيادة والصيدرة في ميناء المخا. هذا طبعا أكبر الأماكن التي زرناها منذ تواجدنا في مدينة المخا والتحديد في ميناء المخا. وعجبا لادعاءاتهم عند استهداف قواتنا المسلحة لهذه الأماكن على أنها كانت أماكن مدنية، كانوا يتباكون عن إصابات في صفوف المدنيين. وما نشاهده الآن هي أكبر ثكنة عسكرية بحرية، هي بالإمكان والتأكيد أن نؤكد أنها قاعدة بحرية كاملة التجهيزات والاستعدادات من مختلف النواحي.
3: تكشف مشاهد عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا حجم الخسائر التي لحقت بتحشيدات العدو السعودي بعد تدمير وإعطاب عدد كبير من المدرعات والآليات العسكرية واغتنام أخرى خلال تقدم القوات المسلحة في محاور العملية. الزميل حشامي رصد جانبا من هذه الخسائر.
4: على طول هذه الطريقة الرابطة بين ذباب وباب المندب نجد العشرات من هذه الأنواع من الآليات المختلفة، عموما من المدرعات التي كان يحشد بها العدو السعودي منافقي هذه الجبهة، ربما أشكوش وصناعة أمريكية مختلفة وغربية، أعطبت إما بسبب الهروب الكبير الذي حصل قبل ساعات من الآن على هذه الرمال والكفار الرملية، والسبب الأكثر هو بسبب نيران مجاهدي القوات المسلحة اليمنية الذين لاحقوا هذه التجمعات وشردوا بها على هذه الخبوث. هذه أيضا واحدة من الآليات ربما التي اغتنمها مجاهدي والجيش واللجان الشعبية، وهي في طريق تجميعها أو لعلها من الآليات التي شاركت في العمليات العسكرية. مع زخم هذه الانتصارات واتساعها ربما لا نستطيع أن نلم بحجم المشهد وأطرافه ما بين الآليات التي اغتنمها أو الآليات التي شاركت في الزحوفات. كل ما يعنينا هو أن نواكب قوات الجيش والقوات المسلحة في مرامي هذه الأرض المترامية الأرض.
5: الانتصارات العظيمة التي قمنا بها، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادتنا الحكيمة
6: قوة الله. ليعتبر الجميع بما يجري هذه إرادة إلهية.
4: كل شيء يتواجد في هذه الجبهة بالأضعاف، هذه المدرعات بأصنافها بألوانها بأنواعها تتواجد منها العشرات، كذلك الحال بالنسبة للأسلحة والمخازن والعتاد والآليات والذخائر. في هذه الجبهة من الغنائم ما لم يحصل عليه المجاهدون في عملية عسكرية من قبل.

يميز هذا النوع من المدرعات بعدة خصائص: القوة، المتانة، المرونة التشغيلية، القتالية العالية، لكنها تفقد كل خصائصها حين تكون في مواجهة رجال الرجال. اليوم وقد صارت في عهدتهم، قد تعود لها بعض تلك المزايا. الله

إذا نشاهد في هذا المكان آثار غارتين من طيران العدوان حاولت أن تضرب بعض المدرعات الآلية المدرعة التي يغتنمها مجاهد القوات المسلحة اليمنية. نلاحظ حجم الحفرة التي تسببت بها الغارة ولم تصب مباشرة

0: في العام 2015 وقفت في مشهد مماثل لهذا على متن دبابة برامز سعودية في منطقة جيزان، احترقت بأيدي الجيش واللجان الشعبية في حينه. اليوم أقف على متن هذه المدرعة من نوع شكوش وهي تحترق في أقصى نقطة من أرض الجزيرة العربية في باب المندب. بين ذلك التاريخ وهذا اليوم نهاية للوصاية الأمريكية، وكتب موت كامل للنفوذ السعودي في اليمن.
1: المشاهد الأولية التي وزعها الإعلام الحربي كشفت عن جانب من تفاصيل الطوفان في جبهة الساحل الغربي، حين كانت القوات المسلحة في سباق مع النتائج المبهرة بفضل الله وعونه.
2: تقوم بفضل الله وعونه، أكمنوا لهم المجاهدين بعون الله وبركته.
3: الرعب يسبق زحوف القوات المسلحة. هنا تكشف المشاهد عن حالة الذعر والهلع التي دفعت بآليات العدو إلى التخبط والاصطدام ببعضها في محاولة بائسة للفرار من كمين محكم أطبق عليهم من حيث لا يحتسبون.
2: هذاك الطقم واحد، هذا بحرق اثنين، وهذا الهيلوكس الثالث، وهذا الرابعة، وهذا الخامس، وهذا السادس، وهذا السابع، وهذاك الثامن، وذاك التاسع، وذي في المفرق العاشر.
3: انقشع غبار المعركة عن كارثة محققة وخسائر فاقت التوقعات في عديد وعتاد التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
4: هذا أحد المرتزقة،
2: وهذا الثالث،
5: هذه أحد جثث المرتزقة ماشية.
6: هؤلاء مرتزقة الهجوم.
7: يا بدي لك تشش، الله يكتب أجرك يا ولي الله.
8: أيدي صغار، أيدي صغار مع هذا، مع
9: تم قبضهم الآن.
10: أسرى العدو، هؤلاء أسرى المرتزقة،
11: هؤلاء أسرى المرتزقة.
3: ظهر مقاتل القوات المسلحة في سباق مع نتائج العملية الكبرى. انهيار الكثير من خطوط دفاع العدو كان يسبق وصول المجاهدين إلى المعسكرات والمواقع المحصنة المكدسة بالآليات والمدرعات الحديثة والترسانات العسكرية المتنوعة.
12: هذه غنائم المرتزقة التي تركوا بعد الفرار.
13: تم السيطرة على ديار 37.
3: الغنائم التي حصلت عليها القوات المسلحة تكشف أن الجبهة لم تكن محصنة بالجبال الوعرة والمعسكرات فحسب، وإنما بالإمكانات العسكرية من مدرعات وأنظمة حماية وغيرها.
14: هذه هي غنائم العدو، بفضل الله سبحانه وتعالى تم السيطرة عليها ونحرم من مواقعهم. طبعا الغنائم حق العدو بفضل الله تم.
3: سقطت كل الترتيبات التي استمرت لسنوات. كان يراد لهذه الجبهة أن تتشكل كدويلة تمثل رأس حربة للهيمنة الأمريكية وحارسة لأمن الكيان الغاصب.
15: هذه إحدى غنائم المرتزقة، فلتوا وشردوا، يا ربي لك الحمد.
16: المشاهدين، هذه منظومة الأدارات يغتنمون المجاهدين في معسكر طارق.
17: هذه الآليات.
3: ما حصل يؤسس لإنجازات مماثلة حتى تتحقق لليمن الحرية والاستقلال الكامل وينعم بثرواته وخيراته.
1: تكشف التغطية الإعلامية الصهيونية أن إنجازات القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي وباب المندب رفعت منسوب القلق والانزعاج داخل كيان العدو، بالتوازي مع اتساع المأزق السعودي وتراجع الرهان على الدعم المباشر الأمريكي والتركي والباكستاني، وهو ما دفع مسؤولين سابقين في الشباك إلى الدعوة لاستغلال الفراغ والتقدم نحو تحالف أمني أوسع مع الرياض.
18: يكشف الخطاب الإعلامي في كيان العدو حجم القلق من التحول الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في الساحل باعتباره تحولا استراتيجيا يضع صنعاء في موقع أكثر تأثيرا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ومع دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، انتقلت تغطية العدو الإعلامية من توصيف الإنجاز إلى التحذير من واقع جديد يمنح اليمن قدرة أكبر على التحكم بالمعادلة في البحر الأحمر.
4: هناك قلق في إسرائيل وقلق في الجيش الإسرائيلي عقب سلسلة النجاحات التي حققها الحوثيون في اليمن بالسيطرة فعليا على كامل خط الساحل والسيطرة على مضيق باب المندب، والجيش الإسرائيلي يتابع سلسلة نجاحات الحوثيين مع إظهار السعوديين والأمريكيين حالة من الضعف.
18: وفي مقابل هذا القلق تكشف تغطية إعلام العدو للحدث باعتباره مأزقا سعودية يتسع مع إحجام واشنطن عن الانخراط المباشر وتعثر الرهان على تركيا وباكستان، وهو ما دفع مسؤولا سابقا في جهاز الشباك إلى طرح كيان العدو كبديل يسعى لاغتنام الفرصة وملء هذا الفراغ عبر التطبيع واتفاقات أمنية أوسع.
19: يجدر بالسعودية أن تعيد النظر في التحالف الذي عقدته مع باكستان وتركيا، فنحن لا نرى كثيرا من المساعدة من جانبهما، وهي بحاجة إلى تغيير الاتجاه والتفكير في مسار اتفاقات أبراهام. لو كانت السعودية قد وقعت عليها لكان من الممكن أن تحصل على مساعدة استخباراتية أو على شكل آخر من المساعدة من إسرائيل، ولن أتفاجأ إذا ساء الوضع بالنسبة للسعودية لأنكم أوردتم تقريرا عن خط الأنابيب الذي تعرض للهجوم، ولا تزال هناك خطوط أنابيب أخرى، ولدى الحوثيين وسائل كثيرة تسمح لهم بمهاجمة السعودية بصورة أكثر قوة.
20: תיאוריה נוספת שלא פחות מזה שהחותים לא רוצים להילחם בארצות הברית זה טראמפ שלא רוצה.
21: اسمح لي أن أقول، في الحقيقة ليس الحوثيون من لا يريدون القتال مع الولايات المتحدة، بل إن ترامب هو من لا يريد القتال مع الحوثيين. يبدو أن السعوديين بقوا شبه وحيدين في مواجهة هذا التهديد، وهم عسكريا لا ينجحون في التعامل معه.
22: نعم، أولا أنت محق بالفعل، هناك نوع من الشعور بأن الحوثيين مرتدعون من كلام ترامب، لكن هذا غير صحيح قطعا. علينا أن نفهم أنه في هذه الساحة فإن المجتمع فيها لا يردع، لأنه يتحرك انطلاقا من أبعاد دينية جهادية، وبالطبع لا يمكن الاستخفاف بهذه الأمور. وترامب يحاول هنا تهدئة الساحة، لكن الحوثيين سيذهبون في الطريق حتى النهاية.
21: لكننا سمعنا عن ذلك التحالف الدفاعي للسعودية مع تركيا وباكستان، ألا يساعدهم في المواجهة؟
22: نعم، لدينا هنا فرصة، إسرائيل لديها فرصة، ولا شك في أن علينا استغلالها، ويجب أن يكون ذلك بموافقة الأمريكيين. نوع من التفاهم ونوع من الاتفاق مع السعوديين هو الأمر التالي الذي يجب علينا القيام به. السعوديون يبحثون عن حليف، وإسرائيل يجب أن تكون هناك من أجل ذلك وأن تستغل فرصة ملء هذا الفراغ.
18: وبين الانزعاج الصهيوني من اتساع الحضور اليمني في باب المندب والبحث السعودي عن مخرج من مأزقه الميداني، تتطابق المصالح بين كيان العدو الإسرائيلي والرياض في الحد من صعود اليمن كقوة قادرة على فرض معادلات جديدة في المنطقة.
1: نلفت إلى الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل عن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السري، حيث قال إن العدو السعودي شن 58 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية بطائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية في خميس مشيط، وأضاف بأن غارات العدو السعودي استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة. في سياق النشرة، أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن صنعاء ترحب بجميع أبناء الوطن، داعيا من لا يزالون في صف أعداء اليمن إلى العودة والاستفادة من العفو الرئاسي. قال عبد السلام إن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يؤكد حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي، محذرا من أن استمرار التجنيد والتحشيد مع الأطراف الخارجية المعادية لا يجلب سوى مزيد من الدمار واستنزاف أبناء اليمن ويخدم مشاريع الحصار والاقتتال، مشيدا بمن غادروا المعسكرات التابعة للسعودية وعادوا إلى أهلهم. استقبلت السلطة المحلية في الحديدة الأسرى المخدوعين ممن ألقوا السلاح وشملهم العفو الرئاسي حرصا على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي، آملين عودتهم إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الارتهان للخارج.
0: استقبلت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة 322 أسيرا ممن أسروا خلال تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وجزيرة زقر وجزيرة حنيش الكبرى والصغرى بعد تجنيدهم من مناطق متفرقة في الساحل والجزر اليمنية.
2: أنا أنصح أخواني الذي في صفوف المرتزقة وطارق عفاش أن يعودوا إلى حضن الوطن وأن يرجعوا إلى يد أنصار الله، وما رأينا منهم إلا كل خير، استقبلونا بما يرضي الله.
5: عمل قيصرية في جزيرة حنيش، استقبلونا أنصار الله أحسن استقبال وعملونا أحسن معاملة وأكرمونا، فنظرا أنا أشكرهم لكل الشكر وأدعو أخواننا المغرر بهم الباقي الصف المرتزقة أن يعودوا إلى رشدهم بين أخوانهم.
23: أقدم رسالتي إلى الزملاء الباقين الذي شردوا مع أركان الكتيبة، هل أنت عدكت أمان إن أنت تتعسكر معهم أو ترابط معهم وهو من تركنا بالجزر وشرد هو حق المرافقين؟
24: تمت البيعة من القيادة حقنا سيبون حالحانا ونحن سلمنا أنصر الله،
25: سلمنا والأمور طيبة وحصلنا حفاوة واستقبال وكأن احنا بين اخواننا، وفعلا احنا بين اخواننا بالنهاية كلنا يمنيين
26: كلهم فحطوا
27: ما الخير كده ما القيادات حقهم
26: ايوه كلهم فحطوا
27: خلوا لكم حالكم
26: وحنا قاعد احنا بجربوا قاعد تشوفنا بكل شيء،
28: وانصار الله ما شفنا منهم الا كل خير واستقبلونا بكرمهم وشيمتهم وان شاء الله ما شفنا منهم الا كل خير.
29: اشرنا لهم بالرايه البيضاء عشان يقوا عندنا اقوا سلمنا استحنا وعاملوا احنا معامله اخوه معامله ملوك عاملوا احنا احسن ما كانوا يعاملوا قادتنا.
30: وننسى على اخواننا اللي قاعد في صفوف المرتزقه ان يعودوا الى جيت الصواب.
0: وخلال حفل الاستقبال دعا محافظ الحديدة اللواء عبد الله عطيفي الأسرى إلى العودة إلى جادة الصواب والتبرؤ من قوى العدوان، فيما أكد قائد قوات الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري تسهيل عودتهم إلى منازلهم ومحافظاتهم، داعيا إلى مراجعة المواقف ورفض استخدام أبناء اليمن في خدمة مشاريع العدو السعودي، خصوصا في وقت تخوض فيه القوات اليمنية مواجهة مع العدو الصهيوني وتفرض عليه الحصار البحري.
31: اليوم نعمة كبيرة نأتوا في أخوتكم وفي بلدكم رغم مكان العدوان المرتزقة الإسرائيلي السوري والأمريكان وإسرائيل كانوا يمر التحريض ويغرّوكم ضد أبناء بلدكم وأبناء جدتكم.
32: فلذلك يا أخواني أنا أريد أن كل واحد يسمع نفسه ويراجع نفسه، أنت في بلدك في وطنك صفي حساباتك مع نفسك مع نفسك وثق بالله وخلي ولاك لله. أنا أنصح الرجوع إلى أولا وجلس وحاسب نفسك قلب صفحاتك.
0: يحمل استقبال الأسرى وتسهيل عودتهم رسالة للمغرر بهم بأن طريق العودة إلى الوطن ما يزال مفتوحا، في مقابل مشاريع التحشيد التي تدفع بأبناء اليمن إلى جبهات تخدم مصالح خارجية. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
1: التقت المسيرة بعدد من الأسرى الذين رووا جانبا من سنين الأسر وتناوب السجان السعودي على التعذيب نفسيا وجسديا على الطريقة الأمريكية في سجون الساحل الغربية.
3: ما بين الأسر والتحرير ملاحم من الصبر سطرها الأسرى أمام وحشية السجان وإفراطه في الإجرام. الأسرى المحررون يروون جانبا من صنوف التوحش وأشكال التعذيب التي مورست بحقهم في سجون العدو السعودي بالساحل الغربي.
6: تم تعذيبنا في داخل السجون 3 شهور و6 أيام، تعذيب أشد التعذيب.
7: 7 أيام جلس في التعذيب، حتى ورمته رجلي ما عرفش الأرض معلق، بس هكذا يدين بين طاقة حكلم بلادي، حتى رجلي هزين هكذا قابل فوق جسمي فوق المعرض، ما يخلوناش حتى راح أبي.
8: ما فيش أكل، ما فيش نوم، الماء الله يعزك بالكاس السفري في اليوم يعني كاس ونص أو كاسين، إلى حلقنا هذا وقف.
6: كهرباء في رقبتي وفي رجولي، لما أغمى علي مدة 4 أيام فاقد الوعي، وصعبونا إلى أخبر حقهم تبعهم لأجل التعالج. بعد 4 أيام صحيت من الغيبوبة اللي أنا فيها ورجعونا تعذيب من جديد.
7: تعذيب
6: تعذيب
7: ما بش عندهم يعني رجولة، ما بش كرامة، ما بش إنسانية، ما بش هذه ضاع النهاية منهم، ما بش عروبة.
3: تعددت السجون والأسلوب واحد، جنود العدو السعودي أشرفوا ومارسوا وتفننوا التعذيب وأسرفوا في الحقارة وتعمدوا الاحتقار دون رادع ولا وازع.
8: السعوديين زادوا الطين بلة، ربطوا لنا رجولنا وأيادينا وما فيش نوم، يعني من الصباح أنت مسنب إلى الساعة 8 بالليل يودوك للتحقيق، ضرب تعذيب تعليق شوي نار، وفي الأرض سخنوا لك تراب حامي ويسكب عليه ديزل. والله العظيم يعني لو كذبت ربي لا يخليني، يسكب عليه ديزل، تقول له اعطيني ماء يديك يعطيك ماء حامي يسكب لك على وجهك وعيونك.
7: سعودي سعودي يسب لك عارك، يدعسك على راسك، يهين كرامتك، يعني يستحق لك من جميع الجهات. اذا اجنك زياره يجي يسحبك من عند الحرمه حاطك هيا هكذا معامله، يعني يهو صحيح.
8: دخلونا في شواية كذا غرفة حامية، قالوا خلعوا ملابسكم يا جماعة الخير، خلعنا ملابسنا، الله يعلم انهم صورونا انهم مش عملوا. دخلونا في مكان ساخن كلنا الستة وخرجونا من هناك، وعلى الدينا قال لي انا اللي ضربتك وانا اللي بأحرقك بالسجارة في عينك، والسجارة دي اغلى منك، يعني مش اني اكذب عليه.
7: سعودي
8: قال لي والله احرق، يعني اطفيها في عينك والسجارة دي اغلى منك عندي.
7: هذا سعودي،
8: هذا سعودي
6: ما يعاملوا أبناء شمال الحال وأبناء جنوب الحال، كل عذابنا عذاب واحد، ما يرحمون ما فيهم رحمة ولا فيهم ذرة رجولة.
3: سجون مظلمة على الطريقة الأمريكية، تعذيبا وعزلة وإدارة في الساحل الغربي، التعذيب نفسيا وجسديا، وهذه الآثار ما زالت شاهدة حتى الآن.
7: جلست في أبو موسى 4 سنة يمكن 3 أشهر، بعدين شلحنا لها سجن، سجن يعني مرتب أمريكي من سجن حقا، حصلوا المجاهدين فراحوا هناك، شلحنا بالليل بدون ما حد داري، ممنوع الزيارات، ممنوع الاتصالات. وقعت أسمع صوت كلب، وكلب ما أسمعش صوت كلب، يعني فقدت صوت الكلب الحيوان
8: معزول
7: نهائيا، يعني تعقدنا من الحياة تماما. يجي الصباح يقول لك انت نهايتك في هذا السجن، انت زنبيل. كان احنا مودحنا في هذا السجن، كان احنا قلنا عادوا كان في ابو موسى في امل، اما مودحنا في هذا السجن الذي ما نشوف الا في الافلام.

0: الفرحة التي رسمت في وجيه الأسرى تشهد على فظاعة الإجرام وانحطاط المسوخ، تؤكد على حتمية دحر الغزاة وتحرير ما تبقى من البلاد. محمد الجبلي، المسيرة.
1: وعبر عدد من الأسرى المحررين عن امتنانهم وفرحتهم الغامرة بخروجهم من سجون أدوات العدو السعودي بعد تحرير الساحل الغربي، فيما تقدم لهم الكوادر الصحية الرعاية الطبية اللازمة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الأسرى المحررون من أبطال قواتنا المسلحة يتنفسون عبق الحرية بعد سنوات من الأسر في انتصار إنساني يتوج الانتصار العسكري بطرد التحشيدات السعودية من الساحل الغربي. سنوات من الأسر رافقها تعذيب وحشي ومعاملة لا إنسانية تبقى تفاصيلها المرعبة عالقة في ذاكرة الأسرى، يصعب عليهم نسيانها، وهنا يروون جانبا منها.
3: تعرضنا للضرب والهيانة من كل أنواع العذاب وحاجات يعني ما تقدر تتكلم بها.
2: لم يكن هؤلاء الأسرى وحدهم من ذاق مرارة العذاب وقسوة السجان، بل أكثر من 200 أسير تعرضوا لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان في سجون تنعدم فيها شروط السلامة الصحية.
4: وفي ناس عندنا في البحرية فعلوا لما قص الصليب الأحمر طلعوهم لقبل النار لعند السعوديين، تم تعذيبهم أشد العذاب 9 أيام وهم يعذبوهم مع التعذيب. وقعوا عندنا خدوا واحد محور هنا، واحد يده مخلص من هنا، يعني شوف يمني يروح ودي يمني لعند سعودي تعذبهم جد العبل معذبهم ليش.
2: كثير من الأسرى المحررين يخضعون اليوم للفحوصات والعلاج في مركز صحي متكامل بصنعاء خصص لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
5: طبعا أول ما يوصل الأسرى عندنا بيتم تسجيل بياناتهم كامل، بعد ذلك يتم تسجيل الاحتياجات والإجراءات اللازمة لهم، مثلا معالجات يتم عرضهم على دكاترة متخصصين في كافة الأقسام، يتم أخذ كل الفحوصات والعينات إجراءها في المختبر وعرضها على الدكاترة، ثم ذلك يتم لهم صرف العلاجات.
6: نحن بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا فريق طبي متكامل من مختلف التخصصات الطبية نقوم بفرز الحالات ومعاينتها وفحصها وتقديم الخدمات التشخيصية اللازمة عن طريق المختبر، فحوصات مخبرية وفحوصات أشعة وأيضا أشعة تلفزيونية وإضافة إلى تخطيط قلب وغيرها من الإجراءات الطبية اللازمة لفحص الجرحى ومعاينتهم وتنسيق لهم في المستشفيات المختلفة الذي يحتاج إلى عمليات أو الذي يحتاج إلى رقود في المستشفيات، وأيضا صرف الأدوية التي يحتاجها الجرحى.
2: تحرير الأسرى هذه المرة لم يكن عن طريق التبادل كما جرت العادة، وإنما جاء بفعل عملية عسكرية طردت التحشيدات السعودية من مناطق الساحل الغربي وأخرجت الأسرى من زنازين الظالمين والمعتدين، وبذلك تبقى الرسالة واضحة للأعداء بضرورة المضي في صفقة التبادل الكل مقابل الكل باعتباره ملفا إنسانيا هاما.
7: لكن هناك لديه فرصة لتحقيق هذه وإفراج عن الأسرى الكل مقابل الكل، لأن ملف الأسرى هو ملف إنساني، من المتضرر الوحيد من بقائهم هم الأسرى أنفسهم وأهاليهم الذين ينتظرونهم لسنوات.
2: النصر العظيم في تحرير الساحل الغربي لم يقتصر على تحرير الأرض، وإنما امتد ليعيد للأسرى حريتهم وينهي سنوات من المعاناة والتعذيب والمعاملة القاسية خلف القضبان.
1: نفى مصدر عسكري مزاعم العدو السعودي باستهداف مسجد بصواريخ من اليمن، مؤكدا أن الأضرار في المسجد ناجمة عن صواريخ الاعتراض السعودية. وفي تصريح لوكالة سبا أكد مصدر أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام عار عن الصحة، مشيرا إلى أن تأثير الصواريخ اليمنية كبير ومعروف، وما لحق بالمسجد هو نتيجة سقوط صواريخ دفاعية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية وتساقطت على المدن السعودية. نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على اليمن في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه، وجاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا. وأكد متحدث القوات المسلحة للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وأظهرت صور أقمار اصطناعية أضرارا كبيرة في القاعدة العسكرية التي تدير العدوان على اليمن في منطقة شرور السعودية. الصور أظهرت آثار حريقين في موقع مخصص لصف المركبات يضم العشرات من ناقلات الجند المدرعة والشاحنات. وتأتي هذه الصور لتؤكد دقة الضربة التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على اليمن في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة. حذرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة من اقتراب نفاد مخزونات التصدير السعودية خلال أيام بسبب توقف خط أنابيب شرق غرب بعد استهدافه مؤخرا وسط مخاوف من ضياع 4% من الإمدادات العالمية وتفاقم أزمة التضخم وأسعار الطاقة.
8: تفقد السعودية طوق النجاة الوحيد لتصدير نفطها بعيدا عن مياه الخليج بعد توقف خط أنابيب شرق غرب إثر الهجمات الأخيرة، لتجد الرياض نفسها عاجزة تماما عن تمرير شحناتها عبر البحر الأحمر. ومع تهاوي مخزونات التصدير لمستويات حرجة تنذر بنفادها خلال أيام، يواجه سوق الطاقة العالمي خطر فقدان 4% من إمداداته وسط شلل شبه تام لحركة الصادرات السعودية. وكالة رويترز أفادت عن مشتري النفط ومتعاملين سعوديين أن مخزونات المملكة من النفط المخصصة للتصدير ستنفد إذا لم تستأنف تشغيل خط أنابيبها الرئيسي شرق غرب المؤدي إلى البحر الأحمر في غضون أيام، محذرين من إمكانية فقد ما يصل إلى 4% من الإمدادات العالمية بسبب التوقف. رويترز أشارت إلى أن أي انخفاض آخر في التدفقات السعودية سيفاقم أزمة نقص الإمدادات العالمية التي تسببت بالفعل في وصول أسعار الوقود عالميا إلى مستويات قياسية مرتفعة وزيادة نسب التضخم في أنحاء العالم ورفع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية عام 2008. وبخصوص حجم الأضرار التي تعرض لها خط أنابيب شرق غرب، أوضحت رويترز أن الرياض لم تقدم تفاصيل كاملة عنها أو المدة التي سيظل فيها الخط متوقفا، ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي ولا وزارة الطاقة حتى الآن على طلبات للتعليق، فيما قدم مصدران لرويترز تقديرات متفاوتة عن المدة التي يمكن إصلاح خط الأنابيب خلالها ليكون جاهزا تماما. ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة من القطاع أنه مع توقف خط الأنابيب عن العمل لا يوجد في ينبع الآن سوى مخزون يكفي للحفاظ على الصادرات لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام فقط، بالإضافة لمخزون لا يكفي إلا لأيام في مينائي عين السخنة على البحر الأحمر وسيدي كراير على البحر المتوسط في مصر. وحول التأثيرات العالمية، نقلت رويترز عن وكالة الطاقة الدولية قولها إن إمدادات النفط السعودية انخفضت بالفعل في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 عقود بسبب تراجع التدفقات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، وأن إمدادات النفط العالمية ستنخفض هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا أو حوالي 6%. ولفتت أن الشرق الأوسط كان يزود العالم بنحو 22 مليون برميل يوميا من النفط قبل العدوان الأمريكي على إيران، مشيرة إلى أن التدفقات عبر مضيق هرمز تباطأت لتصل إلى ما بين 6 ملايين و9 ملايين برميل يوميا فقط.
1: أظهرت صور أقمار اصطناعية خروج منشأة أرامكو في أبها عن الخدمة بعد تدمير 6 خزانات وتضرر 8 آخرين في وقت لا يزال فيه أضخم وأهم مشاريع البنية التحتية للطاقة في العالم خارج الخدمة، ما ينذر بعواقب مدمرة ستعصف بمملكة قرن الشيطان.
9: شريان الطاقة السعودية متوقف وصمام أمانها الجيوسياسي متوقف. تعليق عمليات ضخ إمدادات النفط في خط شرق غرب ينهي يومه 3 وسط تقديرات أن يطول تعثر استئناف نشاطه، وهو ما يعني احتمال تراجع قدرة مملكة أرامكو على نقل الخام من مناطق الانتاج في شرق البلاد إلى المصافي ومواني التصدير في غربها، وهذا أثر مزدوج يضرب الداخل قبل الخارج. الإعلان السعودي عن توقف الخط تحت وسم الإجراء الاحترازي لا يعني أن الطريق سالكة أمام تدفق الذهب الأسود من هذا الخط في حال انتهت عمليات الفحص والإصلاح وضمنت سلامة الأنبوب ومحطات الضخ وأنظمة التشغيل. فالحظر اليمني يتربص به على ساحل البحر الأحمر وفيه، وهو ما يفسر الإحجام عن كشف حجم الأضرار في هذا الخط والمدة المتوقعة للتوقف. غير ذلك لا يستبعد أن يكون عدم الشفافية السعودية بهذا الشأن مرتبطة بتعرض الخط لأضرار هيكلية دائمة، وهذا الاستنتاج يتسق مع صور الأقمار الصناعية لبؤر الحرائق وعددها وقدرتها الإشعاعية وبصمتها الحرارية وامتداد أعمدة وسحب دخانها المنبعثة من محطة ضخ تلاشت تماما، وهو ما يرجح أن عقدة أرامكو ورأسها الحيوي المتمثل بمنشأة بقيق فقدت بديل تنفسها في وقت يخنقها إغلاق مضيق هرمز نتيجة حرب أمريكا. هذه أزمة مركبة أمام البقرة الحلوب، ما تصدره عبر مياه الخليج والبحر الأحمر لا يتدفق ولا يبحر في الوقت الراهن، وادعاء خلاف ذلك كذب أمريكي لا يجيده سوى ترامب ولا يحتفي به إلا إعلام الخليج، فيما تظهر المعلومات تحديات مكثفة أمام الرياض تشمل غير ما سبق خروج منشأة أرامكو في أبها عن الخدمة، وسبقتها إلى هذا المصير منشأة جيزان. لأول مرة يرتد سلاح النفط على من أحرق به الأشقاء الأقربين والأبعدين، وينذر أبرز من وظفه بالسلب ضد أمته أن يستعد لمخاطر وعواقب شتى لا تقف عند حد حتى يترك كل بلد وشعب وشأنه يقرر مصيره كيف شاء. فإن يفعل ذلك النظام السعودي ينجو ما لم يسعه أن يرى اقتراب نهايته كعادة القتلة على مر التاريخ.
1: جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو رأس التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وقدرتها بعون الله على إنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأشار أبو رأس خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بالمبعوث الأممي هانس كرانبرغ إلى أن عدم تعاطي النظام السعودي مع دعوات صنعاء أوصل الأوضاع إلى ما هي عليه، وحمله مسؤولية النتائج مؤكدا استسباب الوضع في مديريات الساحل الغربي وقيام الحكومة بواجبها الإنساني هناك، كما شدد على أن الملاحة البحرية آمنة وأن الحظر يقتصر على الملاحة السعودية وسبق الأحداث الأخيرة، فيما أكد جراندبرغ التزام الأمم المتحدة بخفض التصعيد وتحقيق السلام حد تعبيره. دشنت الهيئة العامة للزكاة بمدينة المخا في محافظة تعز اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية لأبناء المديريات المحررة، ويشمل المشروع في مرحلته الأولى توزيع 15,000 سلة غذائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القائد تخفيفا من معاناة أبناء هذه المديريات وتأكيدا على مبدأ التكامل الاجتماعي. وخلال تدشين المشروع أكد مدير فرع الهيئة بالمحافظة شوقي مغلس على الدور الأخلاقي والإنساني الملقى على عاتق هيئة الزكاة، خاصة في ظل المرحلة الراهنة والانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات المسلحة ضد تحشيدات العدو السعودي.
10: توجيهات القيادة السيدي ومولاي عبد القدر الدين الحوثي والقيادة السياسية بالنزول إلى المديريات المحررة وتفقد أوضاعهم. الهيئة العامة للزكاة في محافظة تعز تنزل اليوم لهذه المديريات المحررة وتدشن توزيع 20,000 سلة غذائية. قيمة السلة الغذائية 20,000 لجميع أبناء المناطق المتضررة في هذه المديريات، مديريات الساحل. وهذا هو واجب علينا، والحمد لله رب العالمين أن خير الزكاة دائما، وحتى كان يصل إلى بعض المناطق يعني في المخاء، وعد كان العدو لا زال يعني مسيطرا يعني في هذه المناطق. واليوم الحمد لله بعد تحريرها وبعد هذا النصر العظيم نحن ندشن هذه السلال الغذائية، وهذا هو أقل الوفاء لأبناء هذه المناطق الذي تنفسوا الصعداء وشموا الحرية.
11: نحن اليوم بفضل الله عز وجل وبكرمه أن من علينا بهذا النصر العظيم وبهذه الفتوحات العظيمة. فأولا قبل كل شيء نتوجه بالشكر وبالحمد لله عز وجل على هذا الفتح العظيم الذي حصل في هذه المديريات. ونحن في الحي العام للزكاة بناء على توجيهات السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ورئيس الهيئة العامة للزكاة والأخ محافظ المحافظة، ها نحن نواكب هذه الأحداث أولا بأول ونبدأ في هذا المشروع الذي يشكل 20,000 سلة غذائية من الهيئة العامة للزكاة للمحتاجين في هذه المناطق. وما هذا المشروع إلا أول قطرة غيث لهذه المناطق، فهذه المناطق يكاد إنها من أشد المناطق فقرا واحتياجا في محافظة تعز. وبإذن الله سيكون لمكتب الهيئة العامة للزكاة في محافظة تعز البصمة الكبيرة في للفقراء والمحتاجين، وبإذن الله عز وجل وبجهود الأخوة المجاهدين إن شاء الله سننجح هذه المشاريع.
1: اطلع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بارد اليوم على احتياجات مديريتي حيس والخوخة في الحديدة من مشاريع المياه وخدمات الكهرباء، وتفقد ومعه عدد من المسؤولين في الوزارة محطتي كهرباء حيس والخوخة ومشاريع المياه في المديريتين ومتطلبات تعزيز ضخ المياه وتوليد الطاقة الكهربائية للسكان في المديريتين عقب طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي منهما واستعادة الأمن والاستقرار فيهما. وخلال الزيارة أكد نائب وزير الكهرباء والمياه أن قيادة وزارة الكهرباء تضع ضمن أولوياتها تحسين خدمات المياه ومشاريع الكهرباء في حيس والخوخة بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار. بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي أنه تمت إعادة تأمين مواقع توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل في الخوخة وحيس بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء والسلطة المحلية في الحديدة. زار القائم بأعمال محافظة تعز القاضي أحمد أمين المساوى ومعه مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة ورئيس مصلحة الجمارك ومدير عام جمرك الراهدة زاروا ميناء المخا. الزائرون اطلعوا على أجزاء الميناء المختلفة والمباني والمخازن التابعة له وما تعرض له خلال الفترة الماضية من عمليات تهميش وعسكرة وتحويله من قبل تحالف العدوان إلى قاعدة للقرصنة البحرية والخطط الرامية وأيضا ناقش الخطط الرامية إلى إعادة تأهيله كواجهة اقتصادية وتنموية، كما زاروا خلال جولتهم مطار المخا. مع استمرار تعنت العدو السعودي بزج تحشيداته لاحتلال بعض الأراضي اليمنية، قامت قناة المسيرة بزيارة ميدانية إلى جبهة الزاهر في محافظة البيضاء وعادت بالتقرير التالي.
12: لم تكتفي تحشيدات العدو السعودي من دروس ما مضى، هنا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء محاولة بائسة لتلك التحشيدات للسيطرة على بعض المواقع، لكنهم اصطدموا بمجاهدي اليمن الأبطال وقبائل البيضاء الأبية.
13: ذكوا هربوا هربوا جردوا جردوا يا رب لك العمت اللهم المرتزة قد أشردوا.
12: ساعات فقط حتى سقط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح، وأحرقت آلياتهم وفر من بقي منهم.
13: حولكم المجاهدون يا ربي لك الحمد.
14: الموت لإسرائيل واللعنة عليهم والنصر لإسلام.
12: المسيرة اليوم في زيارة ميدانية لجبهة الزاهر لمواكبة المشهدية. من الخط الأمامي بجبهة الزاهر بمحافظة البيضاء وبجانب تبة الخزان نرصد سويا رسائل المجاهدين في هذه الجبهة وكذلك المشهدية هنا، فلنتابع.
13: لأننا اليوم في تبة الخزان وهذا ذم خشب والحميقان ومديرية ذي ناعم، بأن أبناء مديرية ذي ناعم والحميقان بأنهم صفا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، وأننا لن نسمح بأي غازي يقول أنه سيدخل محافظة البيضاء إلا على جثثنا، وإنها عصية عليهم محافظة البيضاء، لن يقدروا أن يدخلوا محافظة البيضاء.
15: القبيلة يد بيد مع الجيش واللجان الشعبية، لا يمكن ينفصلوا في مترس واحد ضد العدوان وضد العدو الأمريكي والسعودي والإسرائيلي وكل مرتزق.
12: على القبيلة تقبل؟
15: أبدا أبدا أبدا لا يقبل ولا نقبل ما دمنا على قيد هذه الحياة.
16: إذن أعزائي المشاهدين، سام اف ام
17: إذاعة المحور. سام اف ام وقفة إعلانية.
18: ايش نسمي السلسلة هذه دكتور؟
19: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
18: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
19: سموها ما شئتم، نعم جيد.
16: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. صحتك في وعيك.
20: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكثرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي، ثانياً التخلص من أحواض المياه، ثالثاً الحرص على تغطية خزانات المياه، رابعاً التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة والحرص على تغطيتها جيدا.
0: والحرص على تغطيتها جيدا.
20: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
21: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
22: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
21: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
22: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
21: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
22: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
21: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
22: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
21: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
22: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
23: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
24: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك.
25: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
26: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01 4847772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية.

0: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: من بشائر النصر كان مصدر على باب المنجب بالكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
2: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
0: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.
3: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

ولتطمئن به قلوبكم، لأن اطمئنان القلوب والعامل المعنوي هو من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق الانتصار وفي الثبات قبل ذلك. اطمئنان القلوب مسألة مهمة جدا، لها تأثيرها الكبير على مستوى الثبات من جانب، وعلى مستوى الأداء العملي في الميدان من جانب آخر. الإنسان إذا عاش حالة الارتباك واستبد به القلق وسيطرت على ذهنيته ونفسيته المخاوف، يسوء أداؤه، تكثر أخطاؤه، لا تتفرغ ذهنيته ولا يسلم تفكيره نحو المواقف الصحيحة والأداء الصحيح والتصرفات الصحيحة، فذهنه مشوش ونفسيته مضطربة ومشاعره مضغوطة. في جو كهذا تتأثر قراراته سلبا وتتأثر تصرفاته سلبا، ويتأثر سلبا في تعامله مع المواقف والمجريات والأحداث، فتكون النتيجة في نهاية المطاف هي الهزيمة. مع الارتباك تصدر قرارات خاطئة، تصرفات خاطئة، تعامل خاطئ مع بعض المواقف والظروف. لكن عندما يعيش الإنسان حالة الاطمئنان في قلبه ومشاعره، ويعيش حالة الشعور بمعية الله، أن الله معه وأنه مع الله وأنه في موقف الحق، سيكون أسلم في تفكيره وأقدر وأنجح في تصرفاته وأدق في كيفية تعامله مع المواقف والمستجدات التي تأتي في ثنايا الأحداث وفي واقع الميدان والمعركة. فاطمئنان القلب مسألة مهمة جداً.

الإنسان المؤمن مهما عمل هو يرى عظيم حق الله عليه كبيرا جدا، وما عمله لا يساوي شيئا في مقابل حق الله العظيم عليه، إضافة إلى أنه لا يزال لديه نقص وتقصير. وقدم الله لنا في القرآن الكريم الدرس العظيم عن أنبيائه وأوليائه في مشاعرهم بالتقصير مهما عملوا ومهما أنجزوا. الله يقول لنبيه وسيد رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في ذروة الإنجاز، الإنجاز الكبير، الإنجاز العظيم الذي لا يماثله إنجاز، إنجاز الهداية للناس إلى دين الله، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم وهم على شفا حفرة من النار، الانتقال بهم على ما كانوا عليه من سوء وشرك وكفر وباطل ومداني الأخلاق إلى شرف الإسلام، إلى نعمة أخلاقه وعلو والسمو الإنسانية الحقيقية التي يرتقي بالإنسان إليها، إلى آخر ما تقول عن وتعبر عن مستوى ذلك الإنجاز والنصر العظيم واقتلاع جذور الشرك والكفر والإطاحة بالطغيان. إنجازات كبرى جدا، إنجازات في غاية الأهمية. فالمقام تجاه ذلك الإنجاز الكبير ما هو؟ فسبح بحمد ربك، لا تستغرق في ذهنيتك بالتسبيح بحمد نفسك، بالثناء على نفسك: أنا صاحب الإنجاز، أنا فعلت، أنا عملت، أنا أنا أنا إلى آخره. أعرف الفضل لصاحبه لله سبحانه وتعالى، المنة له، واستغفره لأنك لازلت مقصرا ولازال للتقصير من جانبك تأثيرات في مستوى الإنجاز أو في تأخير الإنجاز أو في غير ذلك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: جمشاش ويدفع.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور.

0: الرحيم سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة حملة حي على خير الرجال يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة حملة حي على خير الرجال إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.
2: كل جنبه.

0: هنا صوت الأحرار ومصانع الرجال.
1: فيلق القدس الإذاعي عبر ثمانية النصر، مستمرون في التعبئة، مستمرون في التحشيد، مستمرون في النفي.
0: هنا زمن الرجال وهنا زمن النصر تجلى.
1: نعم، هنا زمن النصر الذي يصنع بإرادة وبإصرار الرجال الذين يتحركون قدما بإرادة لا تلين وبعزيمة لا تكسر.
0: هنا تجلت مصادق ما وعد الله به عباده المصدقين بها من وعود النصر والفلاح والغلبة والتمكين، من وعود هزيمة العدو مهما امتلك من ترسانات عسكرية ومالية وإعلامية وسياسية وغيرها. هنا حيث تتجلى آيات الله وتظهر وتترجم في أرض الواقع على أيدي رجاله وأنصاره.
1: بتحالفات مسنودة

القدس وفلسطين وكل مقدساتنا الإسلامية. فمبارك لكم هذا النصر العظيم وهذا التمكين والفلاح من الله سبحانه وتعالى. وهنا نخضع ونسجد ونفتقر أكثر وأكثر لله سبحانه وتعالى أن مكننا وهزم أعداءنا العدو السعودي وتحشيداته الجبانة. فمستهل هذه الفترة حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذا التمكين والفلاح والانتصار.

ريت حمزة في السواحل، ريت الأشتر، ريت ما سر النظر، ريت ضربة من علي في باب خيبر، ريت لفحة من سقر، ريت داعش والنخب والذناب صعتر والمدرع والهمر، تشتوي والذوب وشلاهم تبعثر في الهواء مثل المطر. حي جند الله في ساحل بلادي.

0: ببأس الله انطلقت أفواج الفتح في 3 سبتمبر من كل جبل وواد وصحراء ليضربوا تحشيدات الظلم والاستكبار.
1: وصلوا إلى ثكنات العدو السعودي التي شيدها احتلالا ونهبا وسيطرة.
0: وصلوا إليها وقد يمموا أنظارهم وسارت خطاهم لرفع الظلم والمعاناة التي اصطنعها العدو خدمة للشيطان.
1: من القتل والنهب والسلب والاغتيال والاغتصاب والسيطرة والامتهان كانت تعاني وتقاسي كل تلك المديريات بل والأراضي اليمنية المحتلة في كل ربوع الوطن.
0: وصل الأحرار والشرفاء والكرماء والمجاهدون رجال الله وأنصاره ليوصلوا العدالة والحق لأصحابه ويطردوا تحشيدات العدو التي عبثت وأجرمت.
1: وقد تنفس الساحل الغربي الصعداء، عادت الأرض لأبنائها وهويتها وانتمائها،
0: عادت لتكتب نهاية الوصاية السعودية على شعب الأمجاد والتاريخ،
1: عادت لتوثق وتؤكد أن الأحرار لا يمكن أن يرضوا بالظلم والهوان.
0: في مسارات البنيان الجهادية التي ضمت بين طياتها الجيش المجاهد وبإسناد القبائل الحرة،
1: حقق الأحرار الإنجاز الذي تخطى بحدود تأثيره وارتداداته تطهير الساحل من الأدوات وصولاً لقلق وخوف الشيطان والصهاينة من قطع دابر الأدوات التي جندت نفسها للباطل.
0: وقد تحقق الإنجاز الذي لا يقاس بحجم الجغرافيا التي تحررت فقط، بل بحجم حالة الخوف والارتباك والهزيمة التي منيت بها أمريكا والصهيونية.
1: وفي تأكيد على أن المعركة تقودها أمريكا وما وقع من هزيمة للأدوات هي هزيمة مباشرة لأمريكا، أكدت قناة CNN الأمريكية وجود 200 مستشار أمريكي لإدارة العمليات والعدوان على اليمن.
0: غير أن السعودية لم تكتفي بوجود المستشارين في مواجهة الطوفان اليمني، فبادرت لإرسال طلب لتقود أمريكا العدوان بشكل رسمي على اليمن، ومعنى ذلك أن يحارب السعودي ومن على شاكلته من التحالفات، بالإضافة إلى الأدوات الموجودة وغيرها من تشكيلات كلها تحت قيادة الأمريكي. والهدف ليس الدفاع عن الصحابة، بل الدفاع عن المشروع الصهيوني في اليمن والمنطقة.
1: وفي قراءة لتفاصيل الإنجاز والانتصار الذي تحقق بالرغم من الفارق الواضح في الإمكانات والسلاح، حقيقة واحدة ومؤكدة: كل ذلك تحقق بفضل وتأييد وتمكين من الله عز وجل.
0: لم يكن ينقص العدو عدة وعتاد، طائرات حربية ومسيرة وإمكانيات كبرى، آليات متنوعة ودبابات ومدرعات، حشود وجحافل عكف على تجميعها من كل مكان، وسائل إعلام وقنوات تواصل بجيوش من الذباب التي تبث الزيف وتبرر للإجرام، تكنولوجيا حديثة وأقمار صناعية وقدرات متنوعة. كل هذه الإمكانيات لم تحقق ولن تحقق شيئا، لأنه باطل وكل باطل زاهق ومهزوم.
1: فوق كل التخيلات وأسرع من كل الحسابات، وبعد أسبوع واحد غدا كل ذلك الحشد مفتت ومبتور الحركة والقدرات، ليصبح الشعب اليمني وكافة المستضعفين على نصر عظيم وكبير.
0: من مشاهد الاقتحام والالتحام وإلى توثيق الخسائر التي مني بها الأعداء وحجم الغنائم التي اغتنمها المجاهدون والمساحة التي تحررت، كلها آيات تستوجب الحمد والشكر والثناء لمن هو على كل شيء قدير.
2: يكشف الخطاب الإعلامي في كيان العدو حجم القلق من التحول الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في الساحل، باعتباره تحولاً استراتيجياً يضع صنعاء في موقع أكثر تأثيراً على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ومع دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، انتقلت تغطية العدو الإعلامية من توصيف الإنجاز إلى التحذير من واقع جديد يمنح اليمن قدرة أكبر على التحكم بالمعادلة في البحر الأحمر.
3: هناك قلق في إسرائيل وقلق في الجيش الإسرائيلي عقب سلسلة النجاحات التي حققها الحوثيون في اليمن بالسيطرة فعلياً على كامل خط الساحل والسيطرة على مضيق باب المندب. والجيش الإسرائيلي يتابع سلسلة نجاحات الحوثيين مع إظهار السعوديين والأمريكيين حالة من الضعف.
2: وفي مقابل هذا القلق تكشف تغطية إعلام العدو للحدث باعتباره مأزقاً سعودية يتسع مع إحجام واشنطن عن الانخراط المباشر وتعثر الرهان على تركيا وباكستان، وهو ما دفع مسؤولاً سابقاً في جهاز الشباك إلى طرح كيان العدو كبديل يسعى لاغتنام الفرصة وملء هذا الفراغ عبر التطبيع واتفاقات أمنية أوسع.
4: يجدر بالسعودية أن تعيد النظر في التحالف الذي عقدته مع باكستان وتركيا، فنحن لا نرى كثيرا من المساعدة من جانبهما، وهي بحاجة إلى تغيير الاتجاه والتفكير في مسار اتفاقات أبراهام. لو كانت السعودية قد وقعت عليها لكان من الممكن أن تحصل على مساعدة استخباراتية أو على شكل آخر من المساعدة من إسرائيل، ولن أتفاجأ إذا ساء الوضع بالنسبة للسعودية لأنكم أوردتم تقريراً عن خط الأنابيب الذي تعرض للهجوم، ولا تزال هناك خطوط أنابيب أخرى ولدى الحوثيين وسائل كثيرة تسمح لهم بمهاجمة السعودية بصورة أكثر قوة.
1: وفي محاولة سعودية لتبرير حالة العجز والهزيمة، يتحرك السعودي لتخويف الناس من رحمة الخطى المتحركة لمواجهة أباطيله، وهي محاولة فاشلة.
0: قبل الانتصار وقبل المعركة وبعدها وبعد الانتصار كانت الأيدي مفتوحة والصدور مرحبة بكل عائد إلى عقله ورشده، وتجلت رحمة الإسلام ومبادئ القرآن في قرار العفو الذي أصدر لكل المغرر بهم في تأكيد لا يقبل التشكيك أن المجاهدين والأحرار يجسدون تعاليم القرآن وتوجيهات وأثر وسيرة وموقف النبي على أرض الواقع. اذهبوا فأنتم الطلقاء.
5: من حط في أرضي وحوم بالحمار يكتسر ساده ونقطع معصمه بدر ما مثلنا بين القبائل.
6: ولا تهنوا في ابتغاء الجود، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه وأجره إلى آخره.
7: من بشائر النصر كان مصدر على باب المندب بالكامل.
8: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
6: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجأوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
8: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلو متر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسران الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
6: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.

0: بفضل الله، بعون الله، بتأييد الله، بتوفيق الله لعباده المجاهدين الصادقين الصابرين، تحقق هذا الانتصار. من يشاهد إلى حجم هذا النصر وهذه الآيات التي تتجلى في الميدان يعني يثق الثقة الكبيرة والكاملة بأن الإسلام سينتصر، وبأن من يملكون الحق سينتصرون مهما امتلك الطرف الآخر من الماكينات وأيضا من الإمكانيات والقدرات والعتاد والعدة. يهربون أمام مجاهدين لأنهم لا يملكون القضية العادلة ولا يقاتلون لهدف. ما يحصل اليوم وما حصل اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هو المعجزات التي باتت تتحقق فعلا. البعض قد يستغرب يعني يقول معقول تحاكوا على معجزات وآيات؟ أيوة أيوة، الذي ينزل إلى الميدان يشاهد حجم ما كان يمتلك العدو السعودي وحجم القدرة القوة التي امتلكها العدو السعودي، ومع ذلك فر فرارا خلال أيام قليلة. هنا تدخل إلهي واضح، هنا معجزة إلهية تحققت واضحة، تجلت آيات واضحة بكل ما تعنيه الكلمة. أهم ما نلمسه أثناء زيارة المخا علي بعد الانتصار، وكان لنا شرف السبق بفضل الله سبحانه وتعالى والوصول إلى مدينة المخا بعد تحريرها، تلمس التواجد السعودي المذهل والمرعب، المذهل والمرعب والمربك. أنا أجزم لك أن المرتزقة ليس لهم أي حضور في الواقع إلا في الإعلام فقط. يعني عرفت قميص عثمان الحذاء الذي يمتطيه، هذا هؤلاء هم المرتزقة. من يحكم المخا فعلا من قبل ومن كان يتمركز في المخا فعلا
1: وكل المحافظات
0: هم الضباط السعوديون وقبلهم الضباط الإماراتيون. المخا بأكملها ثكنة عسكرية، ثكنة عسكرية، وقالوا أنهم أسسوا مطار، هذا المطار ثكنة عسكرية. الميناء كله معسكر، كله معسكر. من أول ما تدخل باب الميناء تلقى التحسينات العسكرية، تلقى المدرعات، تلقى الآليات العسكرية، تدخل معسكراتهم تلقى الشيء المرعب والمفجع. معسكر، حتى أن وجدت يعني إحدى العبارات داخل ميناء المخا مكتوب عليها لا يحق لأحد دخول هذا المعسكر إلا وأنتم دارين من هو. يعني المسلم ضروري ما يخطى واحد له داري من الذي خطي ومن الذي دخل ومن الذي خرج،
1: ما بيش ركنة على المرتزقة
0: من الضباط السعوديين، ما بيش عليهم ركنة فعلا. الميناء بأكمله معسكر يعني قاعدة بحرية لانطلاق عملياتهم التدميرية والتخريبية، معسكر كله بيتم تأهيلهم. استغربت أنا لما سمعت هذاك بيقول معين من قبلهم أنه محافظ قال قلنا لأكثر من مرة لا تعسكروا ميناء المخا لكنكم مصرون على عسكرته، واستغربت على حجم العسكر الذي موجودة داخل ميناء المخا، الآليات والمدرعات المعسكرات. والله أنما يوجد داخل مدينة المخا وإنما تم اغتنامه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نعتمد على القوة العسكرية، نحن اعتمادنا على الله وثقتنا بالله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. لكن ما وجد داخل ميناء المخا، بل ما وجد داخل مدينة المخا وفي ذوباب وفي كل تلك المعسكرات، كفيل بأن نواجه به العدو لعشرين عام فضل الله سبحانه وتعالى، لعشرات السنين نستطيع أن نواجههم بهذا بما تم اغتنامه وامتلاكه من عتاد. حجم الانتصار حجم كبير جدا، حجم لا يستوعب بكل ما تعنيه الكلمة، ليس فقط آية، هو صورة ومصحف بأكمله. والله العظيم أنه عندما يعني نشاهد النصر ونلمس النصر نتذكر تلك الآيات. النصر حجم لا يستوعب.
1: وإيش الخيال؟ ما هي الأسطورة؟
0: هذا قده ختمه مصحف يا رب، ما هو فقط آيات ولا صورة. فعلا هذه آيات يجليها الله على أيدي رجال، على أيدي عباده، وهو ثمرة من ثمار النصر. وعندما يأذن الله سبحانه وتعالى بالفتح والنصر والغلبة لا قوة بإمكانها أن تمنعه مهما كان حجمها وشكلها. نحن يجب أن نعود إلى الله، نثق بالله، نعتمد على الله، نستغفر الله ونستغفر الله ونتوب إليه ليمكننا لينصرنا. والله أن النصر والتمكين حليفنا، فقد يحتاج إلى وعي، بحجم الوعي يكون الانتصار. وقد وعى إخواننا المجاهدون داخل الساحل الغربي لسنين وهم واعون مستبصرون صابرون صبر الرجال. وهكذا جاءت الفتوحات والنصر ثمرة من ثمار صبرهم وثباتهم وعنفوانهم وما ما حصل ما حصل شيء شيء
1: فوق الوصف.
0: يعني فوق التوصيف والله انه فوق التوصيف مش مبالغه ما بنقولهاش مبالغه لا علي ما يمتلكه العدو كان دوله باكملها دوله باكملها من عتاد
1: على مدى 10 سنوات وهم بعد دعم الاماراتي والسعودي والامريكي وكل الامكانات تسخر ل طارق عفاش
0: كل ذلك سقط
1: لقيتوا الزمزميات والله حافظوا عليهم على الشيء هذا سؤال بس اسالك
0: ما الزمزميات فلتوهن وخطيوه لقينا الكبسه جيش الكبسه فلتوا الطلي
1: يعني
0: وفروا
1: ما كان بش اي دور لدارق عفاش هذيك الهنجمه وهذاك الحضور ما كان دوره
0: لا دور اطلاقا وبتاتا غير سوى الحضور الاعلامي سوى الحضور الاعلامي لان من يقوم بالمعركه حقيقه هم الضباط السعوديين هذه ومن خلفهم الامريكي والصهيوني يا اخوه هذا واقع لمسنا شاهدنا بعيوننا ونحن نزور مدينه المخا المحرره بفضل الله سبحانه وتعالى هذا واقع وهم سينتهون والله العلي العظيم انهم منتهين وانهم منهارين ومنكسرين مهما حاولوا ان يتلافوا هزيمتهم لكن هم يدركون يقينا ان نهايتهم قربت ومعنى نهايتهم قربت معناته ان اليمن سيتنفس السعداء الحريه الكرامه الحقوق ستنتزع
1: باذن الله
0: الحقوق ستنتزع من هذا العدو السعودي والطاغي والمستكبر وسنذيقه الويلات حتى يرفع عدوانه وحصاره عن يمن الايمان والحكمه والعنفوه
2: يقول جل شأنه وما النصر إلا من عند الله النصر هو من عند الله فقط لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر هي كلها وسائل هي مهمة كوسائل وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح لكن لا تراهن عليها هي لا تعلق عليها أملك لا توجه إليها رجاءك ليكن أملك بالله رجاؤك في الله توكلك على الله اعتمادك على الله التجاؤك إلى الله لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري أنواع معينة من السلاح إمكانات معينة قدرات معينة قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت فأثر عليهم سلبا فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة أن يخسروا المعركة أن يتراجعوا أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد بقلة العدة بضعف الإمكانات بالظرف الصعب والحساس بكبر التحديات في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى شعور بالعجز أنك لا شيء من دون الله والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا. إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. من عزته أن ينصرهم، ومن حكمته أن ينصرهم.
3: على طول هذه الطريقة الرابطة بين ذباب وباب المندب نجد العشرات من هذه الأنواع من الآليات المختلفة. عموما من المدرعات التي كان يحشد بها العدو السعودي منافقي هذه الجبهة، وربما أشكوش وصناعة أمريكية مختلفة وغربية، أعطبت إما بسبب الهروب الكبير الذي حصل قبل ساعات من الآن على هذه الرمال والكفار الرملية، والسبب الأكثر هو بسبب نيران مجاهدي القوات المسلحة اليمنية الذين لاحقوا هذه التجمعات وشردوا بها على هذه الخبوث. هذه أيضا واحدة من الآليات ربما التي اغتنمها مجاهدي الجيش واللجان الشعبية، وهي في طريق تجميعها، أو لعلها من الآليات التي شاركت في العمليات العسكرية. مع زخم هذه الانتصارات واتساعها ربما لا نستطيع أن نلم بحجم المشهد وأطرافه ما بين الآليات التي اغتنمها أو الآليات التي شاركت في الزحوفات. كل ما يعنينا هو أن نواكب قوات الجيش والقوات المسلحة في مرامي هذه الأرض المترامية الأفراح.

0: نعم علينا بالانتصارات العظيمة التي قمنا بها، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادتنا الحكيمة.
1: قوة الله ليعتبر الجميع بما يجري، هذه إرادة إلهية.
2: كل شيء يتواجد في هذه الجبهة بالأضعاف، هذه المدرعات بأصنافها بألوانها بأنواعها تتواجد منها العشرات، كذلك الحال بالنسبة للأسلحة والمخازن والعتاد والآليات والذخائر. في هذه الجبهة من الغنائم ما لم يحصل عليه المجاهدون في عملية عسكرية من قبل.

يميز هذا النوع من المدرعات بعدة خصائص: القوة، المتانة، المرونة التشغيلية القتالية العالية، لكنها تفقد كل خصائصها حين تكون في مواجهة رجال الرجال. اليوم وقد صارت في عهدتهم قد تعود لها بعض تلك المزايا. الله

0: إذا نشاهد في هذا المكان آثار غارتين من طيران العدوان حاولت أن تضرب بعض المدرعات، الآلية المدرعة التي يغتنمها مجاهد القوات المسلحة اليمنية. نلاحظ حجم الحفرة التي تسببت بها الغارة ولم تصب مباشرة المدرعتين، هذه المدرعة الأولى والمدرعة الثانية. ونشاهد الآن بالقرب منا آثار لغارات جوية في تلك المنطقة. نلاحظ الدخان والغبار يرتفع من مكان قريب منا حوالي كيلومتر، ونحن نصور هنا في هذا المكان.
1: والله والله والله أن هذه الانتصارات التي تحققت والخزي الذي أنزله الله بالأعداء والهلاك والعذاب لهو بقدر تخاذل أعداءنا عن قضية فلسطين الواضحة.
0: في العام 2015 وقفت في مشهد مماثل لهذا على متن دبابة برامز سعودية في منطقة جيزان، احترقت بأيدي الجيش واللجان الشعبية في حينه. اليوم أقف على متن هذه المدرعة من نوع شكوش وهي تحترق في أقصى نقطة من أرض الجزيرة العربية في باب المندب. بين ذلك التاريخ وهذا اليوم نهاية للوصاية الأمريكية، وكتب موت كامل للنفوذ السعودي في اليمن.
2: موت كامل للوصاية السعودية التي عبثت باليمن الأرض والإنسان. في تلك المديريات المحررة كان النظام السعودي ينفذ أجندات أمريكية صهيونية ويخدم تلك الأجندات بكل جهده وبكل إمكاناته. نعم، كانت السعودية تسيطر على السواحل اليمنية خدمة لأمريكا وتأمينا للملاحة الصهيونية. وأمام الطوفان اليمني الذي خرج إليه وسار في موكبه، اليمن كل اليمن، الرجال كل الرجال، القبائل اليمنية والأحرار من أبناء هذا الشعب الذين كانوا إلى جانب المجاهدين في الجيش اليمني كتفا بكتف ويدا بيد، تتجلى أهمية التعبئة العامة التي بانت واتضحت معالم هذه التعبئة وهذا التحرك وهذا النفير الذي يتحلى به شعب الإيمان والحكمة في هذه المعركة وفي كل معركة يخوضها الأحرار. حي على خير الرجال، مسار مستمر ومسيرة يتحرك فيها الشرفاء من أبناء هذا الشعب في معركة ينتزعون فيها حقهم المسلوب. حي على خير الرجال. 7-6-3-3-4-5.
3: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

0: رجال مسار مستمر وتعبئة متصاعدة ومسؤولية يتحملها الجميع من أبناء شعبنا اليمني. في هذا المسار لا زالت المعادلات تصنع بأيدي رجال الله، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مهما كان الثمن، مهما كان أيضا حجم التهديد والوعيد، مهما كان منطق العدو، بقوة الله عز وجل، بإرادتنا، بإيماننا، بثقتنا بوعود الله عز وجل، مستمرون في هذا المسار، مستمرون في التنكيل بأعداء الله. وأمام هذا المشهد، المشهد الكبير من الانتصار والإعجاز والإنجاز الذي تحقق، دعوة مستمرة للمغرر بهم أن يعودوا إلى حضن الوطن. كل تلك المشاهد تدعوكم إلى التفكر وإلى قراءة الواقع بتأن وبعقل راشد. اليوم أبواب صنعاء وأبواب اليمن بأكملها مفتوحة لكم، أنتم أبناء هذا الشعب، لماذا تبيعون أنفسكم للسعودي بالقليل من المال؟ لماذا تبيعوا أنفسكم للعدو الذي يستهدف أبناء شعبكم ويريد أن يحقق الهيمنة والسيطرة للأمريكي وللصهاينة ويخدم أسياده الشياطين والباطل بأكمله؟ لماذا؟ لماذا؟ اسألوا أنفسكم وأجيبوا من خلال الواقع والوقائع التي ترونها في الميدان، وهي رسالة مستمرة. وانظروا إلى واقع التعامل الذي تجلى والأخلاق التي تحلى بها المجاهدون وهم في جبهات النصر والعزة، كيف كانوا رؤوفين بكم وكيف كانوا رحماء بكم، لأنهم يدركون تمام الإدراك بأنكم مجرد أدوات، بعتم أنفسكم للسعودي، لذلك كانوا أرحم بكم من ذلك العدو الذي لا يلقى أي أثر عندما يراكم صرعى وجرحى. لا يتأثر العدو السعودي مهما كانت الخسائر في أوصادكم، مهما كانت معاناتكم، مهما كانت الدماء التي تنهمر خدمة للسعودي، لن يلقي لها أي بال، لأنه يدرك بأنه دفع قيمة تلك الدماء وتلك المعاناة التي تقومون بها خدمة له، دفعها مقدما. لذلك هي دعوة صادقة ومستمرة لكم أن تعودوا إلى رشدكم، والله لن تلقوا منا إلا رحابة الصدر والاستقبال الذي يليق بكم عندما تعودوا إلى غيرتكم وحميتكم ويمنيتكم وهويتكم. والوطن يتسع للجميع، الوطن ملك للجميع. وفي المقابل، في المقابل، ماذا لو تمكن أولئك أدوات السعودي والسعودي، ماذا كان سيكون المشهد؟ كنا سنرى السكاكين ونرى المشاهد التي تدمي القلوب عندما يتمكنوا. وفي المقابل رأينا الرحمة والإحسان والإيثار كيف تجلى عندما يقوم المجاهد لينقذ ذلك الجريح، بالرغم بأنه كان يقاتل وأيضا يقاتل خدمة للسعودي وللأمريكي. رأيناهم كيف أسعفوا المئات، وكيف أيضا كانت معاملتهم للأسرى، وكيف كان إحسانهم إلى الأسرى وبعد النصر مباشرة. حتى اليوم في محافظة الحديدة تم الإفراج عن 300 من المغرر بهم بكل سرعة، يعني لم تأخذ الإجراءات كل الوقت ويظلوا مسجونين، لا، لأننا ندرك تمام الإدراك بأنكم أبناء شعبنا وبأنكم مغررون وبأنكم سرتم إلى ذلك المستنقع بغير رضاكم. لنقول ذلك، ونأمل من بقية المرتزقة في كل الجبهات أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى صوابهم وأن يعودوا إلى أحضان الوطن. عبر فيلق القدس الإذاعي سنكون مع زيارة استثنائية، مع زيارة من الإعلام الحربي توثق جانبا من المعارك التي خاضها رجال الرجال، جانبا من الأخلاق، من القيم التي تجلت في المعارك وفي الملاحم البطولية التي سطرها رجال الرجال، التي توثق أيضا اشتراك أبناء شعبنا اليمني القبائل الحرة بإسناد الجيش اليمني في تحرير تلك المناطق أيضاً توثق جانباً من الخسائر الكبرى التي مني بها العدو السعودي. شكراً لكل الرجال الذين ينطلقون إلى معسكرات التدريب والتأهيل، شكراً لكل أحرار اليمن الذين يتحركون في معركة هي بإذن الله ختامها وحسم هذه المعركة لعباد الله المستضعفين. إلى زيارة الإعلام الحربي التي توثق جانباً من معركة خاضها أبناء شعبنا اليمني تحت عنوان والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
2: حيا الله حيا المؤمنين، كتب الله اجورهم.
3: حولهم ابطال الجيش المجاهد.
4: هذا هي فراشة رجل حتى المؤمنين لكم فلق لا على استهداف المرتزقة.

0: انتهى العدو، تم السيطرة عليها بإذن الله وبقوة الله. تم السيطرة على جبل الحاجب، هذا السلسلة جبل ياب الكامل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الجيش والجان الشعبية يقتحمون الجبل هذا، نحن من الله سبحانه وتعالى.
1: يتم الآن طرد العدو من موادعه. يا ربي لك الحمد، هذا بفضلك يا ربي.
2: لأن المرعيم والمجاهدين الآن يستعدون لتحرير ما تبقى من هذه المناطق.
3: من حق المرتزق نفعله فوقهم. داخل
2: إذا قهوة.
4: خلاص
2: اثنين شردوا إذا قام دخان. هذه آلية شردوا يا ربي لك الحمد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، هؤلاء المجاهدين يواصلون التقدم نحو مواقع العدو على المتبقية، وسوف يقومون بقطع خط الامداد الرئيسي.

0: ربي لك الحمد على ما سلم فضلك من قبل الحمد لله
1: الله قام المرتزا قاعد يهربون من فضل الله وبعونه وبقوته
2: خرجوا
1: مجانا انتم من السيطرات ومشد على طلق وما وقع العلو يا رب العالمين اتقى الخلق يا الله وصلوا الراس التبه يا رب العالمين
2: يلا يا
1: رجال يلا هذه فراشة العدو سقطت يا ربي لك الحمد يا الله هذه فراشة العدو كما شاهدون امامكم تسقط يا ربي لك الحمد هذا احط قوم المرتزقه يحترق فضل الله بقوته يا ربي لك الحمد
3: قام المجاهدين قدام في راس هذا التب يا ربي لك الحمد

0: هذا من جاهدين وشلون الرفض هذا يا مواقع المرشد تاريخ الآن خلفتها بحيات الأمهن حليمة لك الحمد لله
1: يا عزيزي
2: شردوا يا رب يا الحمد.
3: شردوا يا رب يا الحمد. ما في هكذا يا رب. ايوه. ايوه.

0: شردوا أعداء الله. يا ولي الله شردوا.
1: شردوا أعداء الله يا رجال شردوا.
2: يا رب شردوا يا رجال شردوا يا رجال.
1: يا رب يا رحمه يا أعداء الله. شردوا.
3: كفاير 23
4: فاير
3: 23 وذاك ورا الطقم ثاني
4: شردوا يا ربي لك الحمد شردوا هذا كل فلوس شردوا هؤلاء المنافقين يشردوا يا ربي لك الحمد شردوا بحياتهم شردوا يا ربي لك الحمد شردوا شرد العدو شرد
5: شردوا يا ربي لك الحمد بعياراتهم امان الشاردي أمان مواكب يا رجال الشدل لأني مواكب هاربة وهذه هزعة يا ربي لك الحمد
6: بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء المجاهدين وصلوا التقدم نحو مواقع عدو إلى سوق الوازعية هذا تقوم العدو تهرب تهرب يا ربي لك الحمد يا الله هربت هذه تقومات العدو تهرب هذه تقومات العدو مدرعات تهرب هربوا هربوا هربوا يا ربي لك الحمد يا الله لك الحمد هربوا هربوا هذا العدو يا رجالي والأدبار يا ربي لك الحمد يا الله انتم قوي ولا أدبار يا رجال ولا الأدبار يا الله لك الحمد قوة قوة جاك جاك جاك جاك هرب هرب هرب هرب حييك يا مؤمن ولو أجبار يا ربي لك الحمد هرب هرب هرب هرب هرب بارك بمالك يا ربي لك الحمد جاكم به جاكم به هرب وخلى صاحبه هرب وخلى صاحبه ما ركبه يا ربي لك الحمد هؤلاء المرتزقين ولو أجبار المرتزقين ولو الأجبار يا ربي لك الحمد
7: هم جاهدين الآن يطعون الخط
6: هذه تجمعات العدو يا رجالي ولون الأدبار اثبكوا ما دروا أين يجوا هذه ستة طقومات أو سبعة طقومات يا الله ومدرعات يا الله ولون الأدبار يا ربي لك الحمد يا الله هؤلاء المجاهدين كما تشاهدون يقربون من سوق الوازعية هؤلاء المرتزقة
8: هذا يعرفون يا ربي لك الحمد هذا طقومات دحر يا ربي لك الحمد يا ربي
9: شردوا شردوا شردوا شردوا خرج خرج
10: يقدموا سوام فرق الوازية والآن يقدموا إلى خط الوازية
6: هؤلاء المجاهدين وصلوا تقدم نحو سوق الوازعي وهذا هو سوق الوازعي بعد السيطرة عليه من قبل المجاهدين والعدو ولا الأدبار بإذن الله بفضل الله بقوة الله والمجاهدين وراهم بفضل الله بقوة الله هذه مدرعات التي تم اغتنامها قبل قليل من قبل المجاهدين تواصلوا تقدم نحو مواقع العدو

0: صعب عليهم. ارجع ترى استنى بده ولا عطى ابو
1: هذه مدرعات العدو تحترق بعد قطعها من هذا الخط المجهد لهم قاموا تمشيط عليها العدو عزز برتنا عالية لك الحمد يا الله ولك الشكر لك الحمد يا الله هذا هو المركزك وتلحت في رأسه هذا الثاني وهذا الطقم
2: هذا الساطم
1: هذا عيارة هذا هو أحد الجرحى هذا أحد الجرحى وهذا هو القتلى هذا الطقم واحد هذه بحرق اثنين وهذا هو نفس الثالث وهذا الرابعة وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع وهذا الثامن وهذا التاسع وهذه في المفرق العاشر عشرة تقوم من فضل الله وعونه أكملوا لهم المجاهدين وعون الله وبركة
3: هذا قتلى العدو كما شاهدنا أمامكم قتلى المتزقة هذا واحد وهذا الثاني كما شاهدنا أمامكم وهذا الثالث وهذا الرابع
4: معركة شطان بالطقوق
3: هذه الجثة السادسة أو السابعة وهذا الجثة الثامنة
1: كلها آليات المتزقة يكملوا لهم المجاهدين كعاد أحد الجرحى وانقى الصحي وانقى الصحي يجيس
2: الفجر الله يرحم والديك
3: هذا أسير جريح
2: الله يسقيك من قمه
3: هذه عيار فقط طقم هكذا مصير من باع وطنه وراح مع السعودي لبياله السعودي هذا هو مصيره هذا هو مصيره هذا هو الطقم الثامن او التاسع في هذه المنطقه بس هذه جثة المرتزقه وهذه جثة فاشادنا معهم يا رب لك الحمد يا الله يا الله لك الحمد
5: والله نحن بنتألم عن من راح هكذا وهم من أبناء جلدتنا
1: من قاعدين يحسنون للجرحى يقومون برفع الجرحى الذي حق العدو
5: هذا المرتزقة
1: وهذا أحد المرتزقة فجت له في رأس هذا المرتزق وهذا دمه وهذا الثاني وهذا الثالث
3: هذه أحد جثث المرتزقة ما شاهدون أمامكم هذا أحد مجرات المرتزقة
4: وهذا أحد المرتزقة
3: هذه الجثة أحد مرتزقة العدوان شاهدونا معكم
4: هؤلاء المرتزقة الذي باعوا أنفسهم خدمة الأمريكا وإسرائيل
1: هذا هو أحد قتلى المرتزقة أحد المرتزقة
4: هذا جثث المرتزقة بفضل الله بقوة الله
2: هذا أحد مرتزقة الجيش السعودي
6: صدقنا أمانة لك شيئنا لك هلا واحد يا وجهه
7: سيارة أحد قتل الويه الذي كان يتواجد في الساحل وتم قتله
8: هؤلاء مرتزقة العدوان هذا جريح الحمد لله الذي وفق الناس
2: يا هذا احد الجثث جنب الجريح
8: هذا قتلى المرتزق العميل
9: الله يكون منتظرين كل تمين تستهدفين. هذه يجي

0: السعودي. هذا
1: ما بان خلت هي
2: تم عشره جارح وهو جريح الان.
0: يلا يلا يلا يلا
1: وهذا محمد خيار. ايوه وين عند عدنا علي
3: ثابر ثابر هيا بدي لك شاشه. الا الله يكتب اجرك يا ولي الله.
0: هذا واجبنا يا اخي.
3: هذا هم احد اسرى
0: واحد يدفع ميري انا اسكت 6 سنوات 6 ما عملوا لها والله. ايدي صغار ايدي صغار مع هذا مع
4: هذا احد الاسرى. لا تخاف بين اخوانك
5: هيا هذا شيء.
6: هؤلاء أسرى العدو. هؤلاء أسرى المرتزقة. هذا أسرى العدو. هي بعت الكدحة. هؤلاء أسرى المرتزقة. هؤلاء أحد الأسرى.
7: هؤلاء هم الأسرى.
8: احنا بين اهلنا مع الافطار.

هؤلاء أسرى الذين معززين مكرمين.

0: يجاهدون بوابة معسكر خالد.
1: كما تشاهدون هؤلاء المجاهدين يقومون بسجية الشكر ببوابة معسكر خالد. يا ربي لك الحمد.
2: هذا هو جبل النار منهم حيث وجد يا شباب.
3: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، النهضه اليوم، النصر.
4: لقد قمنا اليوم في عمليه واسعه في تحرير كامل معسكر خالد.
5: هذا هو معسكر جبل طارق، تم السيطره عليه بالكامل.
2: يا ربي لك الحمد.
1: هذا هي مدرعة العدو، فضل الله سبحانه وتعالى لقد شردوا منها.
2: قتل العدو يا ربي تم قتلها.
1: هذه أحد دفعة العدو. الطقم الثالث.
5: هذه كما تشاهدون أحد الغنائم.
1: هذه أحد الغنائم الذي سيطر عليها المجاهدين. يا الله لك الحمد.
6: هل عليكم؟
1: يا الله يا ربي خالد. احد الاليات التي تركها مرتزقة العدوان.
7: حق يا
8: مغوري.
1: كما تشاهدون هذه أطقمة المرتزقة العدوان السعودي. أطقمات بالعشرات. يا الله لك الحمد. يا الله لك الحمد. هذه هي آلية المرتزقة، وهذه هي آلية. كما تشاهدون هذه الآلية التي تم إحراقها من قبل المجاهدين. تشاهدون هذه الغنائم التي سيطر عليها المجاهدين الذي تركوا المرتزقة خلفهم.
0: هذه غنائم المرتزقة التي تركوا كان معي الخراب.
9: خمسة درهمان يا سبعة وثلاثين.
2: من احد الغنائم العدو. وهذا في معسكر جبل طارق. وهذا
1: من العدو.
2: التقدم نحو مواقع عدو.
1: اكثر من خمس اليات انا واحده.
10: هذا كما قلنا لكم في الاطراف، اطراف اطراف
2: هذه
0: يا اغنائم العدو. فضل الله سبحانه وتعالى تم السيطرة عليها.
1: والله الغنائم حق العدو فضلوا تم.
2: عندكم قوية ولا أجبار يا رجال؟ ولا الأجبار؟ يا الله لك الحمد.
1: اللهم الله الحمد لله.
2: قوة قوة. جاك جاك جاك. هرب هرب هرب.
1: كما تشاهدون هذه منظومة الإدارات أكثر من المجاهدين في معسكر طارق.
2: هذه العالية ما يتغلط شيء. ضرب غنائم ولدوا مشردوا.
5: هذه إحدى غنائم المرتزقة فلتوها وشردوا. يا ربي لك الحمد.
2: هي عند الرعاة وتركوا وين.
1: كما تشاهدون هذه الغنائم التي قام المجاهدين باغتنامها.
7: هذا أحد قوم المرتزقة تم تفعيل في سبيل الله.
8: تم السيطرة على هؤلاء الطقوم وأعطابهم وقتل من فيهم من مرتزقة العدواء.
11: هذا أحد طقوم المرتزقة الذي تم اغتنامه.
12: هذا أحد طقوم المرتزقة كما شهد إمامكم.
7: العدو فلت وهرب محمد الله ونشكره ولا الفرار.
13: هذا طق من نساء من المرتزقة.
14: الشاهدون آلياتهم التي فروا وتركوها اثنين أطقم.
15: هذه هي غنيمة.
16: هذا هو طق غنيمة غنيمة التجار. هذا الفريق
17: هذه أحد آليات المرتزقة الذي كانت تقوم بنقل الآليات.
18: هذه كما تشاهدون أحد آليات العدو.
14: وكما تشاهدون هذه هي آليات العدو مرتزقة العدو السعودي تحترق بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ربي لك الحمد ومن نصر الله من الله. هناك الارتساك.
19: هذا أحد طقم مرتزقة العدو
20: المغنم. هذا أحد طقم مرتزقة العدو. هذا طقم العدو بفضل الله وحمد تم أعطابه.
21: هذا أحد طقم. هذا طقم الثاني. هذا الثالث من هذا الجزء.
22: يا سرواح يا سرواح.
23: هذا هي أحد الغنائم التي
24: ومن أراد أن يخون هذا الشعب مصيره الهلاك والزوال بعون الله.
25: هذا احد الطقم الغنائم الذي اغتنمها المجاهدين من المرتزقة والمنافقين.
26: هي الوسيله التي اغتنمها بها المجاهدين. يا ربي لك الحمد ولك الشكر.
27: هذا احد الغنائم من آليات المرتزقة الذي تم اغتنامه في جبهة الوازعية.
28: وهذا طقم المرتزقة الخوان الرجال السعودي.
29: هذا المدرع أحد الغنائم الذي اغتنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في خط الوازعية بفضل الله.
30: الله أكبر.
31: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الأصل الإسلام.
32: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحد طقم المنافقين المرتزقة عملاء أمريكا وإسرائيل والسعودية.
14: هذه هي طقومات المرتزقة والمنافقين. مرتزقة الجيش السعودي
33: بقوة الله
14: من الخوف والذعر. يعني حنا بحنب على الآلية. هذه الآلية الثانية. هذه هي آليات مرتزقة العدو السعودي. وهذه الآلية الثانية كما تشاهدون.
34: هذا هو طقم المرتزقة القلب.
35: هذا هو اثنين طقم. هذا تقلب الطقم خرا. هذا طقم يتقلب الاول وهذا الثاني وهذاك الثالث. هذا الطقم وهذا الرابع الطقم وهذا الخامس. خمسة طقم كلها بعون الله وتأييده. خمسة تقوم إلى الآن. وهذا السابع.
36: أبو محايد. الله اللي قلب جنة سبحان الله العظيم.
14: هذا هو طق غنيمة. هذا مرتزقة إحدى غنائم مرتزقة الجيش السعودي.
37: الله يطيب.
35: هذا طقم جديد غنموه مجاهدين.
0: فضل الله وتم اقتنامه. هذه الدبابة. يا ربي لك الحمد.
1: معسكر هو معسكر باب طارق. نصلى عند وقتك.
35: الغرف والمراقد وال.
1: هو تشاهدنا هذا تحت الأرض.
35: هلا كلها تحت الأرض.
1: هذا بوابة خرجة. شوف. وثق.
35: بوابة أخرى. سرية.
1: هذا لا خارج.
0: يا.
1: هذا مجلس.
35: مجلس آخر.
0: هذا معسكر ما في اليهود.
1: هذا معسكر ما
0: فعلوش
1: اليهود. هذا
0: خزنه. هذا
2: تحت الارض. وهذه بطاقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المرتزقه الهدوان السعودي.
0: هنا احد غنائم المرتزقه ال سعود. هذه هي جثث مرتزقة الجيش السعودي.
1: هذه هي جثث المرتزقة والمنافقين.
36: وهذه أحد الجثث.
1: هذه هي جثث المرتزقة.
35: هذا هو أحد الجرحى. هذا أحد أسرى مرتزقة الجيش
1: السعودي.
0: تم عشرة
2: الجارح
0: وهو جريح الآن.
35: يلا يلا يلا يلا.
0: وهذا محمد خيار.
35: أيوه.
0: هلاي.
35: ثابر ثابر. هيا بدي لك شاش. إلا الله يكتب أجرك يا ولي الله.
0: هذا واجبنا يا أخي.
35: هذا هم أحد أسرى.
0: واحد يدفع ميري. أنا لست سنوات ست ما عملوا لها. والله. عيدي صغار عيدي صغار.
35: هذا رقم الفوز. هو غنائم.
0: غنائم العدو يتركونهم ويفرون من أماكنهم. غنائم المرتزقة. وهذا ضياء طائرة انتحارية.
35: يا ربي لك الحمد. هذا أحد 14.5 نوع أمريكي.
0: ما كاميرا.
35: كلام
0: بعون الله سبحانه وتعالى تم إسكات هذه الطائرة استطلاعيها العدو.
2: هذا قنائم مرتزقة العدوان السعودي.
35: وشيكي حق المرتزقة.
0: هذا جهاز تشويش لقد تم السيطرة عليه. كان تبع العدو.
35: فرد.
0: هذا
35: الشريط. هذا الشرطة.
0: هذا
35: الكاميرا.
0: الجهاز. هذا غنيمة. قبل الحاجب.
35: 14. وهذا 12. 12 كرد. أمانة عدو جديد. وهذا هو كمندوز.
0: حق المرتزقة الآن جاهزين يفعلوه.
35: هذا هي أحد القذائف حقهم.
1: هذا بعد 12 غنائم.
35: هذا هي غنائم كلهم جاهزين في الباب.
0: هذه المدرسة مواقع المرتزقة التي كان يستخدمها العدو كثيكنة عسكرية من مدرسة الطلاب إلى ثيكنة عسكرية. وسندخل إلى أحد الفصول الذي كان يستخدمها العدو. هذه هي مدارس الطلاب.
1: بوابة معسكر خالد.
0: هذه هي المدرسة التي حولها العدو إلى ثكنة عسكرية.
3: كذلك أحد المخازن الذي وجدناها الآن داخل المدرسة، مدرسة خالد.
4: هذه أيضا الغنائم.
5: الآن عدي سهدك أرماطين.
6: نقول للخجاع المرتزقة المرتهنين القيونية ومرتهنين لأبناء الأذناب الأمريكا، سوف نلاحق العدو لا وكارة ونأخذ كل كبرى قدوا من بلادنا.
7: أنتم كربلائية بعون الله تعالى، وسننتصر وبعون الله مواصلين حتى تحرير اليمن بأكمله وتحرير القدس وتحرير الأقصى من الأعداء.
8: نحن أبطال الجيش اليمني المجاهدون في الجمهورية اليمنية، اليوم تم السيطرة على تبة العلم بفضل الله وبقوته وتأييده، وهذه متارسهم بعد التطهير والتصفية، وتركوا مواقعهم وأسلحتهم، وهذه حصونهم لم تغني عنهم من بأس الله ومن بأس مجاهدين الله. نؤكد للسيد القائد العلم المجاهد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أن نحن جنوده متواجدون في كل الجبهات قابلين بالتضحية حتى ولو نضحي بأنفسنا في سبيل الله، راضين. ونقول له كما قال نفسي لكم الفداء، فداء لله في سبيل الله ولكم يا أيها الشعب اليمني. فنحن نقول له يا سيدي أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل غال ونفيس في هذه الدنيا يفداك يا سيدي عبد الملك.
9: تساعدتنا لقيادتنا الحكيمة السيد المولى حفظه الله أننا نرى إشارتك والمجاهدين في سبيل الله على أتم الشوق والاستعداد لمواصلة هذا المشوار. وأما الأعداء فنقول العدو السعودي ثبتوا مخالة أمانيكم، وعليكم أن تتعظوا مما حصل للأمريكي في البحر وكذلك الإسرائيلي. إن كنتم تظنون أن هؤلاء المرتزقة الذين تعتمدون عليهم سيحمونكم أو سيؤثروا على قرار شعبنا في التخلص من ظلمكم ومن حصاركم فأنتم واهمون، وسنواصل المشوار حتى تحرير آخر ذرة تراب في أرضنا الحبيب، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.
31: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله الموت.
10: العبد قال الحر يفهم بالإشارة، لا قدم في حد غير الشبرة وتقدم ذراع، والعبد يتعربد ولكن لنصدم يفهم، وإذا تلطم لك يصبح مطاع. أما السعودي فاق على طبع الخدم، ما عاد فيه الصوت يقدر الانتفاع ما غير من بطن البنادق والبغم، ضربات تجزه من على الأرض اقتلاع، ضربات تجزه من على الأرض اقتلاع.
11: وبإذن الله بعدهم حتى نوصلهم عند الأمريكيين والإسرائيليين بإذن الله.
31: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله أكبر. الناس الإسلام.
12: كل جنبه.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي.
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام.
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام
10: إذاعتك أنت.
11: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك طرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
0: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
11: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
0: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
11: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
12: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 84 بعد 600، الحج والتزكية. القسم السادس.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وقد ذكرنا فوائدها وثمارها الكبيرة على مستوى التزكية النفسية والتزكية الاجتماعية وتزكية الأمة وتوحيدها، والأسباب الحائلة بينها بين الحج وأداء هذا الدور، وأوله وأخطره سيطرة الظلمة على المقدسات واهتمامهم بهذا ابتداء من الغرب المستكبر وانتهاء بذيوله وأدواته، وخاصة السعودية باعتبارها هي التي تحتل الآن وتسيطر على الحرم مثلما كانت قريش تحتل الحرم وتستثمر ذلك الاحتلال في الصد عن سبيل الله، وكان العرب يصدقونها باعتبار أن تصورهم أن كل من يهيمن على الحرم هو يمثل الحق أو يمثل الله. السعودية الآن كذلك ملكهم يعتبر نفسه خادم الحرمين وتلقبوا بهذه الألقاب في الوقت الذي يؤدون فيه كل جرائمهم للأمة جميعا بما فيهم الحجاج أنفسهم، بل بما فيها المناسك أو الأماكن المقدسة نفسها حيث غيروها وبدلوها وغيروا معالمها حتى تحولت مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مدن عصرية لا علاقة لها بالتاريخ ولا علاقة لها بالآثار، في نفس الوقت الذي يقدسون فيه آثارهم، آثار دولتهم، آثار أجدادهم، ولا يمسونها ويعتبر حتى الباب كما ذكروا وذكر سيد حسين حتى الباب يبقون عليه أبواب التي كان ملوكهم وكان أجدادهم يعني أبواب تلك القديمة تركوها كما هي، بخلاف الآثار الإسلامية المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك عن خطورة سيطرة الظلم على المقدسات، حيث قال: الإساءة إلى المقدسات واحتلال المقدسات والسيطرة عليها من الأعداء يشكل خطورة كبيرة على دورها الحقيقي. وذكر أن السيطرة كما ذكرنا نوعان، إما سيطرة تهديد وجودي مثل ما يفعل الخطر الصهيوني على مقدسات الأمة في فلسطين، أو سيطرة بالشكل الذي تمارسه السعودية من التسلط. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التوعية بخطورة هؤلاء المتسلطين، وقال: القرآن الكريم عندما يحدد الدور الحقيقي للمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها وأكبرها قداسة وأعظمها أهمية هو المسجد الحرام، ويعطينا وعيا لأن القرآن كتاب هداية، وعيا طبعا القرآن كل ما فيه كتاب هداية، كل شيء فيه هداية وهداية ممتدة. الله تعالى عندما يحكي عن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة ومشاركة إسماعيل عليه السلام لذلك، هذا يشير إلى معاني كثيرة مرتبطة بالتقوى وبالتزكية، وفي نفس الوقت بصلة الأمة بتاريخها الديني الحقيقي. يعني هناك في كتب التاريخ ما يسمى بالتاريخ السياسي أو التاريخ الحضاري، القرآن يعطينا تاريخ الهداية ابتداء من آدم عليه السلام إلى اليوم، وهو التاريخ الحقيقي بخلاف التاريخ الموجود في العهد القديم أو في كتب اليهود والنصارى، طبعا ذلك تاريخ مزور مشوه. طبعا البشرية محتاجة إلى تاريخ الهداية بخلاف التاريخ السياسي، لا يضر الجهل به، لمعرفتنا بالرومان أو معرفتنا بالإغريق أو معرفتنا بتاريخ الفراعنة كل ذلك لا يهمنا في حياتنا بخلاف تاريخ الهداية القرآنية، بالإضافة إلى أن حتى التاريخ السياسي الذي ذكر في تلك الكتب القرآن يعطينا جملته. الله تعالى عندما يحكي لنا عن استبداد فرعون هو يذكر لنا كل استبداد وقع في الأرض، وبالتالي في جانب الهداية القرآن الكريم تبيان لكل شيء، وكل ما يتعلق بالتاريخ والوعي بحركة التاريخ نستفيده من القرآن الكريم، ولذلك الآثار لها قيمتها في هذا الجانب. يقول سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: لأن القرآن كتاب هداية، واعيا يحصننا فلا نستغل، ولا نتأثر تجاه عملية الاستغلال التي تستغل في عملية التضليل للناس، لأنه كما ذكرنا قريش كانت تستغل سدانتها وسيطرتها على البيت الحرام في تضليل الناس. تصور أن هؤلاء، تصور أن المسلمين صابئة وتدعو العرب لحربهم، وتصور أن المسلمين أن يريدون ضرب البيت الحرام، مثل ما تفعل السعودية عندما تتهم اليمن، تتهم أنصار الله، تتهم الشرفاء بأنهم يريدون ضرب الكعبة، مع أن الذي يضرب الكعبة الحقيقي ويضرب تأثيرها في الأمة هم السعوديون أنفسهم. يقول: ولا تتأثر تجاه عملية الاستغلال التي تستغل في عملية التضليل للناس، تقديم صورة غير صحيحة. مثلا البعض ينظر للنظام السعودي مهما فعل، مهما كان ولاؤه لأمريكا، مهما كانت علاقته مع إسرائيل، مهما اعتدى، مهما ظلم أبناء الأمة وتآمر عليهم في أقطار كثيرة، مهما فعل في عدوانه على اليمن، أنه طبيعي كل ذلك، وأنه مغفور له كل ذلك، وأنه على الحق في كل ما يفعل. طبعا حتى في بداية ما يسمى بعاصفة جريمة الحزم، حتى باكستان وغيرها قالوا سنذهب ونتطوع مع السعودية. نتيجة ذلك ذلك الذوبان في السعودية والبعد عن القرآن الكريم، مع أنهم يزعمون لأنفسهم، هؤلاء يزعمون أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة. يقول: لماذا هذا الاعتداء؟ قال: لأنه مسيطر على المسجد الحرام. يعني مع أن هذا السيطرة كانت تحت ظلم وتحت قهر كبير، وفعلوا ما فعلوا من الجرائم في مكة وفي المدينة، وقتلوا المشايخ وقتلوا العلماء واستتابوهم، حتى العلماء في ذلك الحين فاستتابوهم واعتبروا أنفسهم كأنهم كانوا على ردة، لأن الوهابية وفي اتفاقهم مع آل سعود كانوا يقتلون الناس على أساس أنهم مرتدون. يقول: لأنه مسيطر على المسجد الحرام وعلى مكة المكرمة، وبالتالي فليفعل ما يريد، ومن يعارضه فهو معارض للإسلام. هذه الدعاية التضليلية يفندها القرآن الكريم وينسفها نسفا، لأنه يقدم لنا رؤية صحيحة ويبين لنا كيف كان المشركون قبل النظام السعودي وقبل غيره من قوى الضلال. والحمد لله، الله تعالى يعني عندما حولوا من هيئة الأمر بالأمر بالمعروف إلى هيئة الترفيه، الآن ظهرت السعودية على حقيقتها. وكما قال السيد حسين أنهم منذ ضربوا الحجيج في ذلك الحين 1407 هجرية وهم ينزلون، ولا زالوا ينزلون إلى أن يعود البيت الحرام إلى أهله، إلى أوليائه المتقين. ثم ذكر اتفاق قوى الشرك مع النظام السعودي في نفس الجرائم، فقال: قوى الشرك كانت تسيطر على المسجد الحرام، وكانت تجعل منه منطلقا في معركتها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. يجهزون الجيش في مكة، وسينطلق لمحاربة ذلك الجيش لمحاربة محمد الذي صلى الله عليه وآله، الذي يسمونه الصابئ وأصحابه. هكذا كانوا يصورون المسألة، وأنهم حماة للمسجد الحرام ولمكة، وأنهم يدافعون عن مكة، لا يقتحمها محمد عسكريا. هكذا يصورون معركتهم مع رسول الله، وكأنها معركة للدفاع عن مكة، للدفاع عن المسجد الحرام، كما يصور النظام السعودي اليوم معركته في عدوانه على الشعب اليمني، على يمن الإيمان والحكمة. ثم يفتري افتراء من أعظم ما افتراه، أنه يدافع عن مكة من الشعب اليمني، وأن الشعب اليمني يمثل خطورة على مكة، وأنه يستهدفها بالصواريخ لولا اعتراض الباتريوت. افتراء عظيم، بهتان عظيم، زور فظيع، يعمل في نفس ما كان يعمل المشركون في أسلوبهم باستغلال البيت الحرام والمسجد الحرام وشعائر الحج والمقدسات في مكة، دعاية يستغلونها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حربهم ضد الإسلام. ثم ذكر انطباق ما ورد في القرآن الكريم على ما فعلته السعودية من الصد عن المسجد الحرام، قال: فهذا القرآن الكريم. طبعا هنا نرى السيد عبد الملك والمسيرة القرآنية كيف يعودون، يعني يصورون أو يقرؤون الأحداث من خلال القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يصور هؤلاء أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وكأن حتى جاءت بهذه الصيغة، وكأنها تدل على أن كل يعني وهي كل كذلك تدل على أن كل غير المتقين هم في الحقيقة عندما يسيطرون على المسجد الحرام ويهيمنون عليه سيمارسون هذه الجرائم. الله تعالى يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. يعني حتى كلمة وما كانوا أولياءه، يعني كلمة خادم الحرمين، هي في الحقيقة تشير كأن هذا الشخص ولي لذلك الله. الله تعالى يقول: وما كانوا أولياءه، كذبوا في ذلك. إن أولياءه يعني خدام البيت الحرام، سدنة البيت الحرام، المتقون. إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله تعالى هنا يذكر التهديد: وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني عذاب الله سبحانه وتعالى يحيق بهؤلاء الذين يفعلون هذه الجرائم، سواء كما قلنا الصد من خلال الوسائل المختلفة، من خلال منعهم، من خلال مثل ما فعلوا الصد المباشر، أو الصد عن طريق التضييق في ذلك، عن طريق الأسعار والإيتاوات الهائلة جدا، بحيث الحاج يصرف أموالا كثيرة حتى يذهب إلى البيت الحرام، بالإضافة إلى الصد الآخر والأخطر، وهو عن ممارسة المسجد الحرام لدوره في توحيد المسلمين، في تحقيق التزكية الحقيقية التي جعل الله تعالى تلك المناسك جعل الله تعالى تلك المناسك تؤديها، فهم بتلك الممارسات يمنعونه من ذلك. ثم ذكر انطباق ما ورد في القرآن الكريم على ما فعلته السعودية عن المسجد الحرام، قال: فهذا القرآن الكريم يقدم الوعي بأن أولئك فيما يفعلونه وفي طريقتهم وفي إدارة المسجد الحرام والسيطرة على مكة إنما هم يصدون، والذي يستحقونه على ذلك هو العذاب ليس التقدير، مثل ما يفعل العرب مع السعودية، ليس التقدير وليس الاحترام وليس الأجر وليس الثواب، لأنهم يستغلون أعظم مقدسات الأمة في مساجدها استغلالا للتضليل واستغلالا للدعاية واستغلالا في حربهم على الإسلام، وهم يسيطرون عليه ويديرونه وفق طريقتهم الخاطئة. طبعا ورسول الله صلى الله عليه وآله نبه إلى ذلك عندما ذكر أن نجد هي مركز الزلازل والفتن، وبالفعل في عصرنا كل الزلازل، كل الفتن، كل الجماعات الإرهابية المتوحشة، كل الظلمة، كلها كان منطلقها من السعودية، المفاهيم الخاطئة، تحريفات كان لها دور السعودية، هي كان لها دور كبير في ذلك، بل كانت المنطلق، وهم أقروا بأنفسهم عندما ذكروا أنهم هم الذين شجعوا مثل تلك التيارات التي شوهت الإسلام. يقول: فهم أهل ضلال، وما هم عليه يستحقون به العذاب، العذاب الذي توعدهم الله به عندما قال: وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني لا بد أن يعذبهم، وفعلا عذبهم. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، على المستحقين لتسيير الأماكن المقدسة. قال: هم سيطروا على مكة لسنوات طويلة، وسيطروا على المسجد الحرام، وسيطروا على شعائر الحج، لكنها سيطرة ظالمة لا مشروعية لهم فيها، ليس لهم ولاية على البيت الحرام ولا على شعائر الحج ولا على مكة، ليس لهم أي ولاية مشروعة أبدا، إن أولياؤه إلا المتقون. وهنا يقدم القرآن الكريم حصر الولاية للمتقين، حصر الولاية المشروعة على المسجد الحرام وعلى إدارة شؤون الحج والمشاعر المقدسة هناك، حصريا على من؟ على المتقين، فهم من لهم الولاية المشروعة فقط، المتقون. ثم ذكر دلالات الآية الكريمة على عدم حق الظلمة في الولاية على الأماكن المقدسة، فقال: أما غير المتقين إذا سيطر فسيطرته باطلة وظالمة، الاحتلال غير مشروع وليس له أي ولاية شرعية أبدا، مهما قدم نفسه، مهما حمل من عناوين، مهما فعل وصنع، لأنه ليس من المتقين. التقوى بمفهومها الواسع في القرآن الكريم، المتقون معروفون في القرآن الكريم بمواصفاتهم، بمواقفهم، بأعمالهم بتوجهاتهم، وهم الذين يمتلكون الجدارة لهذه الولاية، لأنهم هم الذين سيحركون ويديرون هذه المقدسات وهذه الشعائر وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، بما يحقق التقوى، بما يؤدي منها دورها المنشود والمأمول وثمرتها المطلوبة في تحقيق التقوى في واقع الأمة وفي تحقيق الهداية للأمة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
0: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الرابع عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان سبع غارات على مبنى الأمن القومي في صرف، ما أدى إلى إحداث دمار كبير في المبنى ومنازل المواطنين المجاورة، وشن غارتين على مديرية بلاد الروس في صنعاء، كما أصيب مواطنان إثر خمس غارات للعدوان على بكيل المير في محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان بعدة غارات سيارة أحد المواطنين في الطريق العام لمنطقة آل حميقاني في باقم بصعدة. وفي نهم استهدف مسورة بثلاث غارات، كما شن غارة جوية على منطقة كهبوب في لحج، واستشهد مواطن من أبناء منطقة بئيس بمديرية صبر تحت التعذيب في سجون مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في جبل العرب مديرية منبه، ما أسفر عن تدميرها وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة، واستهدف بغارة مزرعة للمواطنين وخلف شهيدين وثمانية جرحى من أسرة إبراهيم بالدوح، جلهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر طيران العدوان بأربع غارات مدرسة عقبة بن نافع الوحيدة بمنطقة آل عقاب، وخلفت أضرار فادحة في المدرسة، كما شن ست غارات على كلية الطب ومنصة الاحتفالات والعروض التابعة لمحافظة الحديدة وطريق الخمسين.
4: قد استهدف المزارع الرمان والمدارس، وليس هناك أي حاجة غير المزارع الرمان ومدارس، ما بها عندنا ولا حاجة، ما بلا هكذا بيستهدفنا بدون فايدة.
5: ضربت هذه المدرسة في مساء الليل البارح في الساعة 10 مساء ليلا.
6: القرآن ما في ذنبهم، إنما هذه المدرسة مدرسة دار عقاب، فماذا في ذنب هذا القرآن؟
7: هذه المدرسة بمنطقة العقاب ضربت ظلما وعدوانا استهدافا لليمن واليمنيين من قبل العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي الظالم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرات العدوان غارتين على منطقة عطان في مديرية الوحدة بالعاصمة، واستهدف بغارة منطقة سودة عدان في مدينة عمران، خلفت أضرارا مادية عامة وخاصة، وشن أكثر من عشر غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بحجة، واستهدف بغارة شرق منطقة كهبوب في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان ثلاث غارات استهدفت منطقة الجعملة بمديرية مجز، وعشر غارات على شمال مدينة صعدة، واستهدف بغارتين مدينة الربوعة في عسير، وشن غارة على مديرية حرض بحج.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطنين اثنين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 40 غارة على مناطق متفرقة من مديريات الجوبة والعبدية ومدغل ورحبة ومهلية في محافظة مارب، واستهدف بعشر غارات أخرى مناطق متفرقة من محافظة صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 327 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح وسبع غارات للطيران التجسسي على الجبلية وتحليق 22 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والدريهمي والجبلية، ومن بين الخروقات 50 خرقاً بالقصف الصاروخي والمدفعي لعدد 482 صاروخ وقذيفة و247 خرقاً بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب مهاجر أفريقي بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان ست غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، واستهدف بست غارات مطار صعز، وشن طيران العدوان 23 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومدغل ومجزر في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 40 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرة تجسسية في مقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 77 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها

0: صف المنافقين باتجاه منطقة كرش في لحج، وقتل وجرح عدد من المنافقين وجرح آخرون في عملية التصدي لهم، وتم تدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم قبل أن يهربوا من المكان، ودمرت وحدات الأبطال دبابتين تابعتين للمرتزقة في منطقة كرش استهدفتهما بصواريخ موجهة، وقتل من على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جنديين من جنود العدو السعودي في موقع نهوقة بنجران، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير آلية عسكرية للعدو في منطقة وادي ملح في نهم، وسقط من عليها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخين أوروغان وصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في معسكر الجربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عتاد عسكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سوف يتم الآن إطلاق صليات صواريخ من نوع يرقان على معسكر الجربة في عسير بتاريخ 14/9/2017. بسم الله قاهر الجبارين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لبيك يا سيدي عبد الملك، الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين والمرتزقة بقصف صاروخي على تجمعاتهم في بوابة الموسم، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم غرب موقع مثعن في ذات القطاع بعدة قذائف هاون على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي من جهة جيزان، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال 2 على تعزيزات عسكرية للعدو أسفل فرضة نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير وإحراق عتاد عسكري لهم، وتمكن المجاهدون من إحراق آلية عسكرية بعد استهدافها بقذيفة مدفعية في قرية العبيد بمديرية المتون في الجوف، كما تم إعطاب آلية أخرى بصاروخ موجه في منطقة الضباب غربي مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة بعدة قذائف بالقرب من البوابة الشرقية لمعسكر خالد، وتجمعات أخرى في تبة الخزان بمديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما استهدف مقر قيادة الغزاة الإماراتيين في الساحل، ووقعت خسائر فادحة في صفوفهم، وانتشرت حالة الذعر والهلع في صفوف العدو، كما نفذت وحدات عسكرية متخصصة كمينا محكما لتعزيزات عسكرية في خط الفازة بمديرية التحيتاء، ودمرت وحدة الهندسة بعبوات ناسفة مدرعة وناقلة جند وطقم عسكري، فيما أعطبت القوة المدفعية 3 ناقلات محملة بإمدادات عسكرية تابعة للغزاة والمنافقين بقذائف مدفعية شمال الفازة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إسقاط مروحية عسكرية سعودية في منطقة تنهال بمديرية الغيضة، كانت متجهة إلى مديرية المسيلة لدعم قواتها وشن هجمات على أبناء محافظة المهرة الرافضين لقوات الاحتلال السعودي إقامة مواقع عسكرية في بلادهم، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر 1 على مصفات أرامكو النفطية بجيزان، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية مستهدفا ب10 طائرات مسيرة مصافي النفط في بقيق وخريس شرقي السعودية في عملية تحت عنوان توازن الردع الثانية، ما أدى إلى خروج المصفاتين عن العمل ووقوع خسائر وأضرار كبرى.
2: بفضل من الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة ب10 طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية صباح يومنا هذا، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وقد سميت هذه العملية بعملية توازن الردع الثانية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال. وثائقي إذاعي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر على الصعيد السياسي. ثورة حرية واستقلال من أعداد وتقديم ريان عبد الحفيظ العزعزي، إدارة برامجية محمد عبد الله قاطة وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة حرية واستقلال من إخراج نياز الرازحي.
1: سعادة كبيرة للدعم الكبير اللامحدود من قبل الرئيس بوش، وعلى وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب.
2: ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعطة أو أينما وجد. نحو مشتريات الأسلحة الحديثة سنشتريها، وبناء المدارس والتحصينات بدلاً من المدارس.
3: بشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن.
4: بعد سوريا والعراق استطاع داعش فرض حضوره في اليمن.
5: يسعى داعش إلى توسيع نفوذه وسيطرته في اليمن.
6: Importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated.
7: من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا، وليس نحن فقط، بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد، وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
8: شهدت اليمن خلال الفترة ما قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014 أحداثا مؤلمة ومستجدات خطيرة تسببت في خلق أوضاع مأساوية وسيئة على مختلف الأصعدة، سيما على الصعيد السياسي. وحول ذلك يستهل الدكتور حزام الأسد، عضو المجلس السياسي لأنصار الله وعضو مؤتمر الحوار الوطني، حديثه إلينا.
9: ليس بخاف على الجميع الوضع المتردي والوضع السيء الذي عاشته اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر على كل المستويات وعلى كل المسارات، سواء المسار العسكري ووضعية الجيش اليمني الذي كان مهترئ، الذي كان لا يأمن الجندي على الخروج إلى الشارع بالزي العسكري. وضعية القوات الجوية، كانت الطيران تتساقط أكثر من 12 طائرة سقطت خلال عامين. وضعية القوات الجوية كذلك، حصل على تفكيك منظومات، وكانت منظومات نوع من المنظومات البدائية للدفاع الجوي للسام وغيرها. الوضعية الأمنية، كانت تفجيرات والاغتيالات على مدار اليوم في كل المناطق، ليس فقط في العاصمة، في كل المناطق كان هنالك حالة من التشظي. الوضعية الاجتماعية، كان هنالك حالة من الصراع القبلي، القطاعات في كل الطرق. الوضع الاقتصادي كان وضع تحت الصفر، كما تحدث بذلك الفار هادي عندما قال بأن البنك المركزي لن يكون قادرا على تسليم مرتبات شهر 9 في 2014 شهر سبتمبر. الوضعية كانت وضعية صعبة جدا، عندما تدخل البلاد تحت الوصاية وتحت البند السابع وتحت رعاية الدول، ما يسمى بالدول الراعية المبادرة، دول العشر، سفارات الدول العشر، ومع ذلك لا يجد الموظف مرتبه، والوضعية الأمنية وضعية مهترئة.
8: واقع سياسي سيء عاشت خلاله القوى السياسية اليمنية حالة من الارتهان والعمالة للخارج، حيث كانت كثير من الأحزاب السياسية العميلة تسعى لتجميل صورتها لدى القوى الإقليمية الطغيانية على حساب شعبها اليمني المظلوم. يؤكد لنا ذلك مقرر الجبهة الوطنية الجنوبية الأستاذ أحمد العلي.
10: بعد ما سمي بثورة 26 سبتمبر شهد الوطن حالات اقتتال كثيرة، نزاع على السلطة، وأيضا لأن تتمكن السعودية من أن تجعل من اليمن حديقة خلفية لها، وهكذا سارت الأمور باستثناء مرحلة سياسية معينة وهي مرحلة الشهيد إبراهيم الحمدي الذي حاول أن يمتلك القرار السياسي، ولكن تم التآمر عليه من قبل النظام السعودي وأيضا من قبل عملائه ومرتزقته في داخل اليمن، وتم إجهاض التجربة الرائعة، تجربة الاستقلال السياسي الحقيقي. ثم جاءت مرحلة هي عبارة عن تقاسم لثروات الوطن وانبطاح كبير إلى أحضان النظام السعودي، وبالتالي هو استسلام كامل لإرادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.

0: الوضع السياسي كان وضع سيال الوضع السياسي كان صعب جدا. يعني كان هنالك حالة من الارتماء في أحضان السفارات. كثير من الأحزاب السياسية كانت تتسابق على السفارات، كلا يعرض خدماته وخضوعه ورضوخه للسفارات، لا سيما السفارة الأمريكية، السعودية، الإماراتية، البريطانية. كان هنالك حالة من الارتماء. أدخلت اليمن تحت الفصل السابع بالرغم بأن هنالك وصاية، كانت وصاية أشبه بالمعلنة، ومع ذلك أدخلت اليمن تحت الفصل السابع.
1: تسارعت الأحداث وتطور الموقف لتتفجر في 11 من فبراير 2011 ثورة شبابية سعت إلى إسقاط منظومة الحكم العميلة للخارج، لتلتف على هذه الثورة قوى سياسية شريكة في السلطة، حيث كان لهذه القوى مآربها الحزبية التي جعلتها تنقلب على تضحيات الشباب من خلال إعلانها انتهاء الثورة بعد ادعاء تحقيق أهدافها، والتي لم تكن سوى مصالح تلك القوى التي ضمنتها لها المبادرة الخليجية سيئة الذكر.
2: في الواقع 2011 كانت مؤشر لاستنهاض همم وللقيام بواجب وطني قام به الشباب في محاولة لاسترداد القرار السياسي، في محاولة لفرض أمر واقع جديد بعيدا عن مراكز القوى التي ظلت تتحكم في المشهد السياسي وتتحكم أيضا في مقدرات الوطن وإمكانياته، حيث ووصلت الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى منحة خطير جدا أدى بالضرورة إلى تراجع في مستوى التنمية وأيضا زيادة نسبة البطالة والكثير من العوائق التي منعت قيام تنمية حقيقية بسبب وجود مافيا الفساد الذين كانوا يمثلوا جناحي السلطة في ذلك الوقت. لا شك أن الشباب حاولوا، ولكن أجهضت حقيقة تجربتهم من خلال ما سمي بالمبادرة السعودية. هذه المبادرة سيئة الذكر والصيت، أعادت نفس النظام ونفس التركيبة إلى المشهد من جديد.
3: ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن نائب الرئيس اليمني عابد ربو منصور هادي التقى السفيرين الأمريكي والفرنسي لدى اليمن يوم أمس، وذلك على انفراد، حيث ناقش الجانبان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين فضلا عن الوضع الراهن في اليمن.
4: بكل تأكيد عملت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة الدول العشرة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة الخليجية عن قرب مع الرئيس صالح وفريقه ومع أطراف المعارضة أيضا، وقد أكملنا صيغة المبادرة كما تتذكرون في أبريل أو مايو عام 2011.
1: في العام 2013 عقد مؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية بين جميع الأطراف اليمنية، مؤتمر طغى عليه تبني المكونات السياسية المتقاسمة للسلطة بموجب ما أسمي بالمبادرة الخليجية للمواضيع الصغيرة والتافهة التي سعت إلى إسقاطها على خصومها، وسيطر كثير من الجدل حول القضايا ذات الأفق المسدود على مؤتمر الحوار، بينما القليل من المكونات السياسية فقط هي من تبنت الكثير من الرؤى التوافقية التي تقدم حلولا شاملة. في مقدمة تلك المكونات الوطنية مكون أنصار الله، والذي كان له الدور الأبرز في تقديم التضحيات الجسيمة. حول ذلك يتحدث المهندس لطف الجرموزي نائب رئيس تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان.
5: وبالتالي كانت مخرجات الحوار في معظمها غير مناسبة للشعب اليمني. وكان أبرز تلك المحاور التي لم يتم التوافق عليها بين القوى السياسية هي موضوع الأقلمة الذي كان يشغل حيز كبير من مؤتمر الحوار، وكانت تسعى القوى العميلة للنظام السعودي أن ترسخ موضوع الأقاليم بدعم وتوصية من النظام الأمريكي.
6: في جريمة إرهابية جبانة وغادرة هي الأبشع، وفي عدوان هو الأشنع، غرق ميدان السبعين بصنعاء بدماء زكية وأشلاء طاهرة لجنود كانوا يستعدون للاحتفال بالعيد الوطني 22 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
7: صباح صنعاء كان داميا، قتلى وجرحى في تفجير حافلة نقل لضباط وجنود تابعين لسلاح الجو.
3: طائرة سقطت فوق منطقة سكنية في شارع 50، كما أن قائدها قد لقي حتفه. وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية ولم يعرف بعد أسباب تحطمها، كما لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين حتى الآن.
8: يجب أن الناس تعرف أن التقسيم ليس تقسيم اليمن سياسيا، ولكن تقسيم اليمن إداريا وماليا واجتماعيا.
0: كانت هنالك نظرة شمولية للأنصار الله في إطار مؤتمر الحوار الوطني، تبني الكثير من المخرجات التوافقية في كل المسارات والاتجاهات. وثيقة الضمانات التي كان هنالك تبني لأنصار الله ومكون أنصار الله في مسارها حظيت على التفاف كبير، لولا محاولة الالتفاف عليها واستهداف الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، وقبله كذلك استهداف الدكتور عبد الكريم جدبان، وكان هناك استهدافات قبلها للشيخ عبد الواحد أبو راس، والاستهدافات ظلت متواصلة. ومع ذلك كان هنالك إصرار من مكون أنصار الله ومن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن يمضي هذا الحوار وأن يخرج بالبلد إلى بر الأمان.
9: تعرضت العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع لسلسلة من التفجيرات الإرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة، وقد أسفرت هذه التفجيرات عن خسائر بشرية ومادية. جدير بالذكر أن جميع هذه العمليات الإرهابية كانت تستهدف رجال الأمن لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن الجهات الأمنية المختصة لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام، وربما لم تقم بواجبها على أكمل وجه. وإلا لماذا هذا الانفلات الأمني وداخل أمانة العاصمة؟
3: الأزمة الطويلة للضحايا في اليمن تجعل فعلا عام 2014 عاما للاغتيالات، ومهما تعددت الأسباب فإن غياب الدولة هو العامل المشترك الرئيس بين كل الحوادث. اغتيل عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أحمد عبد الحميد رهجح في حي شميلة بصنعاء. اغتيل الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثي بشارع القاهرة في صنعاء. جرائم الاغتيالات توالت منذ الثالث من الشهر، حيث سجل في صنعاء مقتل سائق ركن عمليات الحرس الجمهوري سابقا وعقيد في الأمن السياسي، مقتل مساعد في قوات الأمن الخاصة ومسؤول تدريب في الشرطة العسكرية وعقيد في الأمن السياسي وجندي في القوات الخاصة وجندي في الشرطة العسكرية، كما توفي ضابط في الأمن السياسي متأثرا بجراحه، وعقيد في الأمن القومي في منطقة أرحب محافظة صنعاء، وضابط في الأمن القومي في منطقة الحصبة بصنعاء، وعضو في هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية العليا العميد عبدالله المحضار، العقيد في الأمن السياسي بصنعاء خالد الخولاني، والعقيد في الأمن السياسي يحيى دهمان في شارع دونس بصنعاء. اغتيال الناشط إسماعيل الديهمي عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي. اغتيل الإعلامي الإذاعي عبد الرحمن حميد الدين في صنعاء. اغتيل الشيخ عبد الكريم الذهب في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء. وبعد يوم واحد اغتيل المدير
10: العام السابق لمؤسسة الكهرباء في صنعاء المهندس عبد الرحمن عقلان. في 16 من الشهر اغتيل العقيد الداري رئيس شعبة الإمداد بدائرة الهندسة العسكرية في العاصمة صنعاء التي شهدت في الأيام التي تلت مقتل مواطنين أمام مستشفى العسكري وفي حي الروضة. حادثة الاغتيال الشهيرة التي استهدفت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في تقاطعي شارعي العدل والزراعة وسط العاصمة صنعاء. في 23 من ديسمبر اغتيل القيادي الحوثي الشيخ فيصل الشريف بجوار أحد المطاعم في شارع الجامعة.
0: هناك مخرجات تم الاتفاق عليها وتم الالتفاف عليها، وكان هناك مخرجات إيجابية، وما ما جعل العدوان الحالي وهي الدول ما يسمى بالدول الراعية للمبادرة سابقا أن تلتف على هذه المخرجات. يعني تخيل أنه طوال عام من بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني لم ينفذ شيء من هذه المخرجات إلا ما يخص موضوع الأقلمة والتقسيم الذي أفشل في مؤتمر الحوار الوطني وتبناه الفار هادي بعد مؤتمر الحوار الوطني بثلاثة أشهر عبر ما يسمى بلجنة الأقاليم، ثم أفشلت بإصرار وثبات مكون أنصاري بعدم التوقيع على هذا المشروع الكارثي بعد أن وقعت كل المكونات السياسية بلا استثناء إلا مكون أنصاري الله. كل المكونات السياسية خضعت للابتزاز، للترغيب، للترهيب، للمال، لكل المغريات ولكل التهديدات، ووقعت على تقسيم وتشغيل البلاد.
11: أن الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
12: الخيار الرابع أن تحرر أسعار المشتقات النفطية.
10: أقرت حكومة باسل دوا رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية، وأصدرت شركة النفط تعليما إلى محطات الوقود للاعتماد التسعيرة الجديدة.
11: أني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة. من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني.
13: طالبنا إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة هذا أدت لنا الفقر والجوع والمذلة.
14: الشعب يعاني الفقر والتجويع والإرهاب والعمالة، الشعب يعاني أوضاع معيشية لا تطاق ولا تحتمل.
11: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
15: واحنا جينا الآن لنحقق مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
16: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد.
1: لم تحقق ثورة فبراير أهدافها، الحكم يعود إلى أطراف النظام السابق، التهميش والإقصاء ما يزال في أوج سيطرته، سيادة واستقلال اليمن يتحكم بها النظام السعودي ومن خلفه الأمريكية، موجة الفساد في تصاعد، الشعب تتفاقم معاناته ويقرر أن يستمر في ثورته مع الإصرار أن تكون
17: ثورة شعبية خالصة تشارك فيها القوى النظيفة، فكانت بداية تصحيح المسار الثوري والمدخل الحقيقي لقيام يمن موحد ومستقل.
0: كما أسلفت كان الوضع السياسي اليمني مهترئ جدا. عندما يسلب القرار السيادي ويسلب سيادة البلد وتنتهك البلد، ويرى المواطن بأن وضعه بئيس وأن قراره بيد غيره، هنا تكون الكارثة وهنا تكون الطامة. عندما تكون الإمرة والقيادة، حتى الفار هذه كان يتحدث في تلك الأيام إذا أراد أن يهدد أي طرف سياسي كان يهددهم بالدول العشر الرائية للمبادرة الخليجية، يهددهم بمجلس الأمن يعني. وفي نفس الوقت كان هنالك حالة من المعاناة الشديدة التي يعانيها المواطن اليمني على مختلف الأصعدة والمسارات الخدمية والجانب المالية والأمنية وكل المسار الاجتماعية كذلك. فخلقت واقع كان لابد من الثورة ولابد من الخروج، وإن لم يكن يخرج بدعوة السيد القائد كان هنالك قد ربما كانت ستعم الفوضى، والفوضى الذي كان يراد لها أن تعم بما يضمن لهم إرساء مشاريعهم الاستعمارية والتفتيتية على أرض الواقع.
11: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية، ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابياً إلى جانب الشعب وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم. وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجاً لهذه الأيام وافتتاحاً للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
18: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجرام للإسلام والمسلمين جميعا.
2: خلال ثورة 21 من سبتمبر رأى الجميع حقيقة مكونات سياسية جنوبية بالتحديد أن هذا هو المدخل الحقيقي لقيام يمن موحد، يمن ينتمي إلى عروبته ودينه الإسلامي. وبالتالي تحركت كثير من القيادات الجنوبية لتعزيز هذه الثورة والانتصار لها.
11: التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلا وكان مؤثرا وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم. حينما أتى ما أتى في مجلس الأمن هو في هذا السياق، أن صوت هذا الشعب سمع وأن هذا التحرك تحرك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف إلى صفهم. والآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري. ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
17: تربص الأعداء بالثورة فازدادت ثباتا وانتصرت على الأيادي العميلة المرتمية في أحضان الخارج. وكان من أولى ثمار انتصارها اتفاق السلم والشراكة بين القوى الوطنية، والذي سحب البساط من تحت القوى الخارجية وعزز الثقة بين الأطراف اليمنية. فمثل هذا الاتفاق محطة هامة ومنعطفا تاريخيا أيدته كافة القوى السياسية وأسس لشراكة حقيقية لبناء البلد.
19: استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وخدمة للمصلحة الوطنية العليا وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
20: ونحن مسؤولين أمام شعبنا، ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
0: نعم، اتفاق السلم والشراكة طبعا هو سحب البساط على العدو. كان هنالك تربص ومحاولة لتصوير الموضوع بأنه انقلاب عسكري من طرف ومكون منفرد أراد أن يستفرد بالسلطة وبالقراء وبهذه الأمور كلها، فعزز الثقة فيما بين المكونات السياسية وأرسى نظم معززة كذلك للنظام والدستور اليمني.
21: توجه أنصار الله والقوى الوطنية في حينه هو توجه صادق، ولكن القوى الأخرى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة سرعان ما تنصلت منه وحاولت فرض كثير من الأمور، من ضمنها موضوع الأقلم الذي كان يريد أن يعلن عنه، والجميع يتذكر تلك الحادثة التي تم إجهاضها والتي كانت تتمثل في إعلان موضوع الأقلم بشكل رسمي ومن طرف واحد اللي هو من طرف الرئاسة.
22: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
23: فوجئنا بإصدار قرار بعد اللقاء بالسفير الأمريكي من الرئيس عبد ربه لهذا الشخص الذي هو الأخ أحمد بن عوض بن مبارك. لم يتفق عليه الجميع، لم تتفق عليه المكونات السياسية. ثم المسألة الأسوأ أن يكون مرشحا للسفارات الأجنبية وتريد أن تفرضه، هذا تدخل سافر في شؤون هذا البلد.
21: ثورة 21 سبتمبر هي حقيقة وضعت كافة الملامح الحقيقية لبناء وطن مستقل، وطن حر، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب والمجتمع، وأهمها التحرر والاستقلال بالقرار السياسي الذي كان يراد له أن يظل مستمر بيد الإقليم وبيد القوى الدولية،
24: وتنفيذاً لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته، وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة، وهي مسؤولية إخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما إلى آفاق الحرية والكرامة، ليكون له موطئ قدم ثابتة في ركاب الشعوب المتحررة. إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق استراتيجية وطنية فاعلة، وإصلاح نظام الوظيفة العامة، وإزالة الاختلالات في العدالة المجتمعية، ورفع المظلوميات، وإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، وأيضاً إعادة الثقة والاعتبار لهاتين المؤسستين، وتحسين مستوى معيشة منتسبيها، وتحقيق الأمن في المجتمع، ومواجهة القوى الإجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها، وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى أحد من أبنائه وتياراته، وإنهاء حالات الصراع والانقسام والتمزق. فالوطن يتسع لكافة أبنائه، وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الإسهام في إعادة بنائه والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه والمحافظة على أمنه وسيادته واستقلاله. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء الرأي فعليكم إنكار ذواتكم وأن تبذلوا من أموالكم وأنفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد. متحدين كل الصعوبات والمؤامرات، متكاتفين، متعاونين مع الوطن في وطن واحد والهدف واحد والشعب واحد. ولتكن الفترة الانتقالية التي ينظمها هذا الإعلان فاتحة عهد جديد ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الأمان. وعليه فإن قيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية.
17: لم تتحمل السفارات التي كانت تحكم اليمن وتتحكم بثوراته ومفاصلها ما قررته ثورة الشعب اليمنية بعد أن قطعت يد العمالة والارتزاق للخارج، ما استدعى من تلك القوى الإعداد لعدوان عسكري قبيح بغية إجهاض الثورة المنتصرة وهزيمة إرادة الشعب اليمني التي أثبتت أنها لا تقهر.
4: מנהלים מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדב האסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט לאספקת הנפט.
5: إن الوضع صعب بعد المكاسب التي حققها الحوثيون في صنعاء.
6: نعم هذا مصدر قلق أيضا، فنحن فعلا قلقون بشأن اليمن.
21: اليمن كان يحكم من قبل السفارات، اليمن كان يحكم من قبل الدول المجاورة، وبالتالي تمكن اليمنيين بالخروج بقرارهم هو ما استدعى تلك الدول إلى الإعداد لمعركة عسكرية بعد أن فشلت معركتهم السياسية، بعد أن هرب حلفائهم من الميدان ومن الساحة السياسية، فحاولوا الخروج وقرروا العدوان على اليمن، ونحن الآن نواجه تلك القرارات الظالمة.

0: مخرجات ثورة 21 سبتمبر الآن تتضح في الميدان من خلال وجود قوى وطنية ووجود جيش وشعب يدافع عن اليمن، يدافع عن استقلاله، يدافع عن أرضه، وجود رؤية وطنية شاملة لبناء الدولة يشترك فيها تشترك فيها كل المكونات وكل القوى السياسية الفاعلة.
1: انتصرت الثورة وحققت الإنجاز التاريخي الخالد، حيث كانت ثورة بريئة من التدخلات والضغوطات الخارجية، ولذا استطاعت أن تحرر اليمن من الوصاية الخارجية ليقف بصلابة بعدها بوجه عدوان قوى الطغيان الإقليمية والعالمية.
2: على الصعيد السياسي وهي الاستقلالية، الاستقلال بالقرار السيادي والسياسي، ومن بعده كلها تفاصيل، حتى التنمية، حتى الخدمات، حتى الجانب الأمني، حتى الارتقاء وتعزيز الجانب العسكري، كلها تفاصيل من بعد أن تستقل بقرارك السيادي والسياسي في البلد، كل ذلك تفاصيل. وأعتقد بأنه انتصار عظيم أن تعود اليمن أن تعود لهذه البلاد وللدولة وللشعب اليمني سيادته، وحتما بأن موعدنا هو الانتصار، والانتصار الحتمي سواء في اليمن أو في فلسطين أو في كل مكان يتواجد فيها الأحرار ويحملون راية الحرية ومشعل الكرامة.
3: ووصلنا إلى الغيظة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيظة إلا وهم يبلغونا. يعني
4: الكل تفاجأ بها الحقيقة.
3: نعم،
4: قرار شجاع منك،
3: قرار شجاع يعني. وحتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.

0: الدم اليمني اليوم عزيز، ولن نقبل بأن يرخص أبدا، سنكون دائما حيث يكون شعبنا.
1: هل تشاورتم مع إدارة الرئيس أوباما قبل انطلاق العملية التي تحدثتم عنها بالتعاون مع شركائكم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ كما تحدثت فإن هذا القرار كان قد تم التفكير فيه بصورة مليا، وكنا قد تشاورنا بصورة مكثفة مع عدد كبير من حلفائنا وشركائنا في دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة، وقد أجرينا مناقشات مثمرة مع الدول الغربية، وأننا مسرورون لنقول بأن هذه المناقشات قد أتت أكلها وأثمرت بهذا القرار، وسوف نعمل على طرح تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة القادمة، وأننا نثمن الدعم الذي تلقيناه من كافة حلفائنا في أنحاء العالم، ولا سيما من الولايات المتحدة.
0: أنا شخصيا حاضر، أن لو كان هو الثمن أن أدفع حياتي في سبيل الله وفي سبيل هذا الشعب لن أتردد في ذلك.
2: مشاهدينا نتوقف الآن مع هذه الصور، هذه صور حية ومباشرة تبثها القناة السعودية والوكالات. طبعا هذه هي صور أولية تبث الآن، ولكنها حصلت يعني مع بداية هذه الضربة العسكرية. هذه صور أولية لعملية عاصفة الحزم، طبعا نرى فيها ربما إقلاع الطائرات المقاتلة للإغارة على أهدافها. طبعا السعودية، وكما ربما كنا ذكرنا، أعلنت بأنها يعني هناك حوالي 100 أو أكثر من 100 طائرة سعودية مقاتلة تشارك في هذه العملية، عملية عاصفة الحزم. طبعا هذه العملية بدأت مع الساعات الصباح الأولى، مع الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.
0: وجاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
3: بتضحيات الأحرار والتفافهم حول الثورة وقيادتها متوكلين على الله تعالى، حقق الشعب اليمني الكثير من الإنجازات الحقيقية والملموسة التي رفعت رأس اليمن عالياً يطاول هامات الجبال. وثورة كثورة 21 من سبتمبر حق لها ولثوارها أن يفتخروا، لأن انتزاع قرارهم وسيادتهم من يد الأعداء وإقامة دولتهم بسيادة كاملة إنجاز لا يوازيه إنجاز، لكن يتلوه انتصارات تلو انتصارات كلها تشدو لن ترى الدنيا على أرض وصية.
0: وما بنبيع ولا بنشتري في كرامة هذا البلد ولا في حرية واستقلال هذا البلد من مرة أبدا أبدا أبدا.
4: كنتم مع الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: since the Aqsa flood
2: began، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: Yemen has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف أدمغ فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
4: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
4: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم today العزل الإسرائيلي
2: بلغ دهوة.
3: Inspiration has
2: كيف لم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: الحارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
4: الحقيقة بلسانين.
5: هكذا تبدأ الحكايات الكبرى، ليس من لحظة الانفجار الصاخب ولا من ذروة الصاروخ وهو يشق عباب الصحراء، بل من تلك النقطة الصامتة التي تسبق الضوء.
6: Every major story begins before the world sees it, not with the explosions but in the silent moment when everything is already in motion.
5: تخيل معي صحراء شاسعة رمالها تمتد إلى حيث لا ينتهي البصر، أفق مفتوح على كل الاتجاهات، ومكان مستحدث أخفوه بعناية فائقة عن عيون القواعد والمقرات الثابتة.
6: Imagine a vast desert with nothing but open horizons. A temporary site deliberately hidden from conventional surveillance, where the planners believed distance and isolation would keep it safe.
5: ظنوا أن رمال الصحراء تمنحهم الحصانة، وأن تغيير المكان كفيل بتمزيق الخرائط وإرباك البوصلة. لكن الحقيقة المرة،
6: they believed moving through the desert would make them harder to find, but open space offers no guarantee of safety, and the moving target can still leave a trace.
5: قبل أن يتحرك الصاروخ نحو أهدافه، كانت هناك عين لا تتردد وعقل استخباراتي يفكك خيوط المكان والزمان.
6: Before the missile ever moved, the target had already been watched. Intelligence had narrowed down the location and more importantly, the timing.
5: معركة الوقت هنا هي المعركة الأصعب. دقائق معدودة تفصل بين اجتماع لقيادات التحشيدات السعودية وبين صحراء فارغة ومصفحات غادرت المكان بلا رجعة.
6: Here, timing was everything. Only minutes separated a gathering of Saudi commanders from an empty desert and vehicles already gone.
5: دقائق لو تأخرت لضاع الأثر، ولكان الصاروخ عابرا في مهب الريح.
6: A delay of just minutes could have changed the outcome completely.
5: لكن المشهد كان محكوما بدقة متناهية. الهدف رصد وهو يتشكل، والإحداثية بقيت تحت المجهر، ومنظومة الاستهداف تحركت برمتها قبل أن يتفرق القوم.
6: But the operation unfolded with precision. The target was identified, its position confirmed, and the strike was set in motion before the gathering could disperse.
5: ثم جاءت الرسالة الناطقة بلغة النيران. صاروخ محلي الصنع، صنعته سواعد الرجال في زمن الحصار، يخط خطه بمسافة محسوبة بدقة مذهلة.
6: Then came the strike itself, a locally produced missile, presented as the product of years of adaption under blockade, delivering its message with remarkable precision.
5: ليست الدقة هنا محصورة في الأمتار، بل في المسافة الهائلة بين المعلومة والقرار، بين رصد النبضة وإصدار الأمر.
6: The real measure of recession is not simply where the muscle lands. It's the ability to turn intelligence into a decision and a decision into action in a matter of moments.
5: ولا يقل ما بعد الضربة دلالة عما قبلها. العين التي تابعت الهدف ظلت معلقة فوق الموقع تراقب الأثر وتقيم النتائج.
6: But the operation didn't end with the strike. Surveillance continued, assessing the aftermath and measuring the results.
5: رصد فتعقب فقرار فإصابة فتقييم. حلقة متكاملة تماما من الاحتراف العسكري المتنامي.
6: Detection, tracking, decision, strike, assessment. A complete operational cycle reflecting the growing level of military capability.
5: إن أثر هذه الضربة لا يتوقف أبداً عند أعداد الخسائر المباشرة في صفوف العدو، بل يمتد أبعد بكثير ليضرب في العمق العصبي لمنظومة القيادة والسيطرة.
6: The impact goes beyond immediate losses. It challenges the enemy's wider system of command, control, and security.
5: إنه مؤشر قاطع وعملي على قدرة القوات المسلحة على اختراق الأنماط والتعرف على حركات الاجتماع والتحشيد وإفشال ترتيبات العدو قبل أن تكتمل.
6: It signals an ability to anticipate patterns, identify concentrations, and disrupt military plans before they fully take shape.
5: لقد أرسل الإعلام الحربي من خلال هذا المشهد رسالة عملياتية متقدمة لكل من يهمه الأمر.
6: The military media message was unmistakable. Changing location does not mean disappearing from view.
5: المقر الثابت ليس وحيداً عرضة للتدمير، وتغيير المكان لا يعني اختفاء الأثر، والصحراء مهما بلغت سعتها ليست ملاذاً آمناً.
6: No location is automatically beyond reach. A mobile command post can still be detected, and even the fastness of the desert cannot guarantee protection.
5: إنها معادلة صعبة تتجاوز حدود القوة النارية البحتة. أن تعرف النقطة وتدرك اللحظة وتعرف كيف تنهي المهمة بنجاح كامل ومسدد.
6: Modern warfare is no longer measured by firepower alone. The real advantage lies in knowing where to look, when to act, and how to turn information into results.
5: وحين يكتمل المشهد وتتلاشى أعمدة الدخان وتعود الصحراء إلى صمتها الأول، يتردد صداها الأزلي في أفق الوعي واليقين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
6: And when the smoke clears and the desert falls silence once again, one final message remains, echoes into the memory of the battlefield. You did not strike when you struck, it was God who struck.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف فشل
2: الحقيقة
0: من عرض
3: إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: استهدف
0: المطارات ومصانع
1: ومستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

0: سام اف ام تقدم
1: يحيى شعبك العظيم حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل احرار الامه صادر عن القوات المسلحه اليمنيه
0: السياده الكامله.
2: عداؤهم ومشكلتهم مع هذه الثوره الشعبيه في اليمن مع مؤسساتها القائمة اليوم مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا.
0: السيادة الكاملة وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 سبتمبر وما بعد انتصارها. السيادة الكاملة إعداد وتعليق علي مجلد. السيادة الكاملة تنسيق ومتابعة محمد قاضى خالد حسين. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي: اللواء عبد الرزاق المؤيد، اللواء عبد الله الجفري العميد.

0: اليمني. والمنجزات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها، نظرا لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمنا تبني سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع وهو القوات المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
0: ووحدة الشعب اليمني لا تعني اليمنيين فقط.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية، التي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي والذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري، الذي زار اليمن لأكثر من مرة وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
3: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي، وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح، وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
4: لماذا؟
3: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
4: إذن الأموال ما زالت تعمل.
1: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري وما عاناه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
3: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان وهذه معلومات أنا مطلع عليها، كان يطلق يديهم بالفساد.
1: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية السعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
5: وانتهى عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدعية وعظم معركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
6: والآن قواتكم المسلحة والأمن الباسلة ومعها كل الشرفة في طعطة في محور طعطة والتزيان والملاحظة لكنهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محور طعطة أو أينما وجد.
1: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
7: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
1: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور، شهدت المؤسسة العسكرية استهدافا فظيعا أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالا متعمدا من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أوسط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
8: حقيقة اللي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطاني كان هناك موجودة لدينا بعض القطع البحرية الكبرى حاولوا أنهم يدمروها.
2: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا عند القوة. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960 لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخريج الدفعات التي تخرجت من كلية البحرية وأنشأت كلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83 أنشأت الكلية، كبير من ضباط كلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
1: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 من مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن، ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
9: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
10: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
1: ولأن ثورة 21 من سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحراً، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
11: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
10: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
12: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
13: تحت عيون القوات السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر،
14: منها سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
15: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض القوى المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
1: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي، والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية التي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
16: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطعالهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
1: أتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
17: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
1: وكذا في اختيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
18: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
19: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح الأحمر؟ وهذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق أمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
16: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ و يعني استغربنا ويعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
2: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي

0: جديدة.
1: بعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود.
2: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
3: المسألة ما عادها مثل من أول الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
2: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن منظومات
4: صاروخية جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
5: ثاقب واحد
6: واثنان وثاقب ثلاثة وفاطر واحد، أربع منظومات دفاع جوي.
7: قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
8: تضاف إلى منظومات أخرى.
9: في اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
10: وينغلونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية.
11: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
12: باتت الأجواء اليمنية محظورة.
13: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
14: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجوف.
1: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
15: هادمون لطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد.
16: فنادقي باليأس أو بالانهزام رغبة.
17: إذ لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
18: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبو ظبي بغارة عدة.
19: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على أرض عسكري.
20: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
21: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
1: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
22: أما بالنسبة للصواريخ أرض البلاستية فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ. ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة ألوية الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
23: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم
22: أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى رئاسة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
0: والجاي
22: في نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
1: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
2: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة، كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار، كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا أولا بتدمير القوة الصاروخية، بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف، السام 7 والاستريلا وما إليها. وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق، وأعطى صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يوجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يميل العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية لتضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء قائد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
3: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة، قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة، من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف انواع الاسلحه، وكثير من انواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصاديه وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عمليه انتاج مستمره وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
5: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
24: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أنه